0: اسمه الحقيقي هو جان باتيست بوكلان، ولد بباريس سنة 1622 وتوفي بها سنة 1673. هو كاتب ومخرج وممثل، ترك القانون وترك المحاماة من أجل المسرح. مولياخ يعتبر مؤسس الكوميديا الراقية، أضعها بين ظفرين لأننا سنعود إليها بعد ذلك دلال ولتحديد مفهومها. هو مثل وأخرج مسرحيات عديدة، ولكن نحن في كتابات من العالم اخترنا أن نتحدث عن المسرحيات التي كتبها مولياخ، وعددها أكثر من 30 مسرحية. نذكر منها الطبيب رغم أنفه، مدرسة الزوجات أو مدرسة النساء، هي ليكول دي فام، فما شكون يترجمها مدرسة النساء وفما شكون يترجمها مدرسة الزوجات.
1: الترجمة خيانة حنان.
0: نعم خيانة، تنشوفه هي لأنه عنده زده مدرسة الأزواج، يمكن هذاك علاش دليل ترجمه مدرسة الزوجات. البرجوازي النبيل، تختيوف اللي تفضلت وقريت منها فقرة منذ حين. إذن في هذه الحلقة دلال سنحاول أن نعرف لماذا أو كيف حول مولياخ الكوميديا إلى رسالة إنسانية خالدة.
1: نعم، قبل ذلك حنان نبدأ بالمسرح. حنان لو تفضلتي، كفعل وجود، كتحرير يحرر الإنسان، مولير أو كما يلقب بصانع الكوميديا العابر للزمن.
0: نعم.
1: وربما لهذا ظل خالدا، باعتبار أن المسرح الذي اشتغل حول مولير هو لغة عالمية قادرة على تجاوز الحدود، قادرة على تجاوز الزمن. المسرح كذلك يبني جسور التواصل، لأنه في حق الأمر يتكلم كل اللغات. عبر المسرح على الإنسان في كل أبعاده الوجودية، في كل أبعاده الفكرية، في كل أبعاده الاجتماعية السياسية. فالمسرح هو في حقة الأمر فن قادر على تمثيل الصراع الإنساني في كل أبعاده كما قلنا، ويقدم ذلك في صورة فنية مؤثرة تتجاوز كما قلنا الزمان والمكان. ولعل السؤال هنا حنان، أي دور المسرح العالمي في تشكيل الهوية الإنسانية من التراجيديا الإغريقية إلى حدود المسرح الحديث أو المعاصر؟ فالمسرح حاليًا لم يكن في حقيقة الأمر ولا يجب أن يكون في نظرنا وسيلة ترفيه أو مجرد عرض جمالي، وإنما هو المسرح هو أداة فاعلة في إعادة إنتاج المعنى، في إعادة إنتاج القيم، في كيف أقول تحديد المعايير الأخلاقية، وهذا ما كذلك فعله مولير بعد ذلك ستحدث في ذلك. فالانتقال المسرح كون فن نخبوي إلى فضاء تفاعلي، فضاء يلتقي الجمهور مع الممثل، مع الخشبة، مع الركع، ويعكس هموم الإنسان وقضاياه الإنسانية كالحرية، كالعدالة، كالديمقراطية وكل ذلك. يعني هنا المسرح منذ بدايته وتطور مع التاريخ وتطور مع النظريات، يعني عكس في نهاية الأمر قضايا فكرية، قضايا إنسانية كونية.
0: فعلا كما تفضلت وقلت دلال، ونحن لو تذكرين ويذكر السيد المستمعون تحدثنا عن المسرح من قبل مع شكسبير، وكان
1: نعم.
0: ضيفنا الفنان نوجه له تحية حمادي لوهيبي، وتحدثنا عن سر خلود شكسبير وهذه القضايا الإنسانية الكونية التي تناولها والتي بقيت على مدى قرون. بريشت يقول إن المسرح هو فن اليومي، يعني
1: نعم.
0: اليومي بكل ما فيه من مشاغل، من إشكاليات للإنسان قد تبدو عادية مثل المرض، مثل الحب، الخيانة، الفقر، الصراعات، ولكنها خالدة وتبقى على مرور الزمن. وهذا ما يجعل مسرح شكسبير خالدا، وهذا ما يجعل مسرح مولير خالدا. لو نعود دليل إلى مولير ونتحدث عن الإطار التاريخي الذي عاش فيه وكتب فيه وكيف أثر هذا على مدرسته. مولير عاش في القرن 17، وهذا القرن هو عصر النهضة، هو نهاية عصر النهضة. عصر النهضة بدأ من القرن 14 وامتد حتى للقرن 17، وبعده مباشرة جاء عصر التنوير، فلسفة التنوير، واللي مهد للثورة الفرنسية اللي قامت سنة 1789. مولير عاش في عهد الملكية والإقطاع والكنيسة، هذا الثالوث الذي أثر في تلك الحقبة. هؤلاء كانوا يسيطرون على الحياة الاقتصادية والسياسية في فرنسا، وفي تلك الفترة بدأ صعود الطبقة البرجوازية. والبرجوازية،
1: وهو ينتبه للطبقة البرجوازية الصغرى،
0: هذا هو فعلا.
1: ربما هذا من أسباب التكوين نتاعو في المسرح.
0: نعم، هذا ما كنت سأقوله فعلا، دلالي أن الطبقة البرجوازية هي متكونة من صغار التجار والحرفيين، ووالده كان حرفيا
1: نساج،
0: وهذه الطبقة دلال بدأت تفتك نوعا ما مصادر الثروة من التجارة ومن الحرف، ولكن بقيت الثروة الأساسية بين أيدي النبلاء والإقطاعيين، فكان فما نوع من الصراع بين طبقة ثرية متمسكة بثرائها وب بطريقة كلاسيكية، وبين طبقة جديدة تبحث لها عن موضع، اخذت شوية من المال فهي تبحث عن السلطة
1: تموقع.
0: نعم، تموقع فعلا، وهذا العادي يعني. المال والسياسة ديما هما يحبوا يكونوا مع بعضهم، ولذلك بدأ هذا الحس النقدي لمثلا سلطة الكنيسة، لسلطة الملك، وهذا اللي أثث ووصل للثورة الفرنسية كما قلت منذ قليل. وهذا نجده حاضرا في أعمال مولير، لو ناخذ مسرحيته اللي تفضلت وقريت منها مقطع تختوف. تختوف هي فيها النقد للسلطة الدينية، لرجل الدين
1: نفاق الديني.
0: هذا نجم يكون موجود توا دليل؟
1: ما بعدناش برشا، ولذلك ظلت هذه المسرحيات وهؤلاء الكتاب يعني حقق الخلود. لماذا؟ لأنهم استشرفوا، يعني وصفوا الحاضر واستشرفوا المستقبل، ويبدو أننا ما زلنا في نفس النقطة حنين.
0: نعم،
1: يعني في كل عصر هناك توظيف الدين والتوظيف السياسي، يعني هذا ربما طبيعة وغريزة في الإنسان، ولذلك نحن في حاجة للمسرح، ولأننا في حاجة إلى الفن وإلى الرسم للتسليط ولتعارية كل هذه الأعطاب التي قد تصيب المجتمع من أجل التحرير ومن أجل إرساء قيم نبيلة.
0: نعم، وهذا اللي خلينا قارنا في البداية ما بين شكسبير وموليير، وهما عاشوا تقريبا في نفس الفترة، لكن شكسبير اختار التراجيديا في حين أنه موليير اختار الكوميديا. وسنعود بعد ذلك بالتفصيل مع ضيفنا إلى هذه المواضيع، ويعني أسلوب موليير لماذا اختار إلى آخره، لكن لأني متحيزة جدا لفصل الشتاء أترككم مع فيروز ورجعت الشتوية.

0: كتابات من العالم. كتابات من
1: العالم. إذن عدنا إليكم أعزائي المستمعين مع بعد فيروز ورجعت الشتوية، ولكن نحن نشعر بالدفء هنا في الأستوديو مع مولير ومع صديقتي دلال ومع ضيفنا الذي شرفنا بقبول دعوتنا، لأننا لا يمكن أن نتحدث عن مولير إلا ويكون حاضرا معنا. ضيفنا هو الأستاذ محمد المي، هو كاتب وناقد وباحث، درس بكلية الأداب بمنوبة اختصاص اللغة العربية، له مؤلفات غزيرة ومتنوعة نذكر منها الحداد وفكر الاختلاف، قراءة في وثائق مجهولة، موسوعة شعراء التسعينات، بين شطرين مقالات في النقد الثقافي، مسألة المرأة بين قاسم أمين وطاهر الحداد، مختارات من الأمثال والأقوال العامية التونسية، المعارك الأدبية في تونس بين التكفير والتخوين، وأثران سنخصهما بالذكر في هذه الحلقة وهما مولير في تونس وعلي بن عياد ذاكرة العدسة. شنو العلاقة ما بيناتهم؟ طيب يفسر لنا ضيفنا من بعد. الأستاذ محمد المي له مساهمات كثيرة أيضا في ندوات وملتقيات في تونس وخارجها، هو مؤسس ومدير منتدى الفكر التنويري، هذا المنتدى الذي أصبح الآن على امتداد سنوات من 2018 هو أصبح تقليدا إبداعيا شهريا يلتقي فيه مجموعة من أهل الفكر حول مسيرة أحد رواد الفعل الثقافي. وما يميز هذا المنتدى الحقيقة هو حرص الأستاذ محمد المي على توثيق كل أعماله، وهذا فيه حفظ للذاكرة وأرشيف مهم نعود إليه، وعندنا مشكلة مع الأرشيف شيف دلال في تونس ونرجعوا لها بعد في علاقة بالمسرح التونسي. إذن أستاذ محمد المي مرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة.
2: أهلا وسهلا بك صديقتي العزيزة، وأهلا كذلك صديقتي دلال الغربي، وأود أن أوجه لكما الشكر على هذا البرنامج الجاد الذي فتح نوافذ على الثقافة العالمية والثقافة الإنسانية بصفة
3: عامة. مرحبا سي محمد، تشرفنا أن تكون بيننا في هذه الحلقة التي نخصصها للمسرح العالمي مولير.
2: نعم
1: سي محمد، كنت أتحدث منذ حين، لو نبدأ بالإطار التاريخي وأتحدث تحت إشرافك طبعا، قلت دلال وأنا قلنا أنه الظرف التاريخي اللي عاش فيه وكتب فيه مولير اللي هو نهاية عصر النهضة وربما ذلك الصراع بين الطبقة البرجوازية الوليدة التي تبحث عن السلطة بعد أن وجدت المال، والطبقة الإقطاعية التي تمسكت بالسلطة مع الكنيسة مع الملك، هذا الثالوث. هل أثر هذا على الحس النقدي لمولير وعلى كتاباته؟
2: هو في حقيقة الأمر كان مولير ورث علاقته بالسلطة عن طريق والده الذي كان يعمل في بلاط الملك، كان والده يعمل في البلاط، ومن خلال والده ربط الصلة في ملك فرنسا في تلك الفترة. لكن مولير لم يرث العمل مكان والده وعمل والده الذي كان يعتني بالمفروشات مفروشات القصب، بل إنه استطاع أن يؤلف مسرحا ويكتب مسرحيات وأن يستخدمه الملك، وهو الذي استخدم الملك لانتقاد رجال السلطة ورجال الدين أكد. استطاع مولير أن يوظف علاقته بالسلطة فيستطيع أن ينفذ أفكاره أو ينفذ قناعاته أو يمرر أفكاره إن شأنا من خلال السلطة، لأن السلطان هو الذي كان يرعاه وهو الذي نعم. كان يؤازره ويحميه في هذا الوقت.
1: هو تصديقا لقولك سي محمد في مسرحية تارتوف لويس الرابع عشر حضر العرض وضحك، ولكنه أنت كتبته في كتابك، ولكنه بعد ذلك منعها ومولير أعاد كتابتها ثلاث مرات حتى تمكن من عرضها.
2: لم تكن مسيرة مولير رغم اقترابه من السلطة يعني مفروشة في الورود، ورغم أنه كان في أحضان السلطة وكان الملك هو الذي يعز إليه لفضح حاشيتني لي ولصالح رجال الدين الذين يحاولون الاستئثار بالسلطة ومنافسة الملك في سلطته، وإنما تعرض لعديد الخيبات وتعرض إلى عديد المؤامرات، وحاولوا أن يصنوا مديرنا يعني خاصة من رجال السياسة ورجال الدين، حاولوا أن يصنوا عن عما هو ماض فيه، لأن مسرحياتها كانت يعني كلها تتجه إليهم وتكاد تسميهم بالاسم خطورة مسرح موليير. يعني موليير لم يكن مسرحيا عاديا، موليير هو الذي قطع مع الدراما في المسرح، لأن المسرح منذ اليونان لا يعتبر المسرح ولا ينتظر من المسرح غير الدراما، يعني والدراما وهناك الفاجعة وهناك المأساة وهناك المشاكل التي تعترض البطل وينهزم البطل وما إلى ذلك من المال، ولنا دليل في ذلك مثلا فيما بعد مسرح شكسبير الذي كله لم يكن مسرحا هزليا أو مسرحا فكاهيا، وإنما كان مسرحا دراميا بامتياز، هو امتداد للمسرح اليوناني الذي تأسس على هذه الثنائية، ثنائية العقدة وثنائية المأساة وما إلى ذلك، يعني مما يجعل من المسرح مسرحا دراميا مأساويا أكثر منه مسرحا كوميديا.
3: يعني سي محمد، موليير أو كما يلقب بفيلسوف ربما الكوميديا الاجتماعية، موليير نقل المسرح الفرنسي ربما من مرحلة العبث إلى عالم وفضاء النقد الاجتماعي الملتزم، فكانت الشخصيات تكشف وتعري أوجاع المجتمع الفرنسي، يعني هذا كان ربما رهانه.
2: ما من شك أن الإضحاك، أن الإضحاك هو كما يعرفه بيرجسون، هو محاولة لإيجاد توازن في جسم يشكل لا توازن. يعني هناك اهتزاز في جسم المجتمع، هناك انخرام في المجتمع، هناك عدم توازن في هذا المجتمع، وسعى إلى الكاتب أو المثقف إلى أن يعيد للمجتمع توازنه وأن يعيد للمجتمع صورته التي يجب أن يكون عليها من خلال فن الإضحاك. والإضحاك هنا هو موقف سياسي انتقادي، لا يرى، ليس موقف يعني هزلي أو موقف عبثي أو موقف للتسلية أو للترويح النفس، وإنما كان هو الغاية منه هو الانتقاد والوضعيات للكشف عن المآسي الحقيقية التي يعيشها المجتمع في ذلك الوقت.
3: ولذلك سي محمد، مثلا جان جاك روسو أشار إلى أن مسرحيات موليير ليست كوميدية.
2: هي يعني إذا أردنا أن نفهم من الكوميديا أنها التسلية وأنها الترفيه على النفس، كما كنت أذكر، وأنها

0: كل ان كل شيء يرتبط ارتباطا جذريا بالسياسة.
1: وهنا ميشيل فوكو يتحدث على ميكروفيزيا السلطة والسياسة، ربما السياسة
0: أي
1: يعني
0: أي نعم المسائل مربوطة ببعضها، لو نعم. المسرح لو مربوط بالفلسفة يعني نعم. منذ أرسطو منذ نعم. أرسطو وأهم كتاب كتب عن المسرح هو الذي كتبه أرسطو
1: نعم.
0: فلا يمكن أن نتعامل مع المسرح على أنه يعني مجرد فعل ثقافي أو مجرد فعل يعني ترفيه أو كذا، وإنما هو ينطلق هو موقف من الوقوف كيفية الوقوف في العالم، يعني كيف يمكن أن نقدم أنفسنا وأن نتفاعل مع ذواتنا ومع الآخرين ومع العالم. إذن هو مساءلات الوجود وموقف أنطولوجي وموقف فكري. المسرح يعني ليس يعني فعلا ترفيهيا أو فعلا، بل هو فعلا تنويري بالأساس.
1: ولذلك أستاذي في عملية التلقي لنصوص مولير قد تتغير من إنسان أو آخر أو من جيل أو من عصر إلى آخر، لأن النص المسرحي عند مولير حسب نظرية التلقي هو أن مولير ظل يترك تلك النص الفارغ أو تلك الفراغات، والقارئ هو الذي يعيد صياغتها ويعيد قراءتها انطلاقا من ثقافتي وانطلاقا من عصري وانطلاقا من همومي يعني في عملية التلقي.
0: هو مولير في حقيقة الأمر كان يعرض وضعيات يعني شبه مشاعة أو شبه معروفة في الأوساط في عصره وفي ذلك الوقت، يعني كان ينتقد وضعيات معينة وضعيات بعينها، كان يلتقط هذه الوضعيات يعني عبارة كأنه كان يجسد وضعيت مثلا في مسرحية تارتوف
2: تدين
0: أراد أن يضحى رجل الدين
1: الخديعة والنفاق في الدين،
0: ذلك الرجل الذي تزيى بالدين وتستر بالدين وخدع الرجل الذي ائتمنه على زوجته وأغرى تلك الزوجة وخان الزوج وغدر بالزوج بعد ذلك لينكشف للزوج. هذه الوضعية هي يعني في نهاية الأمر تفضح رجل الدين في ذلك الوقت، وعندما نتحدث عن رجل الدين وما كانت رجل الدين في تلك الفترة وما كانت تمثله الكنيسة في نعم. المجتمع الفرنسي، لأن هنا يجب أن نضع الأشياء يعني في مواضعها حتى نفهم الخلفيات الحقيقية. يعني مولير لم يكن خارجا عن عصره، كان ذاتا متفاعلة مع ملابسات العصر أخلا وعطاء وقبولا ورفضا، حاول أن يطور الفن أو يجعل من الفن أداة لما يسميه أرسطو الكاتارسيس، للتطهير لتطهير المجتمع لتطهير الفرد. إذا دخل الفرد المسرحية فإنه يخرج وقد شعر بأنه تطهر وأفرغ همومه، تنفس وعبر المسرح عن همومه وعن مشاكله وعن مآسيه، وبالتالي كان مولير يعكس المشاكل التي كانت سائدة والتي كانت رائجة في عصره والتي كانت معلومة لدى المواطن الفرنسي في ذلك الوقت، ولكنه يتكتم عليها ولا يجرؤ أن يقولها. الملك نعم. الذي عاصره مولير أباح له أو جوز له أن يفضح حاشيته وأن يفضح الأطراف التي تنازعه في السلطة وخاصة رجال الدين. هذا هو
2: فعلا هو لويس الرابع عشر اللي عاش في عهده، ومولير معروف عنه أنه في ذلك في عهده فعلا هنا ازدهر المسرح كثيرا، وهذا أكيد ذكاء منه من الملك يعني، وذكاء أيضا من مولير، ولعل هذا هو أحد أسباب خلود نصه بعدما يقارب الأربع قرون من الآن. تحدثتم سي محمد على شخصيته، وهي نستطيع نقول أنها نماذج، يعني مثلا المنافق كما تفضلتم وقلتم باسم الدين، أو الثري الجاهل في البورجوا جنتيوم، وفي نفس الوقت الأرستقراطي المتعالي أيضا.

0: زوج الغيور والغبي الذي يعتقد أنه كلما حبس تلك الفتاة وتركها لا تفقه شيئا من الدنيا إلا وسيطر عليها، ولكن في النهاية هذا التسلط وهذه غيرة يعني غبية جدا. حتى أربط مع ما كنت تقوله دلال وأنت يا سي محمد، إذا موليير أيضا كان ذكيا في اعتماده على الكوميديا لسببين: أولا هروبه أو تفصيه نوعا ما من الرقابة، وأيضا أنه كان يريد أن يغري إن صح التعبير متلقيا عاديا يذهب إلى المسرح كي يضحك، ولكن في النهاية يجد نفسه يضحك ويفكر. وربما هذا الفرق بينه وبين مسرح شكسبير كما تفضلت وقلت، وإحنا قارنا في الأول دلال وأنا بين شكسبير وموليير. دونك ما أجمل أن نعتمد الضحكة للتسلية أكيد، ولكن أيضا لطرح الأسئلة وللتوجه إلى متلقي عادي يدخل لكي يضحك في النهاية يجد نفسه يفكر.
1: نعم، لا أختلف معك فيما ذهبت إليه، هو ضحك حد البكاء، وفي نهاية الأمر هو يضحك المجتمع على المجتمع أو يضحك المجتمع من نفسه، ويفضح ممارسات هذا التي تحدث في المجتمع في ذلك الوقت. هناك عندما نتحدث عن البرجوازي النبيه، البرجواز جونتيوم التي عرفها معظم التونسيين بمسرحيه الماريشال،
0: سنعود اليها. نعم،
1: هي التي ومثلها اول ما مثلها في تونس أخرجها علي بن عياد، ومثلها الشهير حمد بن تيجاني رحمه الله. يعني عندما ثم أعيدت بعد ذلك مع سفيان الشعري وعبد العزيز المحرزي، إخراج عبد العزيز المحرزي، وظل النص في نظيم القصباوي، النص متونس. إذن هذا البرجوازي المتشعبة والجديد، هذا يعني أغنياء الحرب الذين بقيت أوهامهم، يعني بقي يعيشون في الأوهام. يعني هي في حقيقة الأمر لا تنطبق على مجتمعنا مثلا نحن، لأن موليير عالج وضعية كانت منتشرة في ذلك الوقت في فرنسا. ما راهينية تلك المسألة؟ يعني هو هذا ما جعل مسرح موليير مسرحا متميزا. إذن أنت رغم أننا لا نعرف في مجتمعنا نحن هؤلاء الذين ما يسمى بقدماء المحاربين الذين بقوا يعيشون في أوهامهم وفيما تبقى من ثرواتهم، ولكن تعجبنا هذه الحركات وتعجبنا هذه الانفعالات وهذه ردود الفعل تلك عندما عرفنا كيف نطوعها بتلبيسها لمشاكل عصرنا. ونتذكر مثلا نحن مسرحية الماريشال عمار تطرقت إلى جزئيات في كيفية التشعبط أو التسلق أو هذا البرجوازي الجديد أو الفئة الجديدة التي تحاول أن تصبح فئة مميزة وفئة من المشهورين، ويعني كما قلوا البرجوازية الجديدة في تونس في ذلك الوقت، لأن هناك انتشرت في وقت من الأوقات نوع من البرجوازية في مجتمعنا ممن يريدون أن يتظاهروا بأن لهم علاقة بالبلدية. هناك في نطاق الصراع بين الأفاقي والبلدي، بين القادم من المناطق الريفية والمناطق الداخلية وبين المتمدنين أو السكان الحاضرة، فيحاولون أن بتشعبتهم أن يحذوا حذوهم في اللباس، في الأكل، في التصرفات، في اقتناء اللوحات الفنية لقدماء الرسامين وما إلى ذلك، لكي يبرزوا في صورة جديدة في المجتمع. وهنا نحن كيف استطعنا ربما أن نجعل من مسرح موليير مسرحا راهنا ومسرحا متجددا ومسرح يقدر أن يتحدث عن فيضحكنا من أنفسنا ويضحكنا عن أنفسنا.
2: سي محمد، لو نعود إلى المسرح، ولا المسرح اختار المسرحيون العرب بدء مشوارهم المسرحي بمولير مثلا، في لوبلين مع مارون النقاش، في المغرب مع تجربة الطيب الصديقي، إلا في تونس يعني ربما البلد الوحيد الذي لم يعني تأخر، وإنما بدأ أو كانت مسرح شكسبير سابق على المسرح مولير.
1: أي نعم نعم نعم.
2: يعني لماذا سي محمد؟
1: هذه الإشكالية تفسر بقدوم المسرح، كيف أصبحنا أو أصبح التونسي يمارس المسرح أو يعرف المسرح، يعني متى أصبحت لنا علاقة بالمسرح؟ في تونس لم نعرف المسرح قبل مجيء الاستعمار. يعني هناك ممارسات تحاول البعض أن يؤصل من بعض الدبكات أو الرقصات ويحاول أن يربطها ويقول مسرح، ولكن لا، المسرح حقيقة لم نعرفه إلا بمجيء الاستعمار. وفرنسا هي التي جاءتنا بمسرح في تونس، وهو المسرح البلدي سنة 1902. يعني هناك من يقول بعض التاريخ، ولكن الثابت حسب ابن أبي الضياف في كتابه تحافة البلاد سنة 1902 هذا الثابت عندما بني أول مسرح في بلدية تونس، لذلك اسمه المسرح البلدي. وبني لأن زوجة الباي كانت من أصول أوروبية وتريد أن تشاهد على المسرح الذي تفرج عليه. بعد بشباي إلى فرنسا لأول مرة وشاهد مسرحية لم يصدق ما رأى ولم وأعجب وانبهر بما شاهد، وحتى أن التصفيق لم يكن معروف لدينا، فكتب ابن أبي الياس ورأيت القوم يضربون كفا بكف
0: حتى يصفقون
1: والفرح عندهم.
0: نعم.
1: يعني حتى التصفيق نعم. كنا نعرف مصطلح التصفيق.
0: هو إذا أكيد مرتبط بأصولنا الحضارة العربية الإسلامية، ونديما نقولها دليل، وأنا مش حضارة رسم ولا حضارة مسرح، هي حضارة شعر، هذا لأن العرب لم يعيشوا في مدن مثل اليونان أو الرومان.
1: نعم.
0: وعاشوا في صحراء،
1: لأن المسرح هو ابتكار يوناني.
0: نعم.
1: يعني المسرح
0: نعم.
1: نحن ابتكرنا فنون أخرى في الكتابة، ابتكرنا فن الترسل، ابتكرنا الشعر.
0: نعم.
1: ابتكرنا النثر، هناك من يسميهم بأمراء البيان، نحن عبد الحميد الكاتب وابن المقفع وغيرهم.
2: نعم.
1: في الإبداع، ولكن المسرح هو لم يكن عربيا، وإن كان البعض يدعي أن للعرب مسرح وأنه كان يسمى المرسح وما إلى ذلك. يعني ممارسة متأخرة جدا جاءتنا نحن العرب.
2: نعم.
1: مطت بالرومان وبالحضارات الأخرى التي أسست مسارح، فمسرح قرطاج أو مسرح المسرح الأثري في الجمة وغيره من الأوزنة أو غيره، مسارح لم نؤسسها وإنما جاءتنا عن طريق الصعمر وتونس في وقت من الأوقات، مثل المسرح البلدي الذي لم يبنيه التونسيون وإنما بنته فرنسا.
0: نعم.
1: إذن
0: نعم.
1: أول من علمنا المسرح نحن هم المصريون، والمصريون ثقافتهم الثانية هي الثقافة الإنجليزية،
0: وبالتالي شكسبير. نعم.
1: ولذلك عندما قامت مسرحية يوليوس قيصر من المسرحيات التي عرفناها من شكسبير، أوائل المسرحيات التي عرضت في تونس في عهد الاستعمار، هي مسرحية شكسبير التي جاء بها المصريون أساسا. ثم بعد ذلك لما توافد علينا اللبنانيون بدأنا نكتشف، لأن لبنان
0: فرانكوفونيين،
1: استعمارها استعمار فرنسي.
0: نعم.
1: بدأنا نكتشف موليير، فجاءنا موليير متأخرا عن شكسبير.
0: نعم.
1: وصول موليير كان وصولا متأخرا،
2: أثبت
1: ذلك بالوثائق في
2: نعم في كتاب موليير في تونس. نعم.
1: بمناسبة مرور 400 سنة على ولادة موليير واحتفال أيام قرطاج المسرحية بهذا الحدث، العالم كله احتفل، لا فرنسا فقط احتفلت بمرور 400 عام على ولادة موليير، وإنما كل العالم احتفل بما فيها تونس. احتفلت بهذا الحدث. حاولت أن أقدم أو أجمع جملة من الوثائق التي ترصدت فيها كيف بدأ مسرح موليير، كيف نشأ مسرح موليير في تونس. أتيت بمعلقات وأشياء، يعني هي أشياء ربما فاتحة لشهية البحث، ربما تفيد الطلبة مشاريعا للبحث في الممارسة المسرحية وتحديدا مسرح موليير في تونس. يعني هذا المسرح من أهم المسارح، وهذا المسرح أثر تأثيرا إيجابيا في تطور الفعل المسرحي في تونس، وعرفنا عديد المسرحيات الكلاسيكية الرائعة مثل مسرحية البخيل، مثل مسرحية مريض الوهم، مثل مسرحية تارتوف، مثل يعني عديد المسرحيات البورجوا جونتيوم، البورجوا النبي، يعني وعديد المسرحيات عرفناها انطلاقا من مسرح موليير. وهذا المسرح الذي تميز بالدعابة والطرافة والضحك، وكان الناس يميلون إلى أن يضحكوا وأن يتفرجوا في مسرح يسليهم ويرفه عنهم، ولكن في هذا المسرح كان مبطنا، وكان طبعا فيه رسائل وفيه محتوى جيد، وهو إذا تعمقت أو تأملت في محتواه تفهم أنه مسرح يمتلك بالنقد والانتقاد، انتقاد المجتمع وانتقاد السلطة. اليوم مثلا ونحن نشاهد ممارسات لا يمكن أن يفي بهذا الوضع إلا مسرحية تارتيف. أنا أرى أن هؤلاء هم تارتيف الجديد.
2: نعم. إذن أستاذ محمد، كيف تعامل المسرحيون العرب مع النص المولييري من حيث الترجمة ومن حيث الاقتباس مع جمهور عربي له خصوصيته الاجتماعية والثقافية واللغوية؟ فهناك نجد من ترجم
1: فأخطأ. هناك نعم، هناك عديد الترجمات في مسرحية موليير، هناك الترجمة الحرفية،
0: هناك الاقتباس.
2: كمالك سي محمد، هناك قلت سي محمد باش نربط بعضك جواب. إذا يعني هناك من ترجم فأخفق، وهناك من تصرف فارتقى بالنص إلى مستوى الإبداع، وهنا فبين
1: نعم هو الأفضل دائما هو الاقتباس. علاش الاقتباس هو الأفضل؟ لأنه الاقتباس يعطيك حرية التصرف.
2: نعم.
1: أنك يعني الاقتباس ليس بالضرورة أنك تعيد النص إعادة كاملة كما هي، لا يفيدك ذلك في شيء، لأن هناك رسائل وهناك كلمات وهناك أشياء تفهم، يعني إذا قيلت، لأنها قيلت بمنطقة عصرها. ولكن إذا وقع مثل ما تفاعلنا نحن في تونس مع مسرح موليير، حيث أننا اقتبسنا هذه المسرحيات وتونسناها، جعلنا منها مسرحيات تونسية، عم تعيش راجل وإلا بنتي، الماريشال عمار، يعني حتى في الأسماء وحتى في يعني سكافان وغيرها من المسرحيات التي عندما تونسناها ارتقينا بها، لأننا أولا جعلناها بلغة قريبة من لغة الناس ولغة الشعب، ثم أننا حاولنا أن نضع فيها الأمثال العامية التونسية، نضمن فيها الأمثال، الحكايات، الأغاني، فيشعر الإنسان أن الحكاية تلك الحكاية
0: تونسية
1: قريبة منه.
0: نعم.
1: وتعبر عنه وتعبر عن واقعه أفضل من الترجمة الحرفية
0: فعلا.
1: هي بالضرورة خيانة، أي ترجمة لأي نص هي خيانة مهما حاول المترجم أن يكون وفيا.
0: فعلا هو سي محمد، باش نربط مع اللي قالته دليل وما تفضلت بقوله في كتابك موليير في تونس اللي تنشر سنة 2022 بمناسبة الدورة 23 لأيام قرطاج المسرحية، هناك عمل جبار للتوثيق. وأنا تحدثت منذ قليل عن إشكالية التوثيق في تونس. مثلا سنة 1973 وزارة الثقافة احتفلت بمرور 3 قرون على وفاة موليير، وتم عرض مجموعة من المسرحيات المقتبسة عن موليير، ولكن للأسف هذا الحدث تقريبا ظل دون توثيق، وهذا يمثل صعوبة في تعقب أثر موليير في تونس، ولكم الفضل في ذلك، وكما قلتم قد تفتحون شهية الباحثين. لماذا هذا التأخر من وزارة الثقافة في تونس عن التوثيق؟ لماذا لا تقوم بهذا العمل؟
1: والله مش هذا المسألة للأسف ليست خاصة بالمسرح فقط، هي خاصة بجميع الفنون الأخرى كالسينما والفن التشكيلي. نحن بصدد خسارة العديد من الأعمال الفنية الجميلة والبديعة والراقية، لأننا ليس لنا متاحف في حفظها ولصيانتها، وليست لنا معناها من يستطيع أن يقتص في الصيانة وفي تهيئة الأعمال لكي تكون أعمال مستمرة، لأن تعرف أنت أي عمل هو معرض للرطوبة، معرض للتلف إذا لم نحسن صيانته. نحن ليس لنا متاحف في تونس، وبالتالي أضعنا جزءا كبيرا من تراثنا الثقافي، لا المسرحي فقط بل العديد من الممارسات الفنية الأخرى التي يعني أصابها البلاء وأصابها الفناء واندثرت. أسف اليوم نحن نتحدث كأنه حدث عظيم على فيلم ريح السد الذي تمت إعادة تهيئته ليبث، وهو يبث هذه الأيام في جميع القاعات وكأنه يبث لأول مرة،
0: وكأنه عنده 100 سنة في حين أنه عنده 40 سنة أو أقل. يعني
1: نفرح أم نحزن نحن بهذا الحدث، عاوزنا نحتفي بأفلام جديدة نحن اليوم لأنه أنقذنا فيلم ريح السد من التلف، فأنه نعتبره هذا
2: إنجاز
1: كبير، يعني هذا مؤسف جدا في حقه.
0: نعم. أستاذي الكريم، كانت دردشة، شكرا لك كثيرا على تلبية دعوتنا. حاولنا تسليط الضوء على موليير، ومنه مررنا إلى المسرح التونسي، ومنه مررنا إلى مشكلة التوثيق في تونس، وهي مشكلة كبيرة. ممتنة لك كثيرا على تلبيتك للدعوة. تحياتي وتحية دلال،
1: وأرجو لكم التوفيق ولهذا البرنامج الاستمرار وزيادة الإشعاع والديمومة إن شاء الله.
2: شكرا سي محمد، ربي فضلك.
1: إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
3: كتابات من العالم. كتابات

0: كتابات من العالم. كتابات من
1: العالم. إذن دليل، بعد هذه الجولة ما بين موليير وتونس، نعم، وماريشال عمار ذكرتها؟
2: يعني طبينا عليها ماريشال، بين ماريشال قصباوي وبرجوازي موليير.
1: نعم.
2: أين نحن اليوم حاليا؟
1: نعم.
2: يعني حنين عن سردية التسامح ورفض الكنيسة الصلاة على موليير ودفن حسب الطقوس المسيحية، ثم كما قلت تدخل الملك عند كبير الأساقفة واشترط بدفنه ليلا ودفنه بعد. يعني شوف العلماء وهؤلاء الذين غيروا مسار التاريخ وغيروا مسار الإنسانية.
1: لحظة دليل، حبيت نقول كلمة أن التعصب الديني إذا ليس مربوط بالدين الإسلامي فقط.
2: نعم، لا هذا هو. ليس نعم، يعني التعصب ربما غريزة في، نعم، في الإنسان. نعم. ولكن سيقع رد شيء من كرامة موليير في نقل رفاته إلى مدفن بيير لاشيز، يعني هنا المدفونة فيها أعلام الحياة الفنية والأدبية والسياسية في فرنسا، وهو في حقيقة الأمر اعتراف بهذا بأعماله، بأعمال هذا المسرحي الكبير والعظيم الذي قامت أعماله على سردية التسامح، على سردية الابتعاد عن التعصب، وربما قد يمكن أن نقول قد أنصفته مسرحيته
1: فعلا. يعني ونتذكر لهنا جاليلي وهو يذهب إلى حكم الإعدام كان يقول: ورغم ذلك فهي تدور، الأرض تدور. ورغم ذلك أيضا موليير بقي رغما عن الكنيسة ورغما عن الملك، وهذا هو سر الخلود.
2: نعم.
1: في الفن تحدثنا من قبل على شكسبير، واليوم تحدثنا على موليير. شكرا دليل على هذه الدردشة اللطيفة، أرجو أن دفئها وصل إلى السادة المستمعين. نلتقيكم في الأسبوع القادم بإذن الله، وكتابات من العالم، إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
0: كتابات من العالم. كتابات من العالم. كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.

0: تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف طيب الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب.

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت.

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه، مع
0: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة، متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. نواصل في هذه الحصة ما بدأناه في الحصة السابقة، في تلك الرحلة التي أخذتكم إليها امتدادا لما اقترحت عليكم من عوالم المسرح في هونغ كونغ. وركزنا في الحصة الفارطة على علم من أعلام المسرح في هونغ كونغ، وهو المسرحي الفذ تانغ شو وينغ. أعطينا لمحة عامة عنه في الحصة السابقة، وأبرزنا ما دفعنا إلى التركيز النظري متابعة المسار الذي اتبعه هو، ووقفنا على أن من وراء الكلام على هذا المسرحي الفذ تانغ شو وينغ، في الواقع نحن في صميم حراك المسرح في العالم، ونحن في صميم كذلك تجربة ذاتية فردية شخصية دخلت فيها عناصر متعددة لتصنعها ولتتسم بسماتها. ذلك أن تانغ شو وينغ له مسار لافت للانتباه، ولقد كنت محظوظا أن التقيت به في هونغ كونغ وفي مقر فرقته التي أصبحت فرقة نموذجا أو نموذجية عليها يحال، إذن في تانغ شو وينغ ثياتر ستوديو، التي سنفصل الكلام فيها في حصة لاحقة. إذن كان لي معه لقاء، والرجل متعدد اللغات لأسباب كذلك مرتبطة بهذا المسار، فهو يتكلم الفرنسية بطلاقة إضافة للإنجليزية التي هي اللغة اللغة الإدارية، اللغة الاجتماعية، اللغة في هونغ كونغ، اللغة نقول الأساس التي يمكن يستعملها غير الصينيين، ثم خاصة اللغة الصينية وبالتحديد الكانتونية، الكانتوني، وهو ينتمي إلى هذا. إذن فالتقيت به ولي معه محاورة طويلة، سأقترح عليكم في حصص لاحقة بعضا مما دار بيننا من حديث. ولكن هذا الرجل إذن يختزل في مساره المسرح الهونغكونغي الآن، ومن ورائه نلمح التحولات الاجتماعية والتاريخية التي عرفتها بلاده هونغ كونغ، التي كانت مستعمرة بريطانية وتحولت وعادت إلى الوطن الأم الصين الشعبية في إطار عملية سياسية غاية في الدقة وغاية في الذكاء، إذ تمت عودة هونغ كونغ دون مساس كبير بطبيعة حياة الناس. ولكن في الآن نفسه هناك اندماج وتتجلى فيما يسمى ب إذا وطن واحد ومنظومتين أو نظامان اقتصاديان وسياسيان، وطبعا مع الوقت تتغير. إذن أقول هذا لأن المسرحي الذي يعنينا تانغ شو وينغ هو في صميم هذه التحولات، وهو في صميم مسارها، فهو من مواليد هونغ كونغ، هذا مهم، لأن وهو من أصول صينية، الصين العميقة، ورحلة أبويه إلى هونغ كونغ ليست من باب الصدفة، هي نتيجة معطيات تاريخية عاشتها البلاد. إذن هو من مواليد هونغ كونغ، وهو إذن عاش ما كان مفروضا وقائما في هونغ كونغ، إذن مستعمرة بريطانية، يعني اللغة الإنجليزية هي اللغة الأم، اللغة الأساس. وعاش كأي هونغ كونغي في تلك الفترة، وتفاعل مع الإطار الذي نشأ فيه، لكن كذلك عاش التحول الذي ذكرت بعض عناصره. فنحن إذن بمحضر مسرحي إذن تتدخل وتتشابك مساراته الفنية والثقافية مع مسارات بلده الصغير وبلده الكبير، أو وطنه الصغير وطنه الكبير، يعني بذلك هونغ كونغ والصين الشعبية بصفة عام. رأينا في الحصة الفارطة، وقفنا على الموقع الذي يشهد له به النقاد، ووقفنا كذلك على بعض من عناصر جعلت منه يمثل إذن نموذجا هو حري بأن ينظر فيه في ذاته، ولكن يمكن أن ينظر فيه من وجهة نظرنا نحن من خارج هونغ كونغ، من تونس، من المسرح العربي، لأن قضايا المسرح وقضايا تحقق الفعل المسرحي تتلاقى، تتشابك، تتشابه. ومن من من المهم أن تكون لنا صور من شأنها أن تجود نظرتنا لهذا الفن ولا ما يمكن أن يكون عليه. في هذه الحصة سأدعوكم إلى الاستماع إلى ثلاث قطع اخترتها لكم. القطعة الأولى هي The Green Dune، أو الهضبة الخضراء، والقطعة الثانية Abstracted، والقطعة الثالثة Woman. نستمع إلى القطعة الأولى.

كانت هذه ذا جرين جون، قطعة مقتبسة من ذا اي بي لاونج. حضرات السادة والسيدات، ما زلنا نتكلم عن تانغ شو وينغ، المسرحي الهونغ كونغي الذي يعد في نظري عدد من النقاد أو أغلب النقاد داخل بلادي وخارجها من بين أهم المخرجين والمسرحيين بصفة عامة في هونغ كونغ، لأنه ليس مخرجا فحسب ولا ممثلا فحسب، وإنما كذلك منظر ومربي مدرب معلم، وهو في صميم الحراك المسرحي في هونغ كونغ. سنتكلم عنه من خلال عدد من العناوين. هذه العناوين وردت بصورة من الصور في شكل أحكام أو تقييمات أشبه ما تكون بالشعار الذي يمكن أن يناقش ومن خلاله نرى وجهة نظر في حقيقة الأمر. فعدد من النقاد وخاصة الفرنسيين يعتبرونه الجسر الثقافي بين فرنسا وهونغ كونغ، ويعيدنا ذلك للمسار الذي عاشه مسرحيون تانغ شو وينغ، إذ أنه مثل ما قلنا في الحصة الفارطة بعد تكونه في هونغ كونغ رحل إلى فرنسا وعاش بين سنتي 86 و900 و1000 و92 و900 و1000. وفي هذه الفترة كان لمسرحينا لتانغ شو وينغ أن اختار أن يزاوج بين مسلكين في التكون، مسلك أكاديمي ومسلك فني، يتقاطعان يتلاقيان ويفترقان، وكأني به وعى بالحاجة إلى الأمرين معا. وكان لي وينغ أن استفاد من جو، من مناخ ثقافي لافت في فرنسا، وكان له كذلك أن حظي بنوع من الحراك اللافت الذي ترك أثره في المسرح الفرنسي ونستطيع نقول حتى في المسرح الأوروبي بصورة أو بأخرى باتجاه التأثر والتأثير. إذن درس في الصربون الجديدة، وكان له أن التقى بعدد من المناظرين والأساتذة، وأنجز مثل أي طالب إذن عمله الجامعي وتحصل على شهادتي. لكن في الآن نفسه، وقلت هذا من حظي وينغ، أن التحق بإيكول دو لا بيل دو مي، إيكول دو لا بيل دو مي في صورتها الأولى في فرنسا، لأن كانت في باريس، الآن هي مستقرة في لافريش في مرسيليا. وهذه المدرسة مدرسة نشأت لتخرج عن المدارس التقليدية وأن تستقطب المقاربات التكوينية للمتابعين للدروس فيها، تخرج كما قلت عن المعهود، عن الكونسيرفاتوار المعروفة، وتلتقي مع
فنانين، مدربين، تركوا أثرهم. وأهم ما في هذا التوجه هو إيلاء الجسد، إيلاء التعبير الجسدي، إيلاء التعبير غير اللفظي، موقعا أساسا في المقاربة الفنية، وخاصة المقاربة في مستوى التكون. لم يكن ذلك غريبا عما عرف في ذلك الوقت. عندما نتكلم عن الراقصة المصممة المخرجة الفنانة الألمانية بينا باوش وما أدراكها، ونتكلم عن يان فابر، ثم هذا كله عاشه تانغ شو وينغ بكل لهفة وانساق في حراك في هذا الحراك. وفي نفس الوقت كانت هذه المدرسة تصب بشكل أو بآخر في مسرح. إذن فالجمع بين التكون وبين ممارسة هذا الفن، وهذا ما جعله يعيش في صميم الحس المسرحي الجديد، الحس الفني الجديد في فرنسا بشكل خاص وأوروبا بشكل عام، ويكتشف، وهذا ما حاورته فيه في المحاورة التي سنعرضها عليكم في حصة لاحقة، أنه اكتشف قيمة الفنون الآسيوية من خلال وجهة النظر الأوروبية، وكأنه أعاد اكتشافها ليعيد امتلاكها. وفي تقديري أن هذا الأمر ترك أثره بشكل لافت للانتباه، ولقي عنده من المرجعيات ما دفعه إلى أن يستوعب ذلك استيعابا لافتا، وأستطيع أن أقول استيعابا خلاقا فيه تلك الإضافة، تلك الإضافة المتأتية من وجهة النظر الأوروبية، ولكن في إطار تصورهم، تصور الأوروبيين للتراث الآسيوي الفرجوي والمرجعيات هذا التراث. إذن فتانغ شوينغ وجد ما أكد حاجته إلى الإتيان إلى أوروبا، ولكن من ناحية أخرى ركز فيه حاجة أخرى لا ما أظنها كانت غائبة كل الغياب، ولكنها تجلت بصورة أخرى، وهو كيف يمكن أن ينجز مسرح يأخذ بعين الاعتبار هذا التطور، هذا المنجز الأوروبي، ولكن في صلة عميقة بالتراث الفرجوي الآسيوي. وكان له ذلك، وكان هذا حاضر في منذ تأسيسه لفرقته الأولى التي أنشأها سنة 97 وتسعمائة وألف، وأطلق عليه عنوان لافت للانتباه نو مانس لاند، وكأنه يعيش في عالم لا يعرف الحدود ولا يعرف لا يعرف الحدود، إذن ولا يمكن حصره في هوية واحدة، وفي الآن نفسه هو مفتوح على كل الهويات.

أن أن النقاد أو المؤرخين أو المنظرين للمسرح من بين الفرنسيين أو من ذوي الثقافة الفرنسية ألحوا على أنه سفير، ولكن تلاحظون أن هذه السفارة في الواقع ليست في اتجاه واحد بقدر ما هي تعبير عن صلتي أو علاقة استيعاب وإعادة ابتداء. هذا الأمر سنجده يتجلى في الصورة أو اللقب الذي أطلق عليه باعتباره الكيميائي أو كيميائي المسرح المينيمالي أو المسرح القائم على الحد الأدنى من العناصر. وهذا يعني ذلك عدم التعويل على ما هو بهرج، ما هو خارج الممثل والركع، وتركيز على الحد الأدنى طبعا المتمثل في الجسد. إذن فهذا الذي سيشتهر به وسيحمل على تعميقه وتعميق أسسه في ممارسته المسرحية فيما أنجز من الأعمال، ولكن كذلك فيما سيقوم به من تعليم وتدريب ولفت نظر لهذا هذا النوع من الحس وهذا النوع من الممارسة المسرحية. إذن مسرح يقوم على أداء الممثل، على الإيقاع ريتم بيركوسيون، وخاصة على الموسيقى المؤدات بصورة حية، ثم على التعبيرات التي يسميه هو بما قبل اللفظية، على التعبيرات ما قبل اللفظية أي التي لا تعتمد للكلام. إذن تعود إلى تعبيرات

لا تعتمد اللفظ، إذا تعتمد الأصوات والتكيف مع هذه الأصوات، مع النفس إلى غير ذلك من هذا، ولكن في إطار رؤية متمكنة من هذه العناصر كلها، رؤية إخراجية تتطلب نوعا من الممثلين يخرجون عن سمات الممثل العادي، ولهذا يصبح كل عمل مسرحي بناء على هذه المقاربة هو في حقيقة الأمر، وهذا سنعود له في المحاورة التي أقمتها معه، هي فرصة أو إطار لعودة الممثل لذاته، اكتشاف الممثل لأبعاده، هو تدرب وتدريب، ولهذا يتحول مثل ما قلت له في هذه المحاورة من مخرج إلى شيخ طريقة، نصدم أن نقول، لأن هناك نموذج من الانضباط في الحياة وعمل على توفير الأدوات التي تسمح للمثل بأن يأخذ مسافته من ذاته وفي الآن نفسه ينطلق منها. من أهم ما أنجز في إطار المسرح غير اللفظي من الأعمال يمكن أن نذكر ديتنسيون أو احتجاز التي أنجزها سنة 2011، وهي مسرحية كوميدية أقامها على مزج بين الفنون القتالية لزار مغسيو وفنون الإيقاع والأوبرا الصينية، وهذه بشهادة عدد من النقاد حققت نجاحا في هونغ كونغ ولكن كذلك خارجها. كنا نذكر مهرجان إدنبرا في المملكة المتحدة. إذن هذه صورة سفير، اعتبروه سفير المسرح الفرنسي. إذن تلاحظون أن هذا السفير ليس سفيرا في اتجاه واحد، لا، بل في الواقع سنرى حضور المسرح الفرنسي، وهو الذي يمكن أن يفسر هذا الميل إلى إعطائه هذا اللقب، لأنه أنجز من الأعمال المسرحية المأخوذة من الرصيد المسرحي الفرنسي عددا لا يستهان به من الأعمال المسرحية. يمكن أن نذكر من بينها بشكل أساسي مسرحية موليير أنجزها سنة 1996 في إطار فرقته نومانسلاند، ثم لو دندون الديك رومي سنة 2008، وهي طبعا الدندون للكاتب الشهير ومسرحه الشهير بمسرح البولفار وهو جورج فيدو، وأنجز كذلك لا كونتاتريس شوف المغنية الصلعاء سنة 1995، وهي مسرحية ليوجين يونسكو، وأنجزها أيضا سنة 1995 تحت عنوان The Bald Soprano، وكذلك أنجز مسرحية هوت سيرفيونس لجان جوني تحت عنوان إنجليزي Death Watch، وأنجز فادر، لكن في صيغتي لجون غاسين. إذن فنلاحظ أنه من بين هذه المسرحيات أنه زاوج بين الرصيد المسرحي القديم والمسرح المعاصر والحديث في تنويعات مختلفة، فتتراوح بين المرور بين أناتون غودو
التي أنجزها سنة 26 و2000 وكونتاتريسوف وأوت سيرفيونس وبين بخيلي موليير وفادر راسين. فتصرف تحركه داخل هذه المسرحية نلاحظ أن من أن في هذا ما يسمح بالكلام عن كونه سفيرا للمسرح الفرنسي في هونغ كونغ أو في المسرح الصيني. لكن النظر في طبيعة تعامله مع هذه المسرحيات يقف على أن عنصرا مستمرا في معالجته لهذه النصوص هو هذه السعي إلى ما يسميه الليبوراسيون. إذن فهو كأنه يعيد كتابة هذه المسرحيات دائما في إطار بحث مستمر له على شكل من أشكال بناء الفرجة وراءه هذا المسعى إلى الوصول إلى جوهر المسرح وجوهر المسرح الذي يتغذى في الآن ذاته بالموروث الصيني وقد طور وبمنجزات المسرح في فرنسا وفي أوروبا. أنجز كذلك مسرحية يمكن أن نقف عندها وهي مسرحية سماها Larger Than Life، وهي في حقيقة الأمر مسرحية كتبها مارسيال كورسيي. يمكن أن نتكلم عن مسرحية أخرى فرنسية تضاف إلى هذه المسرحيات وجدت موقعها في رصيده المسرحي، وهي مسرحية عنوانها أعطاها عنوان بالإنجليزية هو Larger Than Life، وهي في عنوانها الفرنسي Plus Vrai Que Nature، إذا سنقول أكثر واقعية من الحقيقة. وهذه المسرحية أهم لأنها مسرحية كوميدية وهي منزلة ضمن ما يسمى بالكوميديا البولفار أو مسرح البولفار وقدمت في هونغ كونغ. والناظر في هذا العمل يلاحظ أن أول شيء حققه وكان من غاية تانغ شي وينغ هو ترجمة المسرحية إلى اللغة الكانتونية، ثم دمج إشارات اجتماعية خاصة بهونغ كونغ تتعلق بمواضيع العزوبية والوحدة والعزلة في البيئة الحضرية وعلاقة المدينة الوثيقة بالتقنيات الحديثة. ننزل المسرحية في إطار هونغ كونغي لنا العزلة، الإطار الحضري الضاغط، ولنا التقنيات أو التكنولوجيا الحديثة. الكوميديا القائمة على التناقض الميكانيكي أي لإضفاء طابع مارح ومضحك للغاية المسرحية، ركز المخرج على الأداء الجسدي للممثلة النجمة ستار ماندي وونغ التي لعبت دور الروبوت أو الغبو، وقد خلقت التباين بين ردود الفعل المحسوبة بدقة لدى الإنسان الآلي وحالة الارتباك العاطفي التي تعيشها الشخصية الذكورية. خلق هذا الارتباك نستطيع أن نقول مواقف كوميدية مؤثرة ومبتكرة تحاكي إلى حد كبير أسلوب الكوميديا التلفزيونية المحلية، مسلسلات سيت كوم إلى غير ذلك. فهذا نلاحظ كيف شاغل التنزيلي هذا العمل المسرحي الفرنسي في إطار هونغ كونغي
ويمكن أن نتكلم عن بقية أو عدد آخر من الأعمال التي أنجزها في إطار تعويله على المسرح الفرنسي، والتي تبرز تقديره لهذا الرصيد، ولكن الحاجة إلى مراجعته ومعالجته معالجة تنزله في إطار في إطاره الثقافي والاجتماعي، ولعلي أرى في ذلك حسا بالحاجة إلى التفاعل مع الجمهور، جمهور هونغ كونغ، لأنه يقدم أعماله لهذا الجمهور ويسعى لكي يكون هذا الجمهور حاضرا في أعماله.

هذه وومن قطعة مأخوذة من اي بي لونج. ما زلنا مع تانغ شو وينغ ومع التفاعل مع هذا اللقب الذي أطلق عليه سفير المسرح الفرنسي في هونغ كونغ. إذن الكلام من هذه من وجهة النظر هذه تلاحظون أن لها ما يبررها ولها ما يغري بها، ولكن كذلك نرى أنه في حقيقة الأمر لم يكن ممثلا للمسرح الفرنسي كما يمكن أن يوحي به فكرة السفير الآتي من الخارج، وإنما كان أقرب ما يكون إلى هونغ كونغي يستوعب منجزا مسرحيا من فرنسا لينزله منزلته من الحس الاجتماعي والثقافي الهونغ كونغي، مرورا خاصة بحس فني ومشروع في ممارسة هذا المسرح. هذا المشروع يتنزل في إطار شاغل هذا الفنان المتفرد تانغ شو وينغ. إذن دخلنا عوالم تانغ شي وينغ من خلال هذا الكلام عن الجسر، فقد مثل جسرا اعتبره بعضهم يمثل سفيرا مثل ما سنرى مع مسارح أخرى. إذن فهو جسر فعلا، ولكن هذا الجسر يسير في اتجاهين، وكأن به جسر يساعد ويسهم في امتلاك هذا الآتي من الخارج، ولكن هذا الخارج طبعا سينفتح لمنجز يقوم على هذا الأساس. لكن تانغ شي وينغ هو كذلك في نظري نقاد أوروبيين، هذه المرة إنجليزيين، يعتبرونه سفير شكسبير الدولي باللغة الكانتونية. سفير شكسبير الدولي باللغة الكانتونية، ولا هم من المبررات ما يسمح لهم بأن يطلق عليه سمة سفير، خاصة وقد ربطوها باللغة الكانتونية، اللغة الكانتونية التي كانت وما زالت بالنسبة لتانغ شي وينغ المحور الذي حوله يجب أن يدور المسرح، حتى وإن كان يتكلم عن مسرح قبل أو لا كلامي أو لا يقوم على اللف، ولكن وهذا كذلك سيكون موضوع الحوار معه. إذن لفظ التجاوز الكلامي لا يمنعه من التركيز على لغته، اللغة الكانتونية بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالكلام. إذن فهذا أمر كذلك سنرى بعض تجلياته في مسارات منجزه المسرحي ومقارباته الجمالية. هذا الأمر سنوسع النظر فيه لأنه يتطلب تفصيلا أكبر. لنقول إنه عد أهم مسرحيات شكسبير أو عدد هام من أعمال شكسبير باللغة الكانتونية، في إطار تحقيق كما قلت مشاريعه الجمالية واختبارها فيما كان ينجز. الجانب الآخر الذي يربطه بشكسبير هو المهرجان الذي أنشأه، المهرجان هونغ كونغ الدولي لشكسبير الذي يتم في مدينة هونغ كونغ، وهو ما يؤكد طبعا علاقته بشكسبير وعلاقة نقله لشكسبير أو نقل شكسبير إلى هونغ كونغ. هذا المهرجان إذن تحول معه
تانغ شي وينغ إلى مدير لمهرجان دولي متخصص يقدم فيه أعماله هو باعتبار مقارباته التي قلنا وسعي إلى تنزيل عمل شكسبير في الإطار الصيني والإطار هونغ كونغ في بعض الأحيان وباستعمال وباختبار أدوات التعبير والعرض هذه الأدوات التي يشتغل عليها مثل ما قلنا في مجلة عمله الفني وكذلك في مستوى عمله كمعلم للجيل الجديد وهذا مظهر آخر من مظاهر تانغ شي وينغ الذي سنقف عنده في حصص لاحقة وهذا الأمر أمر التعليم ونقل التدريب هو حري كذلك نقل أمر التعليم والتدريب ونقل الخبرة والمساعدة على اكتسابها هو وجه آخر مثل ما قلت من وجوه تانغ شي وينغ يجعل منه ليس مجرد مخرج وليس الأمر سهل أن يكون مخرجا وليس ممثلا فحسب وإنما يلعب دورا ولعب دورا هاما في بناء وتدريب ممثلين سيكون لهم ولهم الآن أثر في تصور هذا المسرح قلت إن التدريب إذن قام على ما عاشه ما اكتشفه في أوروبا عند مروره بفرنسا لمدة 6 سنوات لكن استوعب كذلك فنونا أخرى سيوظفها في برامج للتعليم والتكوين ستصبح من بين مهام تانغ شي وينغ ثياتر ستوديو وسيدخل فيها مثلا اليوغا وما وراء اليوغا إذن يتجاوز الصين إلى الهند وهذا تطلب منه أن يتكون في مجال اليوغا ويصبح أستاذا فيها ليسعى إلى الاستفادة منها في إطار مشروعه القائم الساعي إلى بناء مسرح آخر يعول على ممثلين ومؤدين من نوع آخر أي هؤلاء المؤدين يعتمدون ويعولون على دربة ليست تجريدية وإنما تقوم على تكون ذاتي قد فصل تانغ شي وينغ القول فيها في البرنامج الذي أعده في إطار تانغ شي وينغ تياتر ستوديو الذي يهوي المؤسسة الإنتاجية ولكن كذلك المؤسسة التعليمية.

0: حضرة السادة والسيدات، لعلكم توافقونني أنه من المفيد أن نعود في حصص لاحقة لنرى علاقة تانغ شو مينغ بالمسرح، بمسرح شكسبير بشكل خاص، ونرى كذلك علاقته أو مقاربته في مجال تكوين الممثلين. لكن من خلال هذا كله سنحاول الوقوف على المؤسسة المسرحية في هونغ كونغ من خلال التحول الذي عاشته فرقة تانغ شو وينغ من مسرح نومانس لاند إلى تانغ شو وينغ ثياتر ستوديو، لأن سنرى في هذا مقاربة لافتة الانتباه في فتح الآفاق لما يسمى، ممكن نسميه بالمسرح الحر أو المسرح الخاص أو المسرح الذي يخرج عن المسارح العمومية التي تكلمنا عنها، ولكن في إطار مسار يخضع لمنطق يعول على الكفاءة من ناحية، على القدرات من ناحية، وعلى من ناحية ثانية، وعلى مشروع مقنع، وعلى حوكمة غاية في الدقة. حضرات السادة والسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف أم الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: النصوص الآلية. النصوص الآلية تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص الآلية. الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
6: مستمعين الكرام، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة من النصوص اللآلة، نقدمها لكم من الإذاعة الثقافية من تونس العاصمة. أنا منصف لهيبي وصديقي الأستاذ المهدي المجدود. هذه الحصة مستمعين الكرام رأينا أن نخصصها لقصائد غير قليلة، هي نصوص لآلة كما ستتبينون، هي لشاعرات عربيات قديمات أو شواعر كما كان يقول أسلافنا، رغم أني أحب أن أستعمل شاعرات أكثر من شواعر، وربما سنشير لماذا، لأن هذا الاسم كما في الفرنسية بويتاس، الناس يقولوا بويت أكثر حتى بالنسبة إلى المرأة. إذن سي المهدي، من هن الشاعرات؟ نحن لم نرتب ترتيبا تفاضليا،
7: نعم.
6: في الحقيقة الذي قدح في ذهننا هذه الفكرة تتذكر هي هذه القصيدة الشهيرة: وما ذنب أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي. سنتحدث عنها وربما سنبدأ بها لأنها نعم. قصيدة جميلة جدا.
7: شكرا سي المنصف على هذه المقدمة، أجدد الترحيب بالسادة مستمعي الإذاعة الثقافية وخاصة بمستمعي حصتنا النصوص اللآلة. هذه الحصة سنخصصها للشاعرات العربيات القديمات، وهن في الحقيقة مهضومات الجناح إن صحت العبارة. وفي الحقيقة يعني حينما نتتبع كتب الأقدمين التي ألفت في الشاعرات العربيات نجد عددا من الكتب المخصصة لهن. من ذلك أذكر أولا كتابا شهيرا لأبي الفرج الإصفهاني صاحب كتاب الأغاني، عنوان هذا الكتاب الإماء الشواعر. الإماء الشواعر، طبعا التسمية الأمات نسبة إلى يعني هي الجارية وهنا شواعر. وقد حقق هذا الكتاب جليل عطية، يقع الكتاب في نحو 70 و200 صفحة، نشر دار النضال ببيروت سنة 84 و900 و1000. هذا الكتاب جمع عددا من الشاعرات، وكان الكتاب وفيا لخطة أبي الفرج الإصفهاني في التأليف، لأنه كثيرا يعني كما نعلم كتابه الأغاني كان يكثر من الأخبار بأسانيدها، وكذلك كان هذا الكتاب، وقد جمع فيه عددا من الشاعرات من أخبار الشاعرات
6: والشواعر كما يقول
7: والشواعر، نعم. بدأ بعنان جارية الناطفي وبدنانير، وعنان لها قصص طريفة مع أبي نواس شهيرة، ثم بدنانير جارية محمد بن كناسة، فضل الشاعرة فضل وهي جارية المتوكل. وهناك عدد كبير من الشاعرات اللاتي أو اللواتي ذكرهن أبو الفرج الإصفهاني في هذا الكتاب الإماء الشواعر. الكتاب الثاني الذي جمع عددا من قصائد الشاعرات هو أشعار النساء للمرزباني، وهذا الكتاب أيضا مهم. المرزباني هو من نقدة الشعر، له كتاب شهير الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء من نقاد القرن الرابع الهجري. وهذا الكتاب بدوره جمع عددا من الشاعرات، من هن أخبار ليلى الأخيالية مع النابغة الجعدي وأخبارها مع الحجاج بن يوسف وغير ذلك، ثم يذكر عددا من الشاعرات. من هذه الكتب أيضا التي اهتمت بالشاعرات بلاغات النساء لابن طيفور، وهو أيضا كتاب مهم في بابه، يذكر بلاغتهن وأشعارهن. وهناك كتاب آخر للسيوطي، لجلال الدين السيوطي، هذا العلامة الذي لم يترك فنا من فنون القول، لم يتركه، نعم، كل يعني تحدث في النحو، ألف في النحو وفي البلاغة،
6: في الحب،
7: في الحب، في النساء، وهو أيضا مرجع مهم في علوم القرآن، نعم، وفي علوم النحو، يعني تقريبا في كل الأبواب. له كتاب بعنوان نزهة الجلساء في أخبار الشعراء، وهذا الكتاب طريف لأن صاحبه خصصه لما سماه الشاعرات المحدثات. يقول في مقدمة هذا الكتاب: هذا جزء لطيف في النساء الشاعرات المحدثات، دون المتقدمات من العرب العرباء، من الجاهليات والصحابيات والمخضرمات، فإن أولئك لا يحصين كثرة، بحيث ابن الطراح بحسب ما يذكر المحقق جمع كتابا في أخبار النساء الشواعر من العربيات التي يستشهد بشعرهن في العربية، فجاء في عدة مجلدات، رأيت منه المجلد السادس وليس بآخره. لكن هذا الكتاب يبدو أنه لم يعثر عليه المحققون، لأنه
6: مخطوط ربما، نعم، أو مفقود،
7: نعم. ولكن هذه كتب مجاميع في الحقيقة، ولكن هناك شاعرات عربيات شهيرات
6: لهن دواوين مثل الخنساء،
7: نعم. هناك علمان على الأقل، هناك امرأتان على الأقل، الخنساء وهي الشاعرة المخضرمة، نعم، والشاعرة الثانية التي لها ديوان أيضا لا بأس به هي ليلى الأخيلي.
6: احتفظ لنا،
7: لها أيضا
6: بكثير من شعرها،
7: نعم.
6: ولادة مثلا قصائد قليلة،
7: لها قصة،
6: برغم من أنها، نعم، كانت شاعرة،
7: نعم،
6: ولكن لم تبقى سوى أبيات قليلة، نعم، تروى، نعم، ولا أعرف لها ديوانا شخصيا.
7: هو على كل، حينما نتتبع التراث النقدي لا نجد للشاعرات حضورا كثيفا في الحقيقة،
6: هو صحيح،
7: ونجد لهن حضورا ضئيلا صغيرا أثناء الحديث عن شاعر أو عن علاقة حب. يعني يقال إن ليلى حبيبة المجنون ردت ببعض أبيات، قالت بعض أبيات، ولكن لا نجد لهن حضور. يعني الشعر العربي كان يبدو
6: تجربة مع الخنساء تقريبا، ربما إلى حد ما يمكن القول الخنساء تمثلت تجربة متميزة،
7: نعم، الخنساء.
6: والغريب أنها تقريبا في الجاهلية كان هناك شاعرات، ولكن يقولنا البيت والبيتين،
7: نعم،
6: والمقطوعة، ولكن قل ما تجد شعيرة كالخنساء تقول قصيدة معنى مطولة،
7: نعم. الخنساء هي تمثلت، يكاد غرض أو موضوع الرثاء تمثلها وتمثلتها. وبينما لاحقا في العصر الأموي والعباسي صار غرض المدح هو القوي،
6: قوي،
7: ويصعب أن نجد امرأة مداحة تقف بين يدي،
6: طبعا هذا لا يمكن أن يوجد،
7: نعم. ولهذا فقوانين الثقافة ونواميسها لعلها هي التي جعلت شعر النساء على الهامش، وهو الشعر المخفي، هو الشعر
6: الذي لا يصرح به،
7: نعم، نعم. ولهذا نجده في الأخبار أكثر مما نجده مقصودا
6: في الجاهلية. لا ندري لماذا، لأن الخنساء كانت تحضر سوق عكاظ،
7: نعم،
6: وكانت مثلا تنشد شعرها في حضرة النبي،
7: تماما،
6: وكان النبي يقول إيه يا خناس، كان معجبا، نعم، بإنشادها،
7: يرخي مسمها، ويعجب بإنشادها
6: ويقال أنها كانت تهتز في أعطافها،
7: نعم،
6: وتكاد ترقص،
7: نعم،
6: وهي تنشد شعرها،
7: كانت تنشد جيئة وذهابا، لم تكن تقف في مكان معين، وكانت حينما
6: احتفال نوع من الحفل،
7: نعم، وكانت حينما تستدير
6: هو البرفورمانس بويتيك،
7: يعني تهز عطفها، نعم،
6: الأداء الشعري،
7: صحيح،
6: المسرحي، والذي يجيده اليوم كثيرون، نعم، في أوروبا.
7: واللافت أن أشعارها التي أنشدتها في حضرة النبي لم تكن أشعارا غيرية، بمعنى أنها لم تكن واقعة في أفق انتظار ما، لم تكن مدحية، لم تكن قصيدة كعب بن زهير مثلا،
6: لا،
7: وإنما هي في سياق الرثاء، في سياق علاقتها بصخر.
6: هي كأنها، هي بالرغم من أنها ليست من هذيل، ولكن أنها كدائما أقول الخنساء كأنها تستكمل ديوان مراثي الهذيليين،
7: نعم،
6: لأن هناك ديوان الشعير العرب، أعدوا العرب عندما صنفوا شعر، صنفوا شعر القبائل أيضا،
7: نعم،
6: وهي ظاهرة طريفة عندهم. فهذيل مثلا اختصت وبرعت أكثر في المراثي أو في فن الرثاء. الخنساء كأنها تستكمل هذا الديوان بطريقة أو بأخرى، ولا شك هي كانت على اطلاع، كانت مطلعة على هذه القصائد، لأن من أشهر المراثي التي أيضا هي مرثية أبي ذؤيب الهذلي، وهو أيضا مخضرم مثلها، واستشهد أبناؤه أيضا في الإسلام في مصر كل أبنائه تقريبا من المنون وريبها تتفجع
7: نعم.
6: قصيدته نعم. الشهيرة عينيته الشهيرة. فالخنسيات طبعا الخنسيات تشكل في تقديري الشخصي ظاهرة استثنائية في تاريخ الشعر العربي وخاصة في فن الرثاء، ولهذا حتى ما قد ينسب إليه من غزل أبيات قليلة وتنسب إليه حكايات عجيبة في زواجها الثاني أو الثالث كما يذكر أبو الفرج فيما قرأت منذ سنوات بعيدة.
7: صحيح نعم. وللخنساء نوادر نصوص لآلي وشهيرة نعم. يكفي أن نذكر مصراع عن يتردد الآن على الألسنة كأنه علم في رأسه نار، فهذه استعارتها هي أو تشبيهها هي يعني فهذا القول السائر هي من صنعها.
6: وأجاد أبو العلاء المعري توظيفه في رسالة الغفران عندما نعم. عندما الخنساء وضعها في الجنة في الفردوس
7: نعم.
6: وأرادت أن تطلع كما يقول إلى أخيها صخر، فنظرت من مكان ما نعم. قصي في الجنة في جنة بالعلاء بطبيعة نعم. الحال، ورأت صخر كأن في رأسه كأنه علم في رأسه
7: نعم.
6: قالت صدق ما قلت فيه هذا نعم. هذا مكر أبي نعم. العلاء. كيف التقط الصورة وكيف أعاد توظيفها في هذا النص العجيب نعم. رسالة الغفران.
7: مدمنا ذكرنا الخنساء لنبدأ يعني قراءتنا لبعض هذه النصوص الآل بالخنساء، ثم نذكر تلك القصة الطريفة العجيبة سنستفيد فيها
6: بهذه المرأة التي نعم. لا أدري لا أذكر اسمها، وإن كان منذ أيام قليلة الشاعر العراقي الكبير المعروف سامي مهدي كتب لي في الفيسبوك كتب ذكر لي اسما لا أذكره الآن، أظن اسمها ميسون أو لا أذكر، قال لي ولكن
7: أنا بحثت في
6: ذكر لي اسما نعم. أيوة صحح معلومة، ويبدو أن كلامه نعم. كان فيه مقدار كبير من الصواب، لأن القصة كما سنذكر فيما بعد لا تتعلق بخليفة عباسي وأن بخليفة أموي أو أموي كما يقال
7: نعم.
6: سنعود إليها على كل بعد أن تقرأ علينا شيئا من مراثي الخنساء، ونقول الخنساء نقرأ ويمكن أن نعود إليه
7: نعم.
6: لأن الخنساء يمكن أن نعود إليه.
7: من أهم قصائدها في رثاء أخيها أو أخويها في الحقيقة
6: أخويها هي نعم. لكن صخر هو الذي برز
7: نعم.
6: هل تعرف سيد مهدي أنا متى سمعت بالخنساء وكنت قطعتك
7: في الثانوية
6: وأنا تلميذ في السنة الرابعة ابتدائي بمدرسة طارق ابن زياد في القيروان، وأنا تلميذ في المدرسة في السنة الرابعة ابتدائي كان هناك كتاب مدرسي ولا لا أزال أحفظ المطلع قصيدة قذن بعيني
7: وهي هذه القصيدة نعم.
6: هذه القصيدة مثلا كانت مقررة علينا هذا الجميل في تلك المدرسة أنا سماها مدرسة محمود المسعدي، معنى سمعت بالمتنبي كنا نقرأ في السنة الرابعة ابتدائي ليس في الثانوي، في السنة ابتدائي الخنساء وقصيدة للمتنبي سأذكر قصيدة الدالية التي هي من بواكير شعره بواكير شعره غريب في ثمودي تنذكر
7: نعم
6: على كل
7: على بحر الخفيف نعم نعم
6: على الخفيف
7: ما
6: مقامي بأرض نخلة إلا
7: كمقام المسيح
6: بين اليهود
7: نعم. الخنساء قذن بعينك أم بالعين عوار، أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار، كأن عيني لذكراه إذا خطرت فيض يسيل على الخدين مدرار، تبكي لصخر هي العبرة وقد ولهت ودونه من جديد الترب أستار، تبكي خناس فما تنفك ما عمرت لها عليه رنين وهي مفتار، تبكي خناس على صخر وحق لها إذ رابها الدهر، إن الدهر ضرار لا بد من ميتة في صرفها عبر، والدهر في صرفه حول وأتوار، قد كان فيكم أبو عمرو يسودكم نعم المعمم للداعين، نصار صلب النحيزة وهاب إذا منعوا، وفي الحروب جريء الصدر مهصاروا، يا صخر والراد ماء قد تناذره أهل الموارد ما في ورده عار، مشى السبنت إلى هيجاء معضلة له سلاحان أنياب وأظفار، وما عجول على بو تطيف به لها حنينان إعلان وإصرار، ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت فإنما هي إقبال وإدبار، لا تسمن الدهر في أرض وإن رتعت فإنما هي تحنان وتسجار يوما بأوجد مني يوم فارقني صخر وللدهر إحلاء وإمرار وإن صخرا لوالينا وسيدنا وإن صخرا إذا نشتوا لنحار وإن صخرا لمقدام إذا ركبوا وإن صخرا إذا جاعوا لعقار وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار جلد جميل المحيا كامل ورع وللحروب غداة الروع مسعار حمال ألوية هباط أودية شهاد أندية للجيش جرار نحار راغية ملجاء طاغية فكاك عانية للعظم جبار فقلت لما رأيت الدهر ليس له معاتب وحده يسدي ونيار لقد نعى ابن نهيك لي أخافقة كانت ترجم عنه قبل أخباره.

0: القصيدة طويلة سموزك
1: جدا وهي,
0: وهي ذات إيقاع مخصوص في الحقيقة وهي
1: من
0: واستطاعت
1: وهي من أجمل قصائد
0: نعم
1: الخنساء. أنا لا لأني احتفظ بها من ذاكرة قديمة في أواخر الخمسينات من القرن الماضي, ولكن لميزتها
0: لا تكبر نفسك معنى
1: لا حقيقة حقائق نعم. هو رو الواحد يكون في أي عمر شاء
0: نعم.
1: أنا الواحد يمكن كل سن لها جمال أنا على رأي الأمريكي نعم. لكن هذه القصيدة التي سلمهدي كنت أقرأها قصيدة الخنساء تتميز بناحيتين. معنى القصيدة هي أولا الناحية الأسلوبية هي الاشتغال على أسلوب الالتفات
0: صح
1: مثلا
0: نعم.
1: تبكي خوناسو
0: نعم.
1: فإن هي جردت من نفسها شخصا آخر
0: نعم.
1: وبدأت تتحدث. هذا قريب مما يسمى تقريبا البوام أوبجيكتيف القصيد
0: نعم.
1: الموضوعي
0: نعم.
1: أي كيف يمكن للشاعر المتميز والمتمكن أن يفسح أو يجعل مسافة أو أن يتخذ مسافة بينه وبين خطابه
0: نعم.
1: معنى كأن الذات المتلفظة شيء والذات الشعرية شيء
0: آخر
1: أو كأنها في الفسحة القائمة بينهما
0: نعم.
1: هو التفات لأن كنت أستمع إليك لم تعد إلى بدأت بالغيبة ضمير الغيبة
0: نعم.
1: عدول من الغيبة إلى التكلم فقلت لما تقول
0: نعم.
1: في الأبيات الأخيرة التي
0: نعم.
1: كنت تقرأها
0: نعم.
1: إذن الناحية الأسلوبية هذه جديرة بأن يعنى بها ظاهرة الالتفات لأن لاج هذا وهو أسلوب من اللطائف العربية, وذكرنا في غير هذه الحصة كيف أن النص القرآني يتميز
0: نعم.
1: به وأداره في مواضع في الفاتحة وفي مواضع غير قليلة. نص
0: نعم.
1: القرآني لا يمكن أن يكتنه حقا بمعزل عن هذه الأساليب التي هي من اللطائف العربية
0: نعم.
1: ومن أجملها مثل هذا الأسلوب الالتفات لعبة
0: نعم.
1: الضمائر كما
0: نعم.
1: يسميها بعض
0: نعم.
1: المعاصرين
0: نعم.
1: والناحية الثانية هي هذه القصيدة تقريبا تلخص تختزل وأنا أستمع إليك الآن يعني لم أدرس شعر الخنساء قرأتها تلخص تقريبا الفتوة الفتوة والمرؤة القيم كلها تقريبا
0: تجمعت فيها
1: تجمعت
0: فيه.
1: الوفاء
0: نعم.
1: الحلم الكرم السخاء
0: العنفوان
1: القوة الإقدام
0: الشجاعة نعم.
1: بالفعل معنى هذه تلخص منظومة القيم الجميلة عند العرب والتي ينبغي أن يتذكر الشباب والناس أن الجاهلية لم تكن كلها فترة ظلمات رأي مش ظلمات
0: طبعا طبعا
1: رأو سيدنا عاش 40 سنة في الجاهلية وكان يعرف بالأمانة ويعرف بهذه القيم الصدق من أين اكتسبها؟ إذن هذه قيم كانت موجودة في عشيرته في قبيلته في بعض بني قومه ولهذا الإسلام هو احتفظ ببعضها وطور بعضها وهذب بعضها أي لا توجد الإسلام لم يقطع صلته كما يتصور البعض بهذه والدليل هذه الخنساء التي كانت تقرب لحضرة النبي وكان
0: نعم.
1: يعجب بها وبشعرها ويستنشدها
0: نعم
1: صحيح. يعني يطلب منها أن تنشد له
0: تماما سلمونصف. أضيف نقطة أخرى إلى ما ذكرته هو البعد الإيقاعي سلمونصف أنا
1: وهذه ناحية أيضا طريفة
0: نعم.
1: أنت يمكن أيضا أن تتناولها
0: لأن الخنساء استطاعت رغم أن هذا البحر هو بحر بسيط ليس هو بحر من البحور القوية يعني يعتبره يعني فيما أذكر أبا العلاء المعري في رسالة الغفران يعتبر الطويلة ملك الشعر والبسيطة وزيره ويعتبر
1: جميلة
0: نعم وهي يعني يا قرأت وإما قرأتها في رسالة الغفران أو في رسالة صالح والشحش مهم أنا متأكد أن العبارة تعود إلى أبي العلاء المعرد يعني هذين البحران وهما من أكثر البحور التي نظم عليه العرب القدماء يعني هذا البحر يعني بسيط استطاعت أن تطوعه وأن تنشئ فيه جملا إيقاعية مهمة للغاية يعني حينما يعني تقول وإن صخرا لوالينا وسيدنا وإن صخرا لنشت
1: إذا
0: يعني
1: نشت لنحار
0: إذا نشت لنحار وإن صخرا لمقدام يعني هناك تركيب معين
1: تكرار هذه لازم لتتكرر
0: نعم المهم هي أنها وائمت بطريقة معينة بين بنية تركيبية وبنية إيقاعية يعني أنشأت هذا التراكب أو هذه الموازنة التي كررتها بحيث نحن حينما نقرأ وإن صخرا لوالينا وسيدنا وإن صخرا ثم وقد تكررت هذه العبارة 3 مرات حينئذ المتشبع بالإيقاع أو بالوزن سيشعر بإيقاعين إيقاع أول ناشئ من البنية التركيبية التي أنشأتها الشاعرة وكررتها وأعادتها هذا من ناحية وإيقاع ثاني ناشئ من تتال مخصوص للمقاطع ناشئ أو ناتج أو هو من خصوصيات بحر البسيط ثم دليل على ذلك أن الخنساء اشتغلت على تركيب آخر واشتغلت بتركيب آخر وهو حمال ألوية هباط أودية شهاد أندية نحار رغية ملجاء طاغية فكاك عاني يعني هناك هناك اشتغال، هناك اشتغال على
1: وهي برعت فيه، وهذا نجده وشعراء كثيرين فيما بعد احتذوا تجربتها
0: تماما
1: في المدح، وفي أبو تمام مثلا كثيرون احتذوا هذه التجربة
0: تماما،
1: وهذا النوع من الإيقاع العجيب الجميل.
0: يعني هي أنشأت وزنا داخل الوزن،
1: هذه ملاحظة جميلة،
0: هي أنشأت ده وزنا داخل، أنشأت بنية إيقاعية داخل بنية أعم،
1: معنى ليس العروض كما يتوهم بعض الشعراء، هذا يبين كيف أن المسألة أعم من العروض بكثير.
0: والطريف الأمر أن هذه الأبيات استطاع قدام بن جعفر في كتابه نقد الشعر استطاع أن يلتقطها أو التقط هذه البنية وتحدث عنها في كتابه نقد الشعر، تحدث عنها واستشهد بهذه الأبيات. أذكر ذلك، يعني قرأت النص واشتغلت به مدة، يعني هو التقط هذه الأبيات وانتبه إلى هذه البنية.

0: الإسلام، والذي كما أشرت منذ
1: نعم
0: قليل طوره الإسلام و تعهده بطريقة أو بأخرى.
1: وينبغي أن ننص أن هذا الصوت الذي استطاع أن يبدع هذه البنية الإيقاعية وأن يوظف هذا الأسلوب الذي ذكرته الالتفات، وأن يرسم هذا النموذج الفتوة والمروة، هو صوت امرأة.
0: صوت امرأة بالفعل،
1: لأننا نتحدث عن نصوص لآلة لنساء شاعرات عربيات قديمات،
0: ولكنها امرأة أشبه بالفتاة.
1: نعم،
0: المرأة اللي يقولوا عليها رجل نصف.
1: نعم نعم.
2: يؤرق للتذكر حين أمسي، فأصبح قد بليت بفرط نكسي على صخر، وأي فتى كصخر ليوم كريهة وطيعان حلسي، وللخصم الألذ إذا تعدى ليأخذ حق مظلوم بقنسي، فلم أر مثله رزءا لجن، ولم أر مثله رزءا لإنسي، أشد على صروف الظهر أيدا، وأفصل في الخطوب بغير لبسي، وضيف طارق أو مستجير يروع قلبه من كل جرسي، فأكرمه وآمنه فأمسى خليا باله من كل بؤسي، يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولكن لا أزال أرى عجولا وباكية تنوح اليوم نحسي، أراها والها تبكي أخاها عشية رزئه أو غب أمسي، وما يبكون مثل أخي ولكن وعز النفس عنه بالتأسي، فلا والله لا أنساك حتى أفارق مهجتي ويشق رمسي، فقد ودعت يوم فراق صخر أبي حسان لذات وأنسي، فيا لهفي عليه ولهف أمي، فيا لهفي عليه ولهف أمي، أيصبح في الضريح وفيه يمسي.

0: هذا على كل يمكن أن نعود إلى الخنساء نحن طبعا هي نعم. الحصة ليست مخصصة للخنساء، ولكن يمكن مثلا لأن سننتقل من نص لؤلؤة إلى نص آخر
1: نعم.
0: مثلا هذه الأعرابية التي سأقرأ الآن النص كما أثبته البعض، ولكن سنعلق عليه
1: نعم.
0: لأن القصة ربما ليست كما رويت، تروى بصياغ أخرى مختلفة
1: نعم.
0: هذه مثلا يقال هوى بعض خلفاء بني العباس هكذا
1: نعم.
0: أعرابية فتزوج بها، فلم يوافقها هوى المدن، فلم تزل تعتل وتتأوه مع ما هي عليه من النعيم والراحة والأمر والنهي، فسألها عن شأنها فأخبرته بما تجد من الشوق إلى البراري وأحاليب الرعاء وورود المياه التي تعودت، فبنى لها قصرا على رأس البرية بشاطئ دجلة، وأمر بالأغنام والرعاء أن تسرح بين يديها وتتراءى لها، فلم يزدها ذلك إلا اشتياقا إلى وطنها. إذن هذه القصة أو المناسبة القول
1: نعم.
0: وهذا دائما نعرفه في النصوص العربية القديمة، كيف أن رواة الشعر ومدوني الشعر والنقاد والشراح عادة عندما تستعصي عليهم أبيات ليس تستعصي لغموضها، وإنما ليرون ما هي ليزابيل دو لابوزي دواعي
1: نعم.
0: القول، فإما أن يتخيلوا قصة أو أن يقولوا روا فلان وروا فلان وما إلى ذلك، لكن القصة هذه وقعت أم لم تقع لا يعني ذلك في شيء
1: نعم.
0: وقد يكون الخليفة أمويا أو عباسيا، والأقرب هو خليفة أموي، الأقرب إلى الظن ربما هو خليفة من خلفاء بني أمية لا أذكره الآن. ثم مر بها يوما إذن هذا الخليفة في قصرها من حيث لا تشعر بمكانه، فسمعها تنتحب وتبكي حتى ارتفع صوتها وعلى

0: نحيبها ثم قالت. هذه الأبيات الجميلة التي الحق أنا أحفظها وأرويها رواية مختلفة بعض الشيء عن النص الذي أمامي لا. الآن. وما ذنب أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي، تمنت أحاليب الرعاء وخيمة بنجد فلم يكتب لها ما تمنتي، إذا ذكرت ماء العذيب وطيبه وبرد حصاه آخر الليل أنتي، لها أنة عند العشاء وأنة سحيرا ولولا أنتاها لجنتي. وأنا أتذكر السنة الماضية كان معنا أدونيس في معرض الكتاب وقال لي كلما سئلت عن أجمل ما بقي في ذاكرتي من الشعر العربي قلت له ماذا روى لنا هذه الأبيات، قلت له حتى أنا هذه من الأبيات التي أحبها، وكما ذكرت منذ أيام قليلة أوردها في صفحته الشاعر العراقي الكبير سامي مهدي وعلقنا عليها وتداولها بعض الذين لا يعرفونها، وهي من الأبيات نعم. الجميلة على بساطتها المراوغة. لكن يمكن أنت سمادي أن تعلق أيضا على النص لأنه روي نعم. بروايات أخرى.
1: هو الرواية الأشهر ليس فما ذنب فما وجد أو فما وما وجد أعرابية. ثم يعني حينما تتبعت هذه الأبيات وجدت لها حضورا في عدد من الكتب، في كتب كثيرة، وقليلا ما تنسب إلى امرأة، تنسب مثلا إلى المجنون، هي موجودة في ديوان مجنون ليلى،
0: تنسب إليه
1: يعني موجودة في ديوانه من قصيدة طويلة، والقصيدة طويلة مطلعها ألا من لعين لا ترى قول للحما ولا جبل الأوشال إلا استهلتي. نعم، ولكن يعني فيها فما وجد أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث، هناك رواية صروف الليالي ثم تحذف من
0: المعنى لا يتغير، لأن الليالي هنا بمعنى الدهر، هي كناية عن الدهر.
1: نعم طبعا
0: ليس المقصود بها جمع ليلة مثل الأيادي، كناية عن النعيم وما إلى ذلك.
1: نعم، إذن هي نسبت إلى، قلت إلى مجنون ليلى، مجنون بني عامر، وهي تنسب أيضا إلى شعراء آخرين، من ذلك مثلا هناك خبر طريف في زهر الأداب وثمر الألباب الحصري، قال أبو الحسن جحظة البرمكي: قلت لخالد الكاتب كيف أصبحت؟ قال أصبحت أرق الناس شعرا. قلت أتعرف قول الأعرابي فما وجد أعرابية؟ ويعني ذكر خمس أبيات. نعم ذكر الأبيات. فصح خالد وقال: ويحك ويلك يا جحظة، هذا والله أرق من شعري. لأن الأبيات بالحقيقة يعني يعني إذا ذكرت ماء العذيب وطيبه وريح الصبا من
0: عندي وبرد حصاه آخر الليل أنتي،
1: هنا وريح الصبا من نحو نجد أرنتي، الروايات تختلف،
0: لكن هذه الرواية
1: تلك أفضل. نعم
0: أفضل شعريا نعم. تبدو أجمل نعم. وأفضل.
1: إذن هذه الأبيات موجودة بكثرة في عدد من، وقد تكون عذوبة الأبيات تجعل الرواة يضعون لها أكثر من مقام، ينزلونها في أكثر
0: القافية الجميلة،
1: جميلة جدا،
0: لأن التقفية في الشعر العربي عادة الذي يقرأ الشعر العربي القديم سيجد نعم. أن أكثر القوافي، أنا ليس لدي أحصاء ولكن أكاد أزعم أن ربما 70-80% من القوافي هي أسماء.
1: صح.
0: أسماء نعم. هذه القصيدة أفعال معنى أفعال
1: نعم.
0: ولا يمكن ويصب أن، وكان توجد تائية أخرى لابن الفر وسبق أن قرأناها في هذه العصر،
1: أولا لكثير عزة،
0: لكثير عزة
1: ثم ابن الفر،
0: ثم هناك قصيدة أيضا لأبي تمام قصيرة أيضا نعم. تائية أيضا، ولكن أنا نحبك تعلق على هذه التائية التي، لأن البعض ربما يستغرب يقول لماذا لا تقرأ لم تكن ظنت فأنت نعم. لماذا أنتي وظنتي، لماذا نعم. هذا الإشباع هذا الإشباع لأنه إيقاعي، البعض لا يفهمه
1: طبعا، هو إيقاعي
0: وليس من ضرورة الوزن،
1: لا ليس من ضرورة الوزن، وليس اعتباطيا،
0: وليس اعتباطيا،
1: وحتى في ليس في ظنتي فقط المنصف، حتى في مثلا لم يفعلي يعني لم
0: منزلي
1: من ذكرى حبيب حوم اللي بتوضح يعني فتجملي
0: نعم. فتجمل
1: لا في الحقيقة هناك قاعدة هي القافية دائما على نية الوصل. ما المقصود بنية الوصل؟ يعني المقصود هو أن القافية وإن كانت موضع وقف، والوقف عند العرب هو أن تقف على السكون، فإن القافية في الشعر هي على خلاف الوقف في النثر، لأنها على نية الوصل، فأنت إذا وصلت الكلام بعضه ببعض مثلا تقول لم تك ظنت الظن،
0: ظن هذا هو
1: مثلا. فإذا وصلت حولت السكون إلى كسر،
0: أي هو نوع من الحذف، كان نوع الحذف، نعم الحذف نعم أو الإضمار ربما.
1: يعني مثلا نقول لم لم تك ظنت الظن، ظنت الأمر. فإذا لو حذفت الأمر أو الظن فبقيت التاء مكسورة. وكذلك مثلا تجمل، مثلا لو قلت وتجمل الآن لم لا تقول وتجملوا، تجمل الآن
0: وتجمل اليوم
1: واليوم
0: وما إلى ذلك.
1: فلهذا فالسكون يتحول عند الوصل إلى كسر، إلا في بعض الحروف مثلا من ميناء فقط،
0: في بعض
1: الحروف ميني
0: ميني.
1: ولكن القاعدة بالنسبة إلى الأفعال،
0: الأفعال
1: هي أن يعني، ولهذا هذا أمر مخصوص للمنصف بالوقف، بطبيعة الوقف، لأنه هذا مدخل مهم للإيقاع، هو الوقف. يعني ما محله من البيت الشعري، ما موضعه، كيف تكون القافية موضع وقف، ولكن لا يعتبرها العرب، لا يعتبرها النحاة، لا يجرونها إجراء الوقف يعني
0: في النثر.
1: في النثر يعني هناك طبعا. هناك الكثير من الإشكالات.
0: هذا لا تعرف الشعر، هذا ليس ضرورات فقط، هذه لا تعرف الشعر،
1: وهي غير مدروسة مع الأسف،
0: غير مدروسة،
1: نعم. غير مدروسة،
0: وربما ربما هي مناسبة لكي نشجع بعض طلباتنا على أن يجمعوا هذه التائيات ثم تدرس. يمكن أن تجمع في رسالة ماجستير، ليست رسالة دكتوراه، رسالة ماجستير تجمع فيها التائيات، هي قديمة لا توجد في الحديث، لا أعرف تائية،
1: لا صعب، صعب
0: قد يكون الجواهري ربما، لا أعرف شخصيا تائية بهذا المستوى.
1: الحقيقة المنصف معناها لي رأي متواضع في هذا الباب يخص قوافي الشعر. أكيد أقول إن الشعراء يتعاولون القوافي حتى يجدوا قافية مخصوصة يستعذبونها وينسجون على منوالها. نحن نشعر أن تائية كهذه صارت منوال، صارت منوال على بحر
0: بعينه.
1: كل التائيات حتى متاع ابن الفارض على بحر الطويل، على بحر البسيط، يعني هذه
0: طويل.
1: يعني مثلا
0: طويل معنى فعول مفاعيل، نعم. كي نذكر البعض،
1: فعول مفاعيل، فعول مفاعيل، نعم. لك أيضا على بحر الطويل تلك البائيات التي تنتهي بها الوصل الساكنة، مثلا عند بشار كواكبه،
0: كواكبه هاي هذه تجد عند المتنبي وعند أبي تمام،
1: كلهم أيضا كلهم تعاوروها، كلهم نسجوا على منوالها. متنبي غير الروية
0: حتى أبو تمام كان هو يقلد، نعم. بشار بطريقة أو بأخرى في القصيدة فقد من
1: فعز من أدرك السؤل سائله هن عوادي يوسف وصواحبه، فعز من فقد من أدرك السؤل صاحبه،
0: صاحبه.
1: نعم. فيعني هناك قوافي، هناك قواف كأن الشعراء يتعاولونها ويكررون النسج على منوالها حتى يجدوا مدخلا، يعني حتى يجدوا أجمل صورة أو النموذج الذي يحتذونه وينسجونه.
0: تجدها أيضا عند الزهير في لامياته، هي الزهير، ولكن حتى أبو تمام أخذها، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها،
1: نعم.
0: فليتق الله سائله،
1: نعم.
0: أو تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله.
1: جميل، نعم.
0: وهي جميلة أيضا،
1: نعم.
0: هذه من الأبيات أيضا الجميلة،
1: نعم.
0: الشعر العربي فيه أشياء جميلة جدا، وهذا هنا معنى البعض الذي لا يستطيع أن يقرأ كل هذا الشعر يمكن أن يعود إلى متخير أدونيس، مختارات،
1: نعم.
0: أدونيس،
1: نعم.
0: ومختارات ليلي الرحل،
1: هو جزء الرابع
0: خليفة، يعني. محمد التليسي أيضا له مختارات أيضا جيدة، وتوجد مختارات أخرى بطبيعة الحال، ولكن، نعم. مختارات أدونيس أيضا من جميلة بالفعل. والحق وأن كان أدونيس ربما أغفل كثير من الشعر المغاربي الأندلسي، وهذا ربما عمل آخر يمكن أن يقوم به أحدنا أيضا.
1: لكن التليسي قام أيضا محله هو بيت المفرد، ماذا سمى؟
0: هو سمى الأبيات المفرد، هو وزع توزيعا آخر مختلف عن،
1: نعم.
0: أدونيس،
1: أيضا. نعم. ولكن عمله مهم، مهم، نعم.
0: لأنه هي المتخيرات هي دائما، نعم. هي مختارات الشعر، هو بدأها أبو تمام في حماستيه، ثم بعد ذلك ابن الشجري والبحتري أيضا له مختارات، حماسة البحتري، لأن كانت حماسة كانت تطلق على هذه على هذا النوع من المتخير الشعري،
1: نعم.
0: الذي برع فيه العرب القدماء، خاصة أبو تمام يبدو هو الذي بدأ ذلك، يبدو هو الذي بدأ، وهو ظاهرة عجيبة بفعل كيف تفطن إلى أن يعد لنا كتابا في المختارات بالفعل،
1: صحيح.
0: يقال هو كان محض صدفة فيما يروى، يقال كان في مكان لا أدري في خراسان أو لا أدري، وكان هناك الثلج ولم يستطع أن يعود إلى بغداد أو إلى الموصل،
1: وتوفر له مكتبة،
0: فوفر له الممدوح مكتبة نعم وكتبا، فشغل نفسه بهذا. على كل هذا شكرا للثلج، الثلج
1: نعم،
0: مع لولا الثلج ربما كنا سنحرم من هذه الحماسة.
1: صحيح.

0: يمكن للمنصف أن ننتقل إلى نص يعني مدونة أخرى من المدونات الآلة
1: للشعيرات العرب
0: ليلى الأخيالية مثلا.
1: ليلى الأخيالية طبعا شعيرة كبيرة
0: طبعا،
1: أنا لا أحفظ لها ولكن
0: غير الطريف في الأمر سلمنصف، مع ليلى الأخيالية تنقلب المعادلة. نحن في العادة أمام شاعر وحبيبة، نحن مع قيس وليلى، مع كثير وعزة،
1: صحيح،
0: مع
1: جميل بثينة،
0: جميل بثينة، جميل بثينة،
1: يذكر يذكر الشعر مع الشعر حبيبته أو صاحبته
0: عباس بن أحنف وفوز،
1: وفوز هكذا
0: يعني وهك. لكن
1: ليلى الأخيالية تذكر وحدها
0: وهي مع توبة،
1: ومع توبة تذكر
0: توبة،
1: ولهذا سأل الخليفة عن توبة
0: توبة
1: ولكن توبة لم يكن شاعرا، لا أدري، لا هو ربما كان يقول أيضا
0: هو كل العرب
1: كانوا يقولون الشعر
0: فصيح، هو كلامهم الفصيح الشعر، هذه يعني قضية تتعلق باللغة العربية.
1: حتى في قريش كان على الإمام علي،
0: وكلهم كلهم قالوا الشعر،
1: تنسب تسند إليهم قصائد كثيرة،
0: نعم،
1: وحتى من بنات الإمام معنى معروفات،
0: نعم،
1: هذا ذكر شعر كثير لهن. ليلى الأخيالية يمكن أن تقرأ
0: نعم
1: قصيدتها يمكن
0: مثلا في ديوانها، طبعا كل قصيدة لها تنزيل كما نعم ذكرت السي المنصف، يعني ينزل لها
1: المناسبة، هذا طبيعي هذا في الشعر العربي نعم القديم، وهذه رأي ظاهرة إيجابية، البعض ربما يتصور أنها معنى متصنعة أو مصطنعة، لا بالعكس، هذا دليل على أن القصيدة على صلة بالحياة،
0: نعم،
1: على أن الشعر يتصل حقا بالحياة. وقعت المناسبة، هذه قضية أخرى، ولكن عندما تقرأ تقول هذه المناسبة نعم يمكن أن تكون مناسبة بالفعل للقصيدة، ويمكن أن لا تكون كذلك، على كل هذا مجال نقد، ولكن هي دلالتها تكمن في أن هؤلاء العرب تنبهوا منذ البداية إلى أن الشعر يلامس الأشياء، يلامس الحياة، ولهذا نعم ما أقوله لكثير من الشعراء وكثير من الأصدقاء، ليس تهويمات استعارية، ليست لغة الأزهار البلاستيكية وهكذا، لا،
0: صحيح،
1: هذا يمكن أن يجوز للشعر في ناحية من نواحي القصيدة أحيانا، أو في قصيدة أو قصيدتين، ولكن أن تصبح الكتابة الشعرية كلها استعارات متراكمة يسلسل بعضها بعضا، لا أدري، هذا ليس
0: هذا
1: مما لا يستسيغه الشعر أو يذود عنه طبع الشعر، بعبارة عبد القاهر الجرجاني.
0: ذكرتني سي المنصف باستعارة قديمة نجدها في التراث النقدي، هي كالخال، كبست الخال، هي إذا كانت مفردة كانت جميلة،
1: والمعري قال ذلك أيضا،
0: نعم،
1: المعري قال ذلك،
0: كانت جميلة، أما إذا ما
1: إذا كثر منها
0: كان الوجه كله
1: تصبح
0: بست خال،
1: تصبح
0: قبح،
1: صحيح،
0: نعم،
1: هذا معنى أن الثمين هو الندر،
0: واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة،
1: بس الثمين هو النادر،
0: نتحدث عن الوجوه،
1: هو دائما نرى الثمين هو ما هو نادر، هو
0: اللي
1: بالفعل
0: هو الاستثناء،
1: الاستثناء ما هو النادر هو الثمين بالفعل.
0: المهم في الديوان، ديوان ليلى الأخيالية، دخلت على مروان بن الحكم وطبعا خليفة أموي،
1: خليفة،
0: فقال ويحك يا ليلى أكما نعت توبة كان، قالت أصلح الله الأمير، والله ما قلت إلا حقا ولقد قصرت. يعني ينبغي أن ننتبه إلى أننا أمام منوال غزل المرأة بالرجل، وهذا استثناء،
1: وبمحضر خليفة المسلمين،
0: وهذا استثناء،
1: إمام المؤمنين،
0: نعم، نعم،
1: يعني ورأيت كيف يتقبل ذلك، يتقبل ذلك
0: بأريحية
1: ويسأل هو ليس زوجها،
0: طبعا
1: ليس زوجها،
0: لا لا لا، لو كان زوجها ما تغزلت به وما أثنت عليه،
1: طبعا وهذا ما يحدث عادة، المرأة لا تتغزل بزوجها عندما
0: ولا الرجل أيضا،
1: والشعر عند العرب على
0: ولا الشاعر أيضا يتغزل،
1: نماذج قليلة جدا،
0: قليلة جدا نعرفها، وهي ليست،
1: وذكرناها عند أدونيس والسيب تقريبا في الحديث،
0: ورثاها نزار،
1: وهذا ربما كان تقليدا لأراغون، أراغون وإلزا،
0: نعم،
1: لأن هذه الظاهرة لم تبرز عند شعراء الإحياء أو النهضة،
0: نعم،
1: الشعرية في القرن التاسع عشر أو القرن العشرين،
0: نعم،
1: ربما هذا من مؤثرات الشعر الأجنبي،
0: نعم. قال لها ويحك يا ليلى أكما نعت توبة كان، قالت أصلح الله الأمير، والله ما قلت إلا حقا ولقد قصرت، وما رأيت رجلا قط كان أربط على الموت جأشا ولا أقل انحياشا حين تحتدم بركاء الحرب، بركاء يعني
1: مشروحة
0: كما واحد البريك معناه، ويحمل وطيسة بالطعن والضرب كان، والله كما قلت. سنوصف لك أن تقرأ
1: هذه الأبيات طبعا،
0: نعم،
1: هي ربما هذا جزء منها، لأن القصيدة أعرف فيها أبيات أخرى،
0: صحيح،
1: الحقيقة. فتن لم يزل يزداد خيرا لدن شاء إلى أن علاه الشيب فوق المسايح، تراه إذا ما الموت حل بورده ضروبا على أقرانه بالصفائح، شجاع لدى الهيجاء ثبت مشايح إذا انحاز عن أقرانه كل سابح فعاش حميدا لا ذميما فعاله وصولا لقرباه يرى غير كالح. وتتواصل القصص المهدي. فقال لها مروان كيف يكون توبة على ما تقولين وكان خاربا هكذا. نعم. فقالت والله ما كان خاربا ولا الموت هائبا، ولكنه كان فتى له جاهلية، ولو طال عمره وأنسأه الموت أي أرجأه الموت. نعم. لرعوى قلبه ولقضى في حب الله نحبه وأقصر عن لهوه، ولكنه كما قال، وتذكر أبيات أخرى لابن عمه مسلمة ابن يزيد،
0: تلتمس له العذر. نعم.
1: أي تلتمس له العذر، ولكن هذا العذر الجميل
0: جميل. نعم.
1: التمست له عذرا جميل، ربما عذرا أقبح من ذنب. نعم. بالفعل تمس له عذرا جميلا.
0: وكانت فيه جاهلية، هذا ليس يعني ينبغي يعني إعادة فهم العبارة. كان فيه العبارة. جاهلية يعني مش معناها ضد الإسلام، لا لا, لا, لا, لا. يعني كانت فيه نخوة كبيرة، كانت فيه شدة طبعا.
1: ربما هي ربما العبارة مستوحاة من حديث للنبي، يروى أن أحدهم رفع صوته وتكلم بعواطفه، فقال له النبي والله إن لبك أو لفيك جاهلية.
0: نعم.
1: فالجاهلية معروفة هي، عندما نفتح لسان العرب العرب يقولوا جهلت، يقولوا حكم الدابة بالحكمة، والحكمة هي قيد من الحديد يوضع في رجل الدابة. أش يقولوا العرب؟ يقولوا ليمنعها من الجهل. تقول ما هو الجهل؟ يقول لك الجهل هو السير على الهواء. إذن الجاهلية هي الاحتكام إلى الأهواء وليس الاحتكام إلى العقل
0: والطريف
1: الأمر. هذه هي الجاهلية، وليس بالمعنى الذي يتصوره كثيرون من أنها تعني الأمية وما إلى
0: ذلك الأمر.
1: من
0: طريف الأمر
1: الصور التهجينية.
0: نعم، طريف الأمر أن هذا المعنى الذي تفضلت بذكره نستعمله نحن الآن في درجتنا في عاميتنا. تقول جهل علي،
1: جهل
0: جهل علي، ما معنى جهل علي؟ يعني سلك معه مسلكا غير عقلاني.
1: ولخص بيت المتنبي، ذو العقل. نعم. يشقى في النعيم بعقله،
0: وأخو الجهالة،
1: وأخو الجهالة. العقل ضد الجهل.
0: نعم.
1: لأن العقل يعقل يقيد، والجهل يتركك تسير هكذا دون. نعم. دون أن يعقلك عقل. نعم. واضح معنى كلمة الكلمة الضد هي في الحقيقة الجهل. بعض يتصور العقل والعاطفة، لا لا، مش العقل،
0: والعقل في العربي هو القلب، عقل الناقل.
1: والعقل هو اسم من أسماء القلب أيضا، ولهذا. نعم. الأغنية اللي بيلت يضحك منها البعض، الأغنية بتاع
0: سلم عليك العقل،
1: سلم عليك العقل، سلم عليك العقل، سلم عليك القلب، لأن من معاني العقل من يفتح لسان العرب هو أيضا معانيه القلب.
0: نعم.
1: هذا موجود اللغة العربية هكذا، معنى مش سلم عليك العقل معنى يقصد الفكر، لا يقصد القلب.
0: لها قصيدة أخرى ترثي في ديوانها، ترثي حبيبها توبة هكذا. وقالت ترثي حبيبها توبة: أقسمت أرثي بعد توبة هالكا، وأحفل من دارت عليه الدوائر، لعمرك ما بالموت عار على الفتى إذا لم تصبه في الحياة المعايير، وما أحد حي وإن عاش سالما بأخلد ممن غيبته المقابر، ومن كان مما يحدث الدهر جازعا فلا بد يوما أن يرى وهو صابر، وليس لذي عيش عن الموت مقصر، وليس على الأيام والدهر غابر، ولا الحي مما يحدث الدهر معتب، ولا الميت إن لم يصبر الحي ناشر، وكل شباب أو جديد إلى بلا، وكل امرئ يوما إلى الله صائر، وكل قريني إلفة لتفرق شتاتا، وإن ظنا وطال التعاشر، فلا يبعدنك الله حيا وميتا، أخ الحرب إن دارت عليك الدوائر، فآليت لا أنفك أبكيك ما دعت على فنن ورقاء أو طار طائر، قتيل بني عوف فيا لهفة له، وما كنت إياهم عليه أعاذر، ولكنما أخشى عليه قبيلة لها بدروب الروم باد وحاضر.
1: قوي شعرها،
0: قوي. نعم.
1: بالفعل
0: شعرها متين. نعم نعم. يعني النصوص
1: الآلي احنا في الحقيقه رايت انا بدانا. نعم. بالخنساوي، ولكن يجب ان نعود الى الشواعر او الشاعرات العرب.
0: نعم.
1: ولكن نحن نشكر مستمعينا الكرام ونعيدهم بان نعود في حصه اخرى الى الشاعرات المعاصرات، وربما سنقصر حديثنا على تونسية ايضا. نجيب. نعم. نجيب ان نفي المراه التونسيه حقها من الشعر.
0: نعم. الى اللقاء اذا في حصه مقبله من حصص النصوص الآلي.
2: النصوص اللآلي، النصوص اللآلي، تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية، وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلئ، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
3: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
4: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. إذاعة تونس الثقافية. مسرح.
5: فرقة الإذاعة التونسية
6: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
5: تأليف منحب.
4: سينما.
7: هي فرحة الحياة فيلسوف العالم.
4: موسيقى وحوارات.
8: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
4: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
9: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى. نص فؤاد الجرجوري. أداء أمل الكتاري.
10: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء، وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: ما من لقاء إلا وهو ساعة من الدهر ليس كمثلها ساعة، فيها تنتعش الروح وينبسط الوجدان، وتدرك النفس أقصى سعادتها، وتبلغ الموجة منتهى سرورها. هذا متى كان اللقاء بعد انتظار وشوق، وبعد رجاء وتوق، وبعد حرمان وإثر فراق قد طال أمده حتى كاد يتلف النفوس ويبليها. أجل، ما من لقاء في هذه الحالة إلا وهو ساعة فرح وبهجة، فيها الحضور بعد الغياب، والعودة بعد النزوح، والظهور بعد الخفاء، والوصل بعد الفصل. لذلك تظل ساعة اللقاء ساعة استثنائية محفورة في الذاكرة، صورة لما قد يعيشه الإنسان في حياته المتقلبة من لحظات سعيدة تنسيه ما في الحياة عموما من البؤس والشقاء، وتفتح في وجهه أبواب الأمل والرجاء. إن تجارب اللقاء السعيد كثيرة متنوعة، قد تحدث داخل الأسرة الواحدة بين الوالدين والأبناء، أو بين الإخوة والأخوات حين تفرق بينهم الأيام وتشتت شملهم الظروف والأحوال، وتضطرهم الأسباب إلى التباعد فيتباعدون، ثم يكتب لهم أن ينتظم عقدهم من جديد، وأن يلتئم شملهم مثلما كان. عندئذ يكون اللقاء ودفئه، ويعود إليهم أنسهم القديم، فإذا هم في سعادة غامرة لا تعدلها سعادة، وإذا دموع الفرح ممزوجة لديهم بدموع شوق قد طال، وحزن قد تمكن من القلوب بسبب الفراق. لا أبعد تأثيرا في النفوس من مشهد أم تستقبل من كان غائبا من أبنائها، ذاك الذي دفعه طلب العلم أو العمل إلى مفارقة الأهل والديار، فطال الغياب وتعاقبت سنواته واشتدت وطأة الوحشة، ثم دقت ساعة العودة وأزف موعد اللقاء. فإن تم واحتضنت الأم ابنها، فهي تحتضن فلذة من كبدها وقطعة من روحها قد ردت إليها. وإذا تلك الأم لا تجد إلى التحكم في مشاعرها سبيلا، ففرحة اللقاء قد فعلت فيها فعلها، وإذا هي باكية باسمة في الوقت نفسه اختلطت على لسانها كلمات العتاب لطول الغياب مع كلمات الحب والفرح والسرور بعودة من غاب عنها، فأورثها بغيابه الحزن والألم والأسى. وما حال الوالد بمختلف عن حال الأم وإن تصنع بعض الهدوء والوقار؟ وكذا هو حال الأسرة جميعها، قد جعلها اللقاء بالغائب في أسعد حال. أما العائد من بعيد فليس هو أقل سعادة ولا أقل بهجة وسرورا. ها هو الأمل في اللقاء يتحقق، وها هو بين الأهل والأحبة كالعصفور الذي عاد إلى عشه، أو الفرع الذي التحم بأصله وقد كان أيام الفراق يردد مع الشاعر قوله: أين الأحبة ما بيني وبينهم لج البحار وأطراف القنا السلب. عز اللقاء فلا لقيا ولا نظر ولا حديث على بعد ولا قربي.

0: قطر الندى.
1: مشهد آخر لا يقل عما رأينا تأثيراً هو مشهد لقاء الأصدقاء والخلان بعد طول ابتعاد، وإنه لمشهد قد أبدع الشاعر سليم الخوري في رسمه حين قال: لا شيء في الدنيا أحب لناظري من منظر الخلان والأصحاب، وألذ موسيقى تسر مسامعي صوت البشير بعودة الأحباب. وحن شاعر آخر إلى لقاء الأصدقاء وقد فارقوه فقال: في فرقة الأحباب شغل شاغل، والثكل صرفاً فرقة الإخوان.

لقد خص الشاعر المهجري إيليا أبو ماضي الحديث عن لقاء الأحبة بقصيدة كاملة تطفح برقة الإحساس وصدق البوح وحلاوة التعبير، ومما قال فيها: يا نفس، هذا منزل الأحباب، فانسي عذابك في النوى وعذابي، أنا بين أصحاب الذين أحبهم، ما أجمل الدنيا مع الأصحاب. قد كنت مثل الطائر المحبوس في قفص ومثل النجم خلف ضبابي، حتى لقيتكم فبت كأنني لمسرتي استرجعت عصر شبابي.

0: قطر الندى.
1: في تجربة الحب معاناة، كما قال ابن حزم في الباب الأول من كتاب طوق الحمامة، وفيها ألم وعذاب يصيبان الروح والجسم معا. لكن من أجمل ما في هذه التجربة اللقاء حين يتاح والوصل حين يتسنى. وفي باب الوصل يقول ابن حزم: ولقد جربت اللذات على تصرفها، وأدركت الحظوظ على اختلافها، فما للدنو من السلطان، ولا المال المستفاد، ولا الوجود بعد العدم، ولا الأوبة بعد طول الغيبة، ولا الأمن بعد الخوف من الموقع في النفس، ما للوصل لا سيما بعد طول الامتناع وحلول الهجر، حتى يتأجج عليه الهوى ويتوقد لهيب الشوق وتتضرم نار الرجاء. ويقول ابن حزم عن الوصل أيضا: ولولا أن الدنيا دار ممر ومحنة وكدر، والجنة دار جزاء وأمان من المكاره، لقلنا إن وصل المحبوب هو الصفاء الذي لا كدر فيه، والفرح الذي لا شائبة فيه ولا حزن معه، وكمال الأمان ومنتهى الأراجي.

0: قطر الندى.
1: إن شعر الحب والغزل في أدبنا العربي وفي سائر آداب العالم لا يطنب في الحديث عن اللقاء بما هو صورة للشوق المتمكن من النفس وللرجاء الذي يسكنها، وبما هو حدث يحصل في واقع المحبين فيحول شقاءهم إلى نعيم وعذابهم إلى راحة وصمتهم إلى بوح ليس كمثله بوح، فهو من قبيل ما أشار إليه الشاعر حين قال:

وإذا لقيتك لا تسل عن حالتي، فملامحي بالشوق خير بياني، واسمع عيوني كلما لاقيتني، فإن عيوني في اللقاء لساني.

صور ابن سهل الأندلسي سعادة اللقاء بالمحبوب، وبلغ في ذلك حداً أقصى إذ قرن هذه السعادة بالموت، لكن الشاعر يظل بالحب واللقاء ميتاً حياً فيقول: مت قبل اللقاء شوقاً، فلما جاد لي باللقاء مت سروراً، أنا ميت في الحالتين، ولكن هجر الموت عاشقاً مهجوراً. وقد جعل المتنبي اللقاء معياراً للتمييز بين صنفين من الحب، فقال قول مجرب حكيم: وما صبابة عشق على أمل من اللقاء كمشتاق بلا أمل.

0: قطر الندى.
1: لقد شكل الشاعر المصري أحمد شوقي صورة رائعة للقاء بين المتحابين في قصيدته المشهورة يا جارة الوادي، وإنها لقصيدة مهرجانية بحق، غدا الشعر فيها مهرجانا للجمال بأتم صوره وأكملها، جمال الليل وجمال الطبيعة وجمال الحبيبة، وقد أدركت ذروة الحسن والبهاء. فالقصيدة عندئذ نشيد للجمال، ولا عجب في أن تصاغ بلغة العينين، لا بما ألف الناس من الكلام، ولا عجب في أن يتغنى بها كبار المطربين، ولا عجب في أن يقال فيها: ولقد مررت على الرياض بربوة غناء، كنت حيالها ألقاك، وتعطلت لغة الكلام، وخاطبت عيني في لغة الهوى عيناك. لا أمس من عمر الزمان ولا غد جمع الزمان، فكان يوم لقاك. هكذا يكون اللقاء أحياناً خارج الزمان والمكان.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: أما نزار قباني فقد آثر الحديث عن لقاء تم بين الأزمنة والأمكنة المتداخلة، فهو يتحقق في الماضي والحاضر معا زمانا ومكانا يخترقهما ويوحد بينهما، فيضفي ذلك على اللقاء ما يضفي من جو أسطوري يزيد في عمق صورته وتعدد أبعاده ولطف معناه. يقول نزار: في مدخل الحمراء كان لقاؤنا، ما أطيب اللقيا بلا ميعاد، عينان سوداوان في حجريهما تتوالد الأبعاد من الأبعاد.

0: قطر الندى.
1: هذا اللقاء حين يتحقق لكنه قد يكون مستحيلا، فتبلغ المأساة عندئذ ذروتها، ويغدو الشعر حديثا عن اللا ممكن، ويصبح ذلك الحديث وعيا مريرا بالحرمان بما هو قدر محتوم لا سبيل إلى رده. وبمثل هذا الوعي والإحساس قال قيس بن الملوح المجنون: خليلاني لا نرجو اللقاء ولا نرى خليلين إلا يرجوان تلاقياً.

أما بشار بن برد فقد اختار أن يقف بين الممكن والمستحيل في مجال وسط هو مجال الاحتمال، فقال: ولست أدري إذا شط المزار غدا هل تجمع الدار أم لا نلتقي أبداً.

من اللقاء ما يكون ساعة تعاسة وألم أو حزن وهم، وإنما يكون ذلك مثلاً حين يلتقي المرء صدفة بحبيب قديم قد غدر وهجر، وهو غير راغب في اللقاء به وظن أنه نسيه وسلاه، لكن لقاء الصدفة يوقظ في نفس العاشق أحاسيس الهوى ويعيد إليه ذكريات الماضي وقد توهم أنها محت، فيصيبه من ذلك ما يصيبه من الظنى. وقد يكون اللقاء حزينا أيضا حين يعود المهاجر بعد غياب طويل وقد سكنه الشوق إلى الأهل والخلان وإلى مراتع الطفولة والشباب، لكنه إذ يعود لا يظفر بما كان يتوقع وينتظر، فالزمان قد دار دورته وواقع الناس قد تغير والمكان قد تبدل، وغيب الموت من غيب ممن كان يعرف، فإذا اللقاء خيبة أمل كبرى، وإذا العائد من السفر غريب بأتم معنى الكلمة، يتمنى لو لم تكن عودة ولم يكن لقاء. ومثل هذه التجربة المريرة القاسية أشار إليها ميخائيل نعيمة في قصيدته المعروفة أخي، وكان قد كتبها بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، ومما يقول فيها: أخي، إن عاد بعد الحرب جندي لأوطانه وألقى جسمه المنهوك في أحضان خلانه، فلا تطلب إذا ما عدت للأوطان خلانا، لأن الجوع لم يترك لنا صحبا نناجيهم سوى أشباح موتانا.

0: مستمعينا الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.

والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحاً

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

الآيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم. إذا

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا، تحية لمستمعينا، مرحبا بكل من اختار متابعتنا في لقانا الافتتاحي لبرمجتنا لليوم أغاني الحياة كالعادة من الآن وإلى حدود الساعة 9. لقاء في بثه المباشر يأمنهولكم من أمام الأرزة التقنية زميلتنا سهير زين وصفي الكتار العرفاوي، صحبة زميلتي هدى الترابلسي في الإعداد والتقديم. فأهلا وسهلا بالجميع، أولى الأنغام ثم بعد قليل ننتظر في فقرنا.
3: إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على محمد، سلام طيب أرج بهيج على المختار سيدنا محمد.

اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل على سيدنا محمد.

خاتم للأنبياء، حاملا نور الهدى، عزه رب عظيم، بايعته الأتقياء.

0: أغاني الحياة.
1: صباح الخير، صباح الفل والياسمين. بعد جولتنا مع الأغاني الصباحية الدينية، نعود في أولى فقراتنا. نقدم لكم فكرة على برمجتنا لليوم السبت 22 أوت 2026. إن شاء الله يا رب نهار سعيد مبارك للجميع. بالنسبة لبرمجتنا لليوم، مجموعة كالعادة من البرامج المسجلة والمساحات أيضا المباشرة بعد انتهاء لقانا من أغاني الحياة كالعادة. في تمام الساعة 9 يأتيكم برنامج عبق الراشدية في موعده الأسبوعي مع سي مختار المستيسر ومع سي علي السياري. أما الموضوع اليوم فهو الحديث عن أول حفل للراشدية بالمسرح البلدي. أيضا في برمجتنا بعد لقاء عبق الراشدية اللي يختتم في تمام الساعة 10 صباحا، مدينة وتاريخ مع زميل سي كمال الشيرني، والحديث عن مدينة برغو من ولاية سليانة. ثم ألحان وألوان مع زميلتي وفاء بركة، فحديث السينما مع زميلة وصال الكسراوي اللي يأتيكم في تمام الساعة منتصف النهار. ثم أنغام من كل مكان اللي يختتم في تمام الساعة الثانية. يأتيكم أيضا موعد أسبوعي عنده العديد من المتابعين، هو أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي، لغة العالم مع الدكتور شادي القرفي، الحديث عن السمفونية الخيالية الأولى. هذا اللقاء يأتيكم في تمام الساعة الثالثة مساء. ثم أرخبيل المسرح، فعودة إلى مساحاتنا المباشرة مع الصالون الثقافي مع زميلتي شيراز الشوالي. اختتام الصالون الثقافي، موعدنا مع سلسلة الفلاسفة العرب. هذه السلسلة تأتيكم في إطار التبادل الإذاعي. البرنامج هذا الأسبوع وهذا اليوم يأتيكم من إذاعة العراقية. طربيات، فعودة إلى برامجنا المباشرة مع سهرة ياسمين على ليلة تونس من 10 إلى حدود منتصف الليل، تأتيكم اليوم بإمضاء زميلتي سماح قصدلة. هذه برمجتنا لليوم، فأهلا وسهلا بالجميع ومتابعة رائقة لكل من اختار متابعة برامجنا على موجات الإذاعة الثقافية. 6:42 دقيقة، نواصل مع الأنغام بعد قليل فقرة فوق النسيان.

فهمت احساسه وشعوره لما اهدى لظهوره وفهمت احساسه وشعوره.

الحال ياللي ريحتك تحلالي وتزيد في الحنان يا معطر امالي اللي بيها فرحان ياللي ريحتك تحلالي وتزيد في

يا حبيبتي يا زهرة، كهديت لي زهراتك كان حبك في نظرة وما معاش كلام، كان حبك في نظرة ما معاش كلام في ثواني.

تسعدنا الاثنين بغاني واماني، تسعدنا الاثنين بغاني واماني، تسعدنا الاثنين يا عيون.

الوان وظهورك تنعشني نسيني الألام طول عمري والهان في جمال الحسان وظهورك تنعشني نسيني

0: تمام.
1: صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: فوق النسيان.
3: صباح الفل والياسمين، تحية لمستمعينا، توقيتنا السابعة صباحا، إن شاء الله نهار زين مبارك للناس الكل. كالعادة في مثل هذا التوقيت صباح يوم السبت موعدكم مع فقرة فوق النسيان، الفقرة اللي من خلالها نعود إلى أحداث جرت في مثل هذا اليوم، وكما يقال وراء صفحات هذه الدنيا تاريخ لا ينسى. نعود إلى يوم 22 أوت من سنة 1543، قوات الدولة العثمانية بقيادة خير الدين بربروس تحاصر مدينة نيس الفرنسية. في مثل هذا اليوم من سنة 1798، نابليون بونابارت يصدر قرارا بإنشاء المجمع العلمي في مصر. نبقى مع نابليون بونابارت في سنة 1799، يغادر مصر من الإسكندرية عائدا إلى فرنسا. في مثل هذا اليوم من سنة 1908، دولة العثمانية تطلق أول رحلة لسكة حديد الحجاز من دمشق إلى مكة المكرمة. أما في اليابان ففي مثل هذا اليوم من سنة 1910، اليابان تحتل شبه جزيرة كوريا. في عالم الفن، من الأحداث التي سجلها التاريخ هي سرقة لوحة موناليزا اللي رسمها الإيطالي ديفانشي في مثل هذا اليوم من سنة 1911. أما الرئيس الفرنسي شارل ديغول فينجو من محاولة اغتيال، كان ذلك في مثل هذا اليوم من سنة 62 و900 و1000. نعود إلى مصر، والرئيس المصري جمال عبد الناصر وملك السعودية فيصل بن عبد العزيز آل سعود يجتمعان في جدة لحل المشكلة اليمنية في مثل هذا اليوم من سنة 65 و900 و1000. في مثل هذا اليوم من سنة 2015، مقتل 11 شخصا على الأقل عندما تحطمت طائرة عرض في بريطانيا. وفي مثل هذا اليوم أيضا من سنة 2015، مظاهرة حاشدة في بيروت احتجاجا على الفساد السياسي المستشري. كانت هذه جولتنا مستمعينا في أحداث جرت في مثل هذا اليوم، نختمها بمثل هذا اليوم سنة 2025، الأمم المتحدة تعلن المجاعة رسميا في قطاع غزة وفقا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي نتيجة الحصار الفلسطيني. هذه أحداث جرت في مثل هذا اليوم، سردناها عليكم إن شاء الله يا ربي. 22 أوت 2026، ما يحمل كان الأخبار والذكرى السعيدة على المستوى الشخصي الوطني والعالمي. تواصل رحلتنا من أغاني الحياة، أهلا وسهلا بالجميع، جولة مع أغاني فيروز.

لما اجتمعنا الحال ننسينا شو بدنا نقول لشو الحكي.

احكي شوي وك

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: صباح الفل والياسمين، تحية لمستمعينا. كنا في جولة مع أغاني فيروز، نواصل رحلتنا الصباحية الإذاعية من أغاني الحياة إلى حدود الساعة الثامنة تقريبا من توقيت إلى حدود الساعة التاسعة تقريبا من حدود الساعة الثامنة ننطلق في استقبال ضيوفنا لليوم. أما الآن فسنتحدث عن شخصية ولدت في مثل هذا اليوم في الطب والفلسفة اختصاصها، وهم هذه الشخصية على أهمية كبرى، هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا، المعروف بابن سينا، عالم وطبيب مسلم من أصول فارسية، واشتهر بالطب والفلسفة واشتغل بهما. عرف باسم الشيخ الرئيس، وسماه الغرب بأمير الأطباء وأب الطب الحديث في العصور الوسطى، وقد ألف 200 كتاب في مواضيع مختلفة، العديد منها يركز على الفلسفة والطب. ويعد ابن سينا من أول من كتب عن الطب في العالم، وقد اتبع نهج أو أسلوب إيبوكرات وغالينوس، وأشهر أعماله كتاب القانون في الطب، الذي ظل لسبعة قرون متوالية المرجع الرئيسي في علم الطب. أما كتاب القانون في الطب المعمد في تعليم هذا الفن حتى أواسط القرن السابع عشر في جامعات أوروبا، ويعد ابن سينا من أول من وصف التهاب السحايا الأولى وصفا صحيحا، ووصف أعراض حصى المثانة، وانتبه إلى أثر المعالجة النفسانية في الشفاء. خلينا أكيد أنه مراحل متعددة في حياة ابن سينا، الوقت لا يسمح حتى نقدمها الكل. أيضا في الفلسفة له رؤية وأهمية كبرى، ولكن ربما اخترت الحديث على منحى آخر من علمه هو تعريفه للنفس. أهمية ابن سينا الفلسفية تكمن في نظريته في النفس وأفكاره في فلسفة النفس. مقدمات ابن سينا في النفس هي مقدمات أرسطية. تعريف ابن سينا للنفس يقول: النفس كما أول لجسم طبيعي آل ذي حياة بالقوة، أي من جهة ما يتولد ويربو ويتغذى، وذلك كله ما يسميه بالنفس النباتية إلى آخره. شرح لهذا التعريف، ربما لأنه التعريف غير واضح إذا قرأناه بهذه الصفة كما جاء على خط ابن سينا. أما الشرح فهو يعني في التعريف أن النفس عند ابن سينا ثلاث: نباتية، حيوانية، إنسانية. ويطرح في ذلك العديد من الأسئلة، ويقدم البراهين على وجود النفس. برهن ابن سينا على وجود النفس عن طريق البرهان الطبيعي، البرهان النفسي، وغيرها طبعا من التفاصيل اللي يطول شرحها، وطبعا وقت الفقرة وطبيعتها لا تسمح بكل هذه التفاصيل. حبينا نظرا لأنه ولد في مثل هذا اليوم 22 أوت نعود إلى نستذكر ابن سينا من خلال ما قدمه في الطب والفلسفة. شخصية أخرى توفيت في مثل هذا اليوم من سنة 2011 هو ممثل ومقدم برامج، عمل في التلفزة والمسرح، ويعد من بين الممثلين الكوميديين الأكثر شعبية في تونس. بدأ نشاطه الفني كتقني ومكلف بالإنتاج في فرقة مدينة تونس قبل أن ينضم إلى عالم التمثيل التلفزيوني والمسرحي، حيث أدى دور أحد الأبطال الرئيسيين في السلسلة التلفزية الرمضانية الأكثر رواجاً شوف لي حل على قناة الوطنية مع الممثل كامل التويتي، وذلك عبر التقمص لدور أسبوعي. نعم، سفيان الشعري هو اللي رحل عن هذا العالم في مثل هذا اليوم، وترك حسرة كبيرة في قلوب كل من عرفه، وطبعا كل من يتابع أعماله نظرا لشعبيته الكبيرة. فرحم الله سفيان شعري، حبينا اليوم نظرا لأنه ذكرى وفاته أنه نستذكر الرجل ببعض تفاصيل المراحل الفنية اللي قدمها الخطاب على الباب. من إحدى أعماله عشقة وحكايات، منامة عروسية عند عزايز لوتيل، شوف لي حل، ونسيبتي العزيزة. بالنسبة للسينما أيضا عديدة هي الأعمال، فضلا على البرامج التلفزية و المسرحيات الماريشال وأيضا سعدون وغيرها. إذن رحم الله سفيان الشعري. أما نحن فرحلتنا على موجات الإذاعة الثقافية في أغاني الحياة تتواصل إلى غاية الساعة التاسعة، نوصلها مع الأمان.

0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
4: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
5: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة. Good
6: morning life. يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح.
5: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا كل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية في أغاني الحياة. بعد قليل كالعادة موعدنا مع ضيوفنا اليوم على جزئين، جزء الأول يكونوا معنا مجموعة من الطلبة لمواكبة والإعلان على نشاط ثقافي صلب الجامعة، وفي جزء آخر من لقانا يكون معنا الكاتب والباحث الأستاذ محمد المي للحديث عن كتابه الجديد محاولة الانقلاب على بورقيبة مؤامرة 1962. طبعا شكلت أحداث سنة 62 إحدى أكثر المحطات إثارة للجدل في تاريخ تونس المعاصر. مع الأستاذ محمد المي بعد قليل أكثر تفاصيل حول هذه الأحداث.

0: سما.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا، تحية لكم مستمعينا في لقانا من أغاني الحياة. طبعا فقرة استضافات، سعيدة جدا أنه نرحب بزوز طلبة اليوم نورو ستوديو حاضرين معنا، وفي كل مرة يكونوا حاضرين طلبة فأنا أثني كثيرا أنهم يكونوا ضيوفي، خاصة أنهم ما اختاروش الطريق السهل فقط التلقين الأكاديمي في انتمائهم إلى جامعاتهم، ولكن أيضا بالموازاه مع ذلك اختاروا النشاط المدني والنوادي اللي يكونوا مشاركين فيها، وفي هذا أكيد إضافة كبيرة برشا على المستوى الشخصي لهم وأيضا الأكاديمي، لأنه بخبرتي لاستقبال الطلبة أنه النوادي اللي شاركوا فيها فيها أيضا تعميق لدرسهم الأكاديمي وانفتاح على اختصاصات أخرى، هذا من شأنه أنه يعزز ثقتهم بنفسهم وأيضا يكسبهم خبرة للمستقبل. ذولي هكا صحيحة. فالطلبة اللي حاضرين معايا يوسف محمدي من المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا حاضر معنا، وأيضا نور سعيداني للحديث عن الأسبوع الوطني للروبوتيك باش يكون نهار 7 إلى غاية 13 سبتمبر. طبعا أكثر تفاصيل معاهم بعد ما نرحبوا بهم. أهلا وسهلا، مرحبا يوسف.
2: عسيمة صباح خير. دونك يوسف محمدي، نقرا في الانساد دوزيام اني انفورماتيك اندستريال اوتوماتيك والفايس بروجكت مانجر نتاع ان ار دبليو.
1: كل التوفيق يوسف. نور مرحبا، تعرفنا على روحك.
3: نشكرك ساعة على المقدمة المزيانة هذيا. صباح الخير الناس الكل، انا نور سعيداني باسون 3 اني جيني لوجيسيال في اسات.
1: ما شاء الله ما شاء الله عليكم، فخورة جدا بطلبتنا في كل مرة يكونوا حاضرين معنا كضيوف مبجلين طبعا، ونراو فيهم كنور المستقبل في عينيهم. إن شاء الله يا ربي المستقبل يكون زاهر ليهم، وأكيد أنهم بالقراية اللي قراو فيها وبعلمهم باش ينفعوا زادة بلادهم. إذن يوسف خلينا نحكيه على المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، أكيد توا صار هو التوجيه لجماعة الناجحين في البكالوريا، ولكن خلينا نعطيه فكرة على الاختصاصات اللي نلقاوها في المعهد وتعريف موجز ليه. طبعا
2: باي الانسات ما شاء الله كل عام هي الديستيناسيون وحلم البرشة دي باشولية. دونك الانسات بوليفالونت في اللي دومين متاحة، تقاري بيولوجي، تقاري شيمي، تقاري جيني لوجيسيال انفورماتيك جاوة ذيك الكل، تقاري ريزو ار تي، وتقري إيا انفورماتيك اندستريال اوتوماتيك، وتقري انسترومونتاسيون اي مانتونونس اندستريال. دونك بوليفالونت تسكر كل شيء الانسات، وبخلاف قرايتها معروفه بالفي اسوسياتيف نتاعها، وين نلقاو اكثر من 30 كلوب في الانسات. كل كلوب عنده ديز ايفينمون نتاعو، عنده الفوكس نتاعو على دومين معين. دونك تلقى روحك مع قرايه مع في اسوسياتيف بيان فورمي، وتخرج انجينيور بوليفالون انت بيدك في مستقبلك.
1: هو ربما كي يحضر معايا طلبة يوسف نقام في أكثر من نادي ما شاء الله مشاركين. بالنسبة لك أنت على تجربتك على الصعيد الشخصي، نعرف أنا أنه القراية تحب برشا وقت في الانسات وتخصصكم دقيق برشا، فكيفاش لقيت الوقت؟ معناها شنو نفعتك النوادي اللي شاركت فيها؟
2: كيف لقينا الوقت؟ الامبلوا في الانسات معمول على أنك باش تدخل في الكلوبات. دونك عندنا الويكاند ديما فارغ، وعندنا الميركودي ابري ميدي ديما فارغ. دونك هذاك وقتك باش تعمل لي زكتيفيتي نتاع لي كلوب نتاعك، باش تتعلم حاجات جدد اكسترا ابار قرايتك. دونك والايكو سيستيم في الانسات يخلي يدزك باش انك تدخل في كلوب وتعمل ما تحسش روحك مؤخر بارابور لاصحابك.
1: وبالنسبه ليك انت نور؟
3: الحقيقة أنا ملي صغيرة أمي وبابا حرصوا عليا من منبري هذا نوجه لهم تحية أني ديما نكون منخرطة في نوادي ولا دي كلوب سبور وكل شيء. الحقيقة هذه تجربة انديسبونسابل لزيتوديون الكل، سورتو اللي عندهم شوية الحشمة ولا حاجة، باش نجموا يدخلوا أكثر في لافيا اسوسياتيف، يتعلموا النيتورك كيفاش يحكي وكيفاش يكتسبوا ثقة في رواحهم، حاجة تنفعهم على الأخر على المستوى الشخصي ولا على المستوى العملي. وهذه تجربة لازم لزيتوديون الكل يعيشوها ويجربوها وينخرطوا في نوادي كسوا تكنيك ولا نون تكنيك، على خاطرها باش تنفعهم نهار في المجتمع.
1: يعطيكم الصحة ويظهر لي الصورة والخطاب واضح لمستمعينا إنه الثقة في النفس دي ما نقوله إنه هز ولادكم وهما صغار للنوادي وشاركوهم في كل الحياة الاجتماعية حتى يكسبوا ثقة في نفسهم. ربما برشا كتاب ينجم يكونوا كبار يكونوا قدام الميكرو يرتبكوا، لكن ما شاء الله عليكم بطلاقة معناها حلوة برشا. خلينا يوسف نحكيه على النشاط هذية، شكون منظمه بالأساس النشاط؟
2: National Robotics Week أو الأسبوع الوطني للروبوتيك اللي بشي يصير في الإنسات دو 7 و 13 سبتمبر، منظمه إتروازو كلوب إتروازو إنسات إس بي اللي هو من أكبر الكلوبات في الإنسات، ونحن الكوميتي أورغانيزاتريس بتاع الـ NLW.
1: باه، شنو نجمو نحكيو عليه الأسبوع هذي؟
2: باه،
1: كي نقولو أسبوع فترة زمنية طويلة أكيد إنه فما برنامج ثري ومهم للطلبة.
2: باه، NLW سنة باش يكون 6 جور، كل نهار عندها جورني تيماتيك متاعها، باش نلقاو الأوتوموبيل، باش نلقاو البايوميد، باش نلقاو الاندستري 4.0، برشا مواضيع أخرين باش نتطرقو لهم. دوكو اللي باش يجي للان دبليو باش يخرج بيان فورمي على الدومين، كل نهار باش عنا سيبل معايا، كل نهار فما عبد باش يجي يدخل ما يعرفش حاجات باش يخرج يعرف حاجات. وفي اخر الجمعه اون فا يوتيليزي لي كونيسونس اللي استعملناهم اللي عرفناهم في وسط الجمعه، وباش نستعملوهم في الهاكاتونات. الهاكاتونات دي هما دي كومبيتيسيون مسابقات وين باش نستعملوا لي كونيسونس تاعنا باش نخرجوا بروتوتيب فونكسيونيل اللي هو روبو.
1: يعطيكم الصحة. نور، شنو تنجم تضيف على المسألة هذه؟ يقول لي يوسف شد انتباهي، قلت لي سنة أسبوع، ما كانتش أسبوع، هي
2: كانت ويكاند.
3: كمش نعقب على كلام حمدي، هو كما كان يقول باش يبدا اسبوع كامل، على خاطر كل مره نعملوا فيه على ويكاند متعودين حسينا ما ياخوش حقه، حسينا اللي نحنا عندنا برشا اضافات نجمو نزيدوهم. كما كان يحكي سنة عندنا اول نهار باش يجيو عبيد يشاركوا لي زيكسبيريونس نتاعهم في NRW لايبراري، يجيو يحكيو معناتها دي ستوديون قدام من الانسات ولا ماهمش من الانسات، يحكيو على تجاربهم الخاصه اذا كان بداو دي ستارت اب، على تجاربهم في القرايه في الانسات والافاق نتاعها الى غير ذلك. عندنا جورني اوتوموتيف وزاد كيف كيف انتغري فيها لاندستري 4.0، باش يكون فيها دي كونفيرونسي انترناسيونال ناسيونال، كيف كيف من بعديك باش يكون عندنا يوث دي، على خاطر السنه والاول مره حابين ندخلوا معانا لي ليسيان ولي ستوديون اللي ما همش معناتها انجينيرز ولا بري انجينيرينج ستودنتس، اما العباد اللي عندهم فضول على الدومين هذية والا حتى الصغيرات المغرومين بالروبوتيك ينجموا يجيو في اليوث دي، باش يكون فما اسباس ديال لي بارون تاعهم، باش يجيو يشاركوا في لي تشالنج، يحضروا كيف كيف دي ورك شوب ودي سيسيون وكل شيء، باش يكونوا مستنفعين اللي يكون جاب ايج نتاعهم ما بين 12 و18 سنه. دونك باش يكونوا ان شاء الله نستضيفوهم نهار اليوث دي نتاعنا. من بعديك عندنا بيوميديكال دي، لو جورني هذية بيوميديكال اون فيت باش يكونوا فيها دي سيسيون على انتغراسيون تاع الروبوتيك ونتاع الاي اي في المجال نتاع البيوميد. وبعديك بعد ما يكملوا الجورني هذية اللي فيها لي كونفيرونس، باش يكون فما ان ايديا تون في العشيه، باش نعملوا دي زيكيب مخلطين ما بين ميدسان انجينيور، باش يحاولوا يوظفوا النولج نتاعهم مع بعضهم، ومن يصير نيتورك وكوميونيكاسيون ما بين لي انجينيور ولي ميدسان، باش نشوفوا كيف باش يكون الفوتور نتاع الميدسين. معناتها نعرفوا لي تويكا الاي اي والروبوتيك مكتسح جدا المجال هذية نتاع الطب. دونك باش يكون فما ان تشالنج ايكيب دو 5 مخلطه دي انجينيور ودي دي ميدسان، باش يشاركوا مع بعضهم ويخرجوا افكار ابداعيه، نشوفوا كيفاش اون بو انتغري لا روبوتيك ولا في دومين تاع الميديسين. واخر جورني في لي جورني هذوما الخمسه هو جورني ديفونس، اللي باش نستضيفوا فيها جماعه الاكاديمي ميليتير من كل معناتها بر وجو وبحر. وفي الاخر في الويكاند نتاعنا باش يكون عندنا لي تشالنج تكنيك نتاع لي ناخذوا بالفي اللي كل عام ديجا نخدموا عليهم. وكهو اي انسان انت انتريسي بالاي اي بالروبوتيك قلت ربي يلقى لانتيغي نتاعو
1: كيفاش ينجموا يكونوا حاضرين
3: يشاركوا بي اون فيت. نحن عندنا باج سور انستغرام ولا سور لينكدين ولا سور فيسبوك اللي هي ناشونال روبوتكس ويك 8.0، ينجموا يدخلوا على الباج هذية يلقاو لي ديتاي الكل، يلقاو الابديتس الكل، يلقاو البروغرام السبيكرز اللي باش يجيو، يلقاو الفورم تاع ريجستريشن الى غير ذلك.
1: هذا اللي باش يدخل واللي يسمع فينا تاو يوسف كيفاش ينجم يشارك؟
2: اللي يسمع فينا زيدا ما عليك ان يدخل تاوى للباج انستان تاعنا وين يلقى و بروشينمون زيدا سيت ويب تاعنا وين باش يلقى لي ديتاي الكل.
1: الاعمار اللي تنجم تشارك
2: من 14 حتى كشي 25
3: الى ما نهايه.
1: يعطيكم الصحه كل التوفيق. في الختام شنو هو الهدف من

0: انت ويكبروا في النيتورك نتاعهم كيف كيف للانجينيرز ولا البري انجينيرز يجيو ينجموا يشوفوا البارتنرز نتاعنا يعملوا معاهم دي ريكروتمون على دي بروجي بي اف ولا بي اف يجيو يسمعوا ويستنفعوا من التجارب الشخصيه نتاع العبيد اللي سابقينهم في العمر وكيف كيف يشاركوا ويربحوا على خاطر باش يكون فما بطبيعه جائزات ماديه للعبيد اللي انتريسي. اما يقعد في الاخر بالنسبه لي انا اهم شيء هو النيتورك اللي باش يعملوه والتجربه اللي باش يسمعوا
1: هما انهم زاد يابليكيو لي كونيسونس تاعهم في ريل وورلد بروبليم بالرسمي معناها حاجه تنفع كسوا الاندستري 4.0 نتاع تونس ولا تونس ككل معناها.
2: يعطيكم الصحة يظهر لي وصلتوا المعلومة كل التوفيق لهذا النشاط خاصة أنه كما ذكرنا إسناء أول نسخة في أسبوع كامل. تحية للفريق الكل نعرف أنه فما عمل لطلبة مجتهدين في النشاط هذية فأنتم من يوم نور ويوسف حاضرين معنا ولكن أكيد أنه الفريق
1: فما
2: الكل
1: فما
0: جنود الخفي جنود الخفي
2: طبعا نجموا كنت حبوا تقدموا تحية لشكونوا في كلمة الختام
0: يعطيهم صحة لكيب الكل الكلهم تعبوا على الاخر معانا وكلهم تعبين مازال وكل نقدم لهم تحية بالواحد بالواحد بدون حتى استثناء
2: تحية لهم الكل ما ننساوش زيادة الإطار الإداري للمعهد خاطر كان مش زيادة تشجيعهم والأساتذة نعرف أنه في الينسات واقفين وقفة كبيرة برشا مع طلبتهم وهذايا ربما يذوبك الجمود في العلاقة بين الطالب والأستاذ نتاعه وحتى تولي فما أريحية حتى في الدرس الأكاديمي
1: الحقيقة في الينسات ما عنيش أوبستاكل بين البروفيت وإتيودي جونيت ولا بروفيت وإدارة بالعكس العلاقة ياسر مسهلة وما نيش لقينهم بستكل بالعكس هم اللي شجعوا فينا باش نعملوا باش نينو فيه ونزيدوا حاجة جديدة
2: وهو أكيد هذا في جامعاتنا الكل لأنه كانوا حاضرين معايا برشا طلبة من كل تقريبا الجامعات تونس فكرة أن وادي اليوم ولات مزروعة برشا في جامعاتنا وانتماء الإدارة والأساتذة والطلبة في العمل هذايا سهل بارشا وخلى مرونة في عملية التقبل والتلقين الأكاديمي وبعدنا على التقليدي العلاقة العمودية بين الطالب وتلميذه. يعطيكم الصح كل التوفيق وإحنا ديما فرحانين وأبواب إذاعة تونس الثقافية مفتوحة لكل الطلبة. كانت حب كلمة الختام نور
0: يعطيكم صحة على الاستضافة نتاعكم. شكرا شكرا اللي انتم استضفتونا شكرا اللي انتم على المحتوى نتاعكم اللي الهادف خاصة شكرا وذيك هو يعطيكم صحة
2: الله يخليك عايشك نور شكرا زيدا يوسف تفضل معك
1: عايشك يعطيكم صحة على الاستضافة ونستني المستمعين الكل باش يكونوا معنا في NRW وإن شاء الله باش تكون تجربة غيش
2: أنا نتصور باش يكونوا بارشا مشاركين على خاطر الموضوع هذا يهم بارشا شبابنا يظهر لي اليوم إن شاء الله كل الأفاق مفتوحة ليكم وكل التوفيق ساعة في قرايتكم وبعد القراية إن شاء الله في مسار مهني مشرف ليكم ولبلادكم والعائلاتكم زادة يتواصل لقاءنا على موجات الإذاعة الثقافية أهلا وسهلا بالجميع بعد قليل مع الأستاذ محمد المي وحديثنا عن أجدد إصدارات.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا، صباح الفل والياسمين، مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية في أغاني الحياة. نواصل في فقرتنا ضيف الصباح، هذه الفقرة من إعداد زميلتي هدى الترابلسي. اليوم حديثنا عن كتاب جديد للكاتب والباحث الأستاذ محمد المي تحت عنوان محاولة الانقلاب على بورقيبة مؤامرة 1962. ربما شكلت أحداث هذا العام إحدى أكثر المحطات إثارة للجدل في تاريخ تونس المعاصر، بما ارتبطت بها من اتهامات بوجود مؤامرة استهدفت نظام الحكم آنذاك، وما تبعها من اعتقالات ومحاكمات وأحكام تركت أثارا سياسية وتاريخية عميقة. بعد عقود من الصمت والقراءات المتباينة يأتي كتاب محاولة الانقلاب على بورقيبة مؤامرة 1962 للأستاذ محمد المي ليعيد فتح هذا الملف من زاوية بحثية، محاولا الاقتراب من تفاصيل المؤامرة وكشف ما بقي عالقا في الذاكرة والوثائق من أسئلة حول حقيقة ما حدث ودوافعه وأطرافه. طبعا لا يمكننا في هذا الحيز الوجيز العود على كل التفاصيل، ولكن يمكننا تقديم هذا الكتاب مع ضيفنا اللي سعداء جدا أنه معانا، الصديق العزيز محمد المي. أهلا وسهلا ومرحبا بك، صباح الفل.
2: أهلا وسهلا زميلتي العزيزة، وشكرا على هذه الاستضافة الصباحية، وهذا ليس بغريب عن إذاعتنا العتيدة الإذاعة الثقافية.
1: شكرا، مبارك هذا الإصدار طبعا، وشكرا على قبول الدعوة. ربما كما قلت لا يمكننا العود على كل التفاصيل، ولكن يهمنا الخوض في بعضها. أولا سي محمد، ربما سؤال اللي يتبادر إلى الأذهان، لماذا اخترتم العودة إلى ملف مؤامرة 62 بعد أكثر من 6 عقود؟ هنا شنو اللي دفعكم إلى كسر الصمت حول هذه القضية؟
2: نعم، شكرا على هذا السؤال. طبعا المسألة هامة جدا، لأن هذه المسألة أثيرت خاصة بعد 2011، ونتذكر ما حفى من اتهامات طالت الرئيس السابق الباجي قايد السبسي بأنه ضالع في مؤامرة 62 وشاهد على التعذيب، ونتذكر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة الذي أثار عديد ردود الأفعال، سواء من طرف المؤرخين، 60 مؤرخ أدانوا هيئة الحقيقة والكرامة، وهناك موقف الأرشيف الوطني من هيئة الحقيقة والكرامة، عديد المسائل التي تدعو إلى ضرورة التثبت في هذه المسألة. هذا أولا. ثانيا، هناك ندوة حضرتها في مدينة الثقافة حول زعيم لحبيب بورقيبة، قامت بها جمعية، لا أعرف طبيعة هذه الجمعية، ولكن هذه الجمعية تحدثت عن بورقيبة، ومن المآخذ التي أخذتها على الزعيم بورقيبة هو أن في حقيقة الأمر أنا كنت من بين الحاضرين في ذلك الوقت، وتدخلت لأقول أننا نحمد الله في تونس على أن هذه المؤامرة فشلت ولم تنجح، لأن مستوى أغلب الذين شاركوا فيها مستوى متدني، فماذا لو نجحت المؤامرة في ذلك الوقت في فلسطين، ماذا كان يمكن أن يكون مصير تونس؟ ولكن بيني وبين نفسي تساءلت، أنا أتحدث في موضوع تقريبا أجهله، يعني لا أعرف عنه إلا بعض الحكايات السطحية. أخذت نفسي بنفسي، وهذا من طبعي أنني أعود إلى ما أقول وما أتصرف وأحاسب نفسي، فقلت كيف أجرؤ إذا في الحديث أو الحديث عن مسألة لم أطلع عليها اطلاعا دقيقا. طبعا رجعت إلى الوثائق، رجعت إلى ما كتبت الجرائد في تلك الفترة، فذهلت من حجم الحقائق التي ذكرت، في حيث يعني كان كل شيء تقريبا موجود في الجرائد في ذلك الوقت، لأن المحاكمة نقلت نقلا مباشرا في الجرائد وفي الإذاعة. إذاعة كانت تبث مباشرة من المحكمة استنطاقات المتهمين، كلمات الرئيس، المرافعات المحامين، مرافعات وكيل الجمهورية، ردود المتهمين على الأسئلة التي وجهت إليهم، يعني مادة غزيرة جدا، وهذه المادة مادة عصي. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، عندما أردت أن أبحث عن أطروحة أو كتاب حول المسألة لأتوغل فيها وأريد أن يعني أن أعرف أكثر ما يمكن عن هذه المسألة، فوجئت أنني لم أجد سوى مقال واحد، مقال يتيم كتبه الدكتور عبد الجليل بوقرة في المجلة التاريخية المغاربية سنة 2001. يعني شككت في معارفي، وعلى أنني أدعي أنني أعرف العديد من الكتب والعديد من المراجع وأعرف كيف أصل إلى المراجع، وجدت وبتحري مع العديد من أساتذة تاريخ تونس المعاصر، فقيل لي لا، للأسف أن هذه المسألة لم يشتغل عليها أي مؤرخ تونسي. طبعا مسألة مثيرة للانتباه. ما السبب؟ يعني مسألة تجاوزت نصف قرن، يعني أكثر من 60 عام، كما ذكرتي تفضلتي بذكر ذلك أنت في تقديمك لهذا اللقاء، أكثر من 60 عام على هذه المسألة، والمسألة لم يقترب منها أي أحد. يمكننا أن نفهم ذلك في زمن بورقيبة، لأن المسألة تتصل ببورقيبة وتتصل ب... ولكن في عهد الرئيس بن علي لماذا لم يقع؟ ثم في بعد في سنة بعد 2011 لماذا لم يقع مرة أخرى؟ يعني وجدت أنا هناك فيلم وثائقي أعدته قناة الجزيرة عن لازهر شرايتي، وبعد ذلك تنبهت إلى أن هناك شريط وثائقي آخر أعدته زميلتكم مبروك خزير، صحبة المؤرخ خالد عبيد من معهد الحركة الوطنية، ولكن وهذا الفيلم لم أشاهده للأسف، يعني بعث لي هو سبوت متاعه فقط. فتساءلت لماذا السكوت عن هذه المسألة، ورأيت أني بدلا أن أبقى أتساءل وأتصدى للمسألة بنفسي وأخوذ غمار البحث، وتصديت لإنجاز أول كتاب، أول كتاب في تاريخ تونس عن هذه المسألة. هذه المسألة
1: عفوا على المقاطعة، ولكن حبيت نبني على كلامك سي محمد. المهم جدا أنه ربما طرقت لمسألة الوثائق، وهي من أصعب المسائل عندما نقوم ببحث الوثائق والشهادات اللي اعتمدت عليها في خلينا نقول إعادة بناء أحداث 62. هنا ربما هل تم اكتشاف معطيات جديدة يمكن أن تغير الرواية المتداولة؟ بمعنى، هل كانت أحداث 62 مؤامرة فعلية لإسقاط نظام الحكم، أم أن بعض تفاصيلها اكتشفت أنها ارتبطت بصراع سياسي وأمني أوسع داخل الدولة التونسية آنذاك؟
2: لا، هي في الحقيقة هي محاولة فعلية للانقلاب، هي محاولة فعلية للانقلاب، ولكن هذه المحاولة نصبت لازهر شرايتي، هي تعرف توا في الأوساط السياسية بأنها مشهورة بأنها مؤامرة لازهر شرايتي. والحق عندما تقرأ وتتأمل في هذه المبادرة تجد أن لازهر شرايتي كان دوره ثانويا في المؤامرة، يعني عمر البنبلي وهادي القفصي هما من قام ودبر للمؤامرة، واستقدم لازهر شرايتي معهما، ولكن الدولة في ذلك الوقت حاولت التخلص من لازهر شرايتي، لأن لازهر شرايتي نال العديد من المكاسب، خاطر تعرف كما التعويضات، توا نحكي على التعويضات بعد الثورة، بعد الاستقلال صارت التعويضات للفلاقة. الفلاقة فك الوقت هذاك بالناس اللي رفعت السلاح في وجه فرنسا وجهدت في وجه تونس، يعني كأنه الدولة حبت تعوضهم. كيفاش حبت تعوضهم؟ عطاتهم رخص نتاع لواجات ورخص نتاع جمرك ورخص نتاع نقل ورخص، فهمتني، نتاع كذا، مش تعاونهم على أساس أنهم مش يعملوا هم وقت اللي جات تونس المستقلة. فقامت بالتعويض الدولة نوعا ما في ذلك الوقت، اللي عنده ولده مات شهيد في ثورة 52 أو قتلوه الفرنسيس ولا كذا، جات دولة الاستقلال وبدأت تعطي فيه الرخص، فهمتني، مش يلقى مورد رزقك للواحد هذاك. من هو سي لازهر شرايتي؟ لازهر شرايتي اللي تسميت سان جيرمان، وليت اسمها الزهرة على خاطر لازهر شرايتي، سان جيرمان اللي هي الزهرة، تسميت على خاطر لازهر شرايتي، أعطاه بورقيبة زوز ديار يعني في الزهرة، أعطاه 6 رخص نتاع نقل، معناها أعطاه هنشير في مجاز الباب في مدينة مجاز الباب، أعطاه هنشير كبير، وبالتالي وهو كان معرس بجنسة واحدة تونسية من قفصة مطاوس والأخرى من أمنها فرنسوية هذية فهمتني زوجته الثانية يعني، وكان تقريبا المداخيل متاعه في حدود 100 دينار. وقتها المعلم يظهر لي ياخذ 15 دينار في الشهر، هو ياخذ المداخيل الشهرية متاعه تقريبا 200 دينار، معناها رقم مهول في ذلك الوقت. وبالتالي السؤال شبيه السيد هذا، معناها شنو اللي خلاه ناقم على النظام ويقوم بمحاولة الانقلاب على بورقيبة. في الحقيقة المحاولة هذه ما تنقامش بها لازر شرايتي، هذا جديد في المسألة هذه نكشف عليه هنا، اللي عكس ما يتوهم البعض وعكس ما يروج لدى الأوساط أن لازر شرايتي هو مدبر المؤامرة. لا، في حقيقة الأمر لازر شرايتي لم يكن إلا عنصر ثانوي، والمؤامرة هذه كانت مؤامرة مشتركة بين العسكريين، بعض العسكريين والمدنيين، وفشلت لأنه العسكريين رفضوا أنهم يتواصلوا مع المدنيين، مع المدنيين، وقالوا لا، المؤامرة هذه معناها إذا مش يصير انقلاب العسكريين وحدنا ما يدخلوش معنا، واختلطت الأمور وتشابكت إلى أن كشفت المؤامرة قبل أن يقع تنفيذها. فكانت فعلا هي محاولة للانقلاب على بورقيبة، ولكن هناك وشاية أجهضت المؤامرة وتفطنت الدولة إلى رؤوس المؤامرة، وجمعتهم كل تقريبا 26 واحد، وأصدرت المحكمة العسكرية القارة بتونس أصدرت أحكام بالأعدام على 13 شخص، منهم واحد فارلي هو مصاري بن سعيد، وزوز وقع الإعفاء عليهم اللي هو منصف الماطري، ومحمد بن جيزة هذا موقع العفو عليهم بتدخل من وسيلة بورقيبة، والعشر الأخرين وقع إعدامهم رميا بالرصاص في سكنة بوشوشة، والرفت معناها وحتى اللي حاولوا حتى بعد الثورة الكشف عن رفاتهم ما تمكنوش مش يلقاوهم، وكل لقاوا 4 أو 5 جثمين، الباقي جثمين كلها اندثرت ولا يعرفوا أين قبورهم، عندهم حتى قبور حتى تزار ممكن أن أهلهم تزورهم وكذا. وثم البقية الأخرين 13 عنصر آخر تراوحت الأحكام عليهم بين عام سجن وبين سجن مؤبد، ولكن بعد سنة 1973 وقع العفو عليهم الناس الكل وخرجوا، منهم زوز عناصر اللي هو عز الدين الشريف والعربي العكرمي مش يحاولوا يعملوا محاولة أخرى للانقلاب على بورقيبة مرة أخرى، تعرف هذه بعملية قفصة عام 1980. الأهم من يجي به الكتاب نتاعي هو أنه نلقى اللي العناصر نتاع الجيش هذوما تجي تفككهم تلقاهم ثم 4 مكونات من العسكريين المشاركين في المؤامرة نتاع 62، اللي هما العسكريين اللي خدموا مع البي كما كبير المحزي وكما صالح الحشين، اللي هما العسكريين اللي خدموا في جيش فرنسا كما عبد الصادق بن سعيد، اللي هما العسكريين اللي تكونوا في الشرق كما عمر الدملي، والعسكريين اللي تكونوا في سانسير. سانسير هذه اللي هي معناها في فرنسا، منطقة في فرنسا قبلت بعض الإطارات من الجيش الوطني الفتين في ذلك الوقت اللي هو بصدد التكوين، منهم زين العابدين بن علي، ومنهم الحبيب عمار اللي قاموا بالانقلاب متاع 7 نوفمبر فيما بعد، ومنهم زي عم محمد بن جيزة ومنصف الماطري والحبيب باركي، هذوما شاركوا في الانقلاب. طلقة ثم سؤال أنا معناها بديت خطر، ثم شك كبير برشا اللي هو مدى تورط زين العابدين بن علي في المؤامرة بتاع 62، خطر نلقى اللي محمد بن جيزة أحد الذين شاركوا، أعطاه بن علي أول ما جاء التغيير بتاع 7 نوفمبر في عام 88 بعثوا بن علي 10 سنوات لفرنسا، وبعد عينه خبير مستشار في القصر بأمر لا ينشر إلى في الرائد الرسمي، وكي جاء محمد بن جيزة يحب يكتب المذكرات نتاعه منعه بن علي قالوا يعيشك رجاء ما تكتبش في الموضوع هذا. علاش بن علي تدخل لتكريم وتعويض محمد بن جيزة، هذا السؤال. ثانيا علاش تدخل لمنعه من كتابة مذكراته وكتابة الأحداث هذه، يعني هذا السؤال، خاصة وأنه بن علي بعد مش يتكرر اسمه في المؤامرة نتاع قفصة، وقت اللي مش تعمل حكومة الوحدة بين ليبيا وتونس وبعد وقع إجهاض المحاولة متاع الوحدة هذه بتدخل من هذه الميرة. وقتا القذافي من بين الأسماء اللي قدمها لحكومة الوحدة الوطنية بين تونس وليبيا اسم زين العابدين بن علي اللي ما كانش معروف عام 78، وفوجئت الدولة التونسية بأنه القذافي يقدم اسم بن علي. بقاو يتفرجوا معنا شنية هذا الوزير اللي يقترح فيه القذافي واحنا ما نعرفوش. طلع هو وقتها أحد عناصر الجيش المتكونين في سانسير. إذن الكتاب هذايا اللي أنا قدمه اللي هو في حقيقة الأمر الجزء الأول، ثلاثة أجزاء الكتاب نتاعي مش يكون ثلاثة أجزاء بحول الله، لحد الآن أنا تخرجت الجزء الأول. الجزء الثاني اللي مش يقع فيه الكشف عن الاستنطاقات السرية، لأنه الاستنطاقات اللي نشرتها هنا هي الاستنطاقات العالمية اللي وقعت في المحكمة ونقلتها الجرائد ونقلتها الإذاعة، ولكن ثم استنطاقات في الوقت هذاك سرية. علاش؟ خطر كانت المسألة تتصل بالجزائر، والجزائر كانت ضالعة في المؤامرة كما ليبيا دعمت المؤامرة عام 80 تعرف الجزائر هي اللي دعمت المؤامرة ضد تونس عام 1962، وبورقيب عمل خطاب قوي برشا وقطع العلاقات وقتها مع الجزائر، وأدان أحمد بن بلة شخصيا، وخاطر أحمد بن بلة كان معناها ذيل من ذنور جمال عبد الناصر. ووقتها صارت الاغتيال متاع صلاح بن يوسف، وصلاح بن يوسف كان بالطبيعة مخبي في وهارب في مصر، والحكاية معناها كان ممكن يكون وراها جمال عبد الناصر ويكون وراها أحمد بن بلة، ولذلك اتقطعت العلاقات بيننا وبين الجزائر في الوقت هذاك. وبورقيب عمل خطاب رهيب جدا، فهمني؟ قال له الله الله كلمته الشهيرة اللي قالها الزعيم الحبيب بورقيبة، الله يسمعنا لبعضنا الخير، كل حد في داره وكل حد يشد دولته، وفهمتني، ويزي من التعاون. وشحب السفير متاعنا وقتها اللي هو أحمد المستيري. إذن مسألة معقدة جدا، خطيرة جدا.
1: هي مسألة معقدة ومهمة جدا، وشكرا على هذا المجهود البحثي سي محمد المايل، اللي يبدو أنه سيضيف هذا الكتاب الكثير إلى فهم التونسيين لجزء من تاريخهم المعاصر. كما قلت أنا منذ البداية، كتاب ثري ومجهود بحثي مهم، ربما يحتاج إلى توقيت أكثر من هذه الفقرة وهذا التوقيت، ولكن شكرا لك على اختصار محطات مهمة في هذا الكتاب. أكيد أنه سنقدم مرة أخرى لهذا الكتاب بشحي زمني أطول، ونحن بانتظار الجزء الثاني والثالث لك سي محمد الماي. كلمة الختام طبعا، وشكرا على قبول دعوتنا، وشكرا على هالمجهود اللي كل مرة كتاب يكون مهم جدا ويضيف إلى المشهد الثقافي وأيضا الوطني التونسي.
2: شكرا لك زميلتي العزيزة، وشكرا لإذاعتنا العديدة.
1: يوم سعيد وإلى اللقاء. تحية كبيرة سي محمد المي. نذكر كتاب جديد بإمضاء مجهود بحثي هام، كما قلت يضيف إلى الفهم جزء من تاريخ تونس، خاصة عندما تتعلق المسألة بأحداث 62 والمؤامرة، تحت عنوان هذا الكتاب المهم محاولة الانقلاب على بورقيبة مؤامرة 62 و900 و1000. من خلال هذه الاستضافة سي محمد المي نصل إلى ختام فقرة ضيف الصباح. هذه الفقرة نحيي وزميلتنا هداء الترابنسي في الإعداد. في الختام خلينا نعطيكم فكرة على أحوال الطقس من الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم الطقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيف السحب المناطق الغربية للشمال والوسط، مع أمطار مؤقتا رعدية ثم تشمل محليا بعض الجهات الشرقية، مع تساقط البرد في أماكن محدودة. الريح اليوم جنوبية شرقية ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبيت البحر متموج بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، ولكن ما نسمعوش البرد والأمطار نقولوا راه باش تبرد، ليه الطقس باش يسخن والبحر والحرارة في ارتفاع تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بمناطق الساحلية والمرتفعات، وباش تسخن بين 39 و 42 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 43 بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا. سيسور واحنا ربي معنا الكل نشبه برشا ماء، وإن شاء الله موجة الحرارة تتعدى سلامات. تحية لمستمعينا كل من تابعنا اليوم في أغاني الحياة على موجات الإذاعة الثقافية. نوصل للختام، أجمل تحية زميلتي سهير زين في الجانب التقني وصفي الكتار العرفي، ونقول لكم يوم سعيد للجميع، إلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم. عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: أعابق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعاتنا ومستمعينا الأفاضل أوفياء إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج عبق الرشيدية. نرحب أيضا كالعادة بالصديق العزيز الأستاذ علي السياري.
2: أهلا بك سيدي مختار، وأهلا بالسادة المستمعين الأفاضل.
1: سيدي، حصتنا اليوم باش نخصصوها أساسا للحفل السنوي الأول لفرقة الرشيدية اللي دار على ركح المسرح البلدي بالعاصمة مساء الأربعاء 5 جوان 1935. قلنا حفل سنوي لأنه المسرح البلدي اللي تاريخين فتح أبواب العروض منذ سنة 1902 يعد وقتها أكبر وأهم وأفخم قاعة اجتماعات وقاعة عروض ثقافية وحفلات موسيقية كبرى في البلاد. كان عنده صيت كبير وكل حدث فني فيه تكتب عليه الصحافة بإتناب ويسمع به الرأي العام على الأقل في تونس. وقتها لم يكن بتونس بعد إذاعة رسمية يسمعوا منها التونسيين الأخبار وتزودهم فكريين ودينيين وثقافيين وتروح عليهم موسيقيين. القفزة الإعلامية اللي أحدثها الراديو بتونس تمتعت بها في السنوات العشرين أواخر العشرينات حلقة ضيقة جدا من العائلات الأوروبية اللي كانوا سباقين في شراء أجهزة الراديو وقت اللي الراديو خرج للسوق بصفة محتشمة. باش يسمعوا إذاعات فرنسية وقتها العائلات هذه، إذاعات فرنسية حرة في فرنسا بدأت، وفي الجزائر هي فرنسوية وقتها بالطبيعة، وفي إيطاليا القريبة منها، وكانت وقتها تبث على الموجات المتوسطة والطويلة. نفس الفينومين، يعني نفس الحدث اللي وقع في قطاع الاسطوانات قبل سنوات. لكن مع افتتاح إذاعة القاهرة سنة 1934 بدأ بيع أجهزة الراديو يكبر، وبدأ يشمل حتى العائلات التونسية بعددها محدود لمحالة الميسورة سواء كانوا من المسلمين ولا من اليهود. وبدأ حتى أصحاب أشهر المقاهي الكبيرة في العاصمة يشريوا الراديو مع الفونوغراف بالطبيعة باش يسمعوا الأخبار بالطبع، ولكن زادة باش الوسط العائلي النسائي خاصة النساء ما تقعدش في القهوي باش يستمتعوا بالأغاني الشرقية نتاع القاهرة المصرية خاصة، وخاصة وقتها طالع محمد عبد الوهاب وأم كلثوم وإسمهان واللي حتى قبل إسمهان. ولكن الأمور تطورت بصفة ملحوظة عام 37، بعد 34 ثلاث سنين بعد، وقت تبعثت إذاعة تونسية خاصة وقتها تسمت إذاعة الكوليزي. أما التغيير الكبير وانتشار أجهزة الراديو في الديار التونسية بدأ يتصاعد من أواخر سنة 38 لما تم تدشين الإذاعة التونسية الرسمية، كانت اسمها إذاعة البي تي تي، إشارة لإدارة البريد والبرق والهاتف اللي كانت تمتلك الامتياز متاع البث الهرتزي. وفي سنة 39 وما حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية أصبح التوانسة، السكان التوانسة في تونس يعدوا اللي عندهم جهاز راديو يعدوا بالآلاف. حقيقة سنعود مستقبل الحديث عن دور الإذاعة التونسية الأساسي في تغيير الذوق الغنائي للتونسيين، وخاصة في جلبهم نحو حب المألوف والأغاني التونسية الأصيلة عبر حفلات الرشيدية اللي كانت وقتها تذاع مباشرة قبل تقنية التزيين مجيء في أواخر الأربعينات. إذن كان لمصطفى صفر خيار هو المسرح البلدي باش تتعرف الرشيدية. كان عنده هدف هام جدا وعمل كل ما في وسعه لإنجازه، وهو تقديم حفل كبير للرشيدية قبل الصيف لينتهي الصيف متاع 1935. لأن العرض غديك كما قلنا اللي وقتها اسمه التياتر متاع البلدية كان يولي حديث الناس ويعمل بالتالي دعاية كبيرة للرشيدية في عامها الأول. سعلي نسمع الآن النغم الأول متاع الحصة متاعنا ونرجع نواصل حديثنا حول الحفل متاع 5 جوان 1935.
2: الفصل الغنائي الأول سي المختار باش يكون مع مصدر نوبة الإصبهان، أداء فرقة الإذاعة التونسية، والمصدر هذا يتسجل في الفترة الفاصلة ما بين 19 إلى 23 جويلية 1960 بقيادة عبد الحميد بالعلجية.
1: نوبة الإصبهان سي علي هي النوبة اللي تغنيت وقتها في الحفلة هذه الكبيرة ونحكي عليها بعد شوية.
2: أي، وهي أول نوبة يتم تدوينها بالترقيم الغربي الموسيقي سنة 35، واعتمدوها فيما بعد في الحفل اللي باش نحكي عليه سي مختار.

0: شكرا سي علي. نعود إذن إلى الحفل الرشيدية في المسرح البلدي مساء 5 جوان 35. هو التقليد اعتمد مصطفى صفر، يعني التقليد هذا إقامة حفل كبير للرشيدية على ركح مسرح البلدي بتونس كل عام، اعتمدوا 5 سنوات من سنة 35 قبل ظهور الإذاعة كما قلنا حتى لسنة 39، وكل موسم يعني كل حفل سنوي تقدم فيه الرشيدية إنتاجها السنوي، تبدأ بنوبة كاملة من المألوف. كنا نحكي عن نوبة أصبهان في 35 اللي وقعت عهدها بالإصلاح والتهذيب من طرف اللجنة الأدبية والموسيقية، ومعها مجموعة من المرشحات الأندلسية ومن أغاني التراث وحتى من الإنتاج الجديد للإنتاج الغنائي الجديد للرشيدية. توقف هذا التقليد هذا بسبب الحرب العالمية الثانية، خاصة أنه لم يعد يمثل عقبة في نشر التراث وبث التراث الغنائي التونسي، مع تواصل حفلات الرشيدية الإذاعية أسبوعيا منذ السنوات 40. هذاك علاش في ربيع 35 مصطفى صفر اجتمع بشيوخ المألوف والفنانين الساحة، حكينا عليه في الحصة الفايتة، واختار منهم هو الأعضاء متاعو مجموعة من الموسيقيين والمنشدين المحترفين، وكونوا منهم الفرقة الجديدة الرسمية للرشيدية اللي بدأت تمارينها خاصة في دار الأسرب. يقولوا أنها بدأت تمارينها أول ما في دار الأخوة، لكن مش برشا اللي حكيت عليها الشافي رشدي. إذن في دار الأسرب اللي هو ولا المقر الرسمي للرشيدية في نهج الباشا، وجات الفرصة للجوقة باش تعمل بروفة على التمارين متاعها من خلال حفل المدرسة الإسرائيلية بنهج مالطا الصغيرة، وكنا حكينا عليه في الحصة الفارطة. واستعدت بالبروفة هذيك بالعرض الغنائي في المدرسة الإسرائيلية للعرض الكبير المرتقب على ركح المسرح البلدي، إضافة لأنه الحفلة متاع المدرسة هي دخلت شوية فلوس للمالية للخزينة الجمعية وأنعشتها شوية. عناصر الفرقة متاع الرشيدية خلال حفل جوان لما نقارن بينهم وبين عناصر الفرقة اللي تقدمت نهار 2 جانفي 35 العرض الأولاني في قصر الجمعيات الفرنسية، عنا عدة فوارق. أولا من ناحية التنظيم، في حفل جوان برز تخت واحد منظم انضمت إليه في القسم الثاني المطرب الشافي رشدي، بينما حفل جانفي فيه 4 عروض. العرض الأول للشيخ الأصر بعد المحاضرة متاعه مع حسون بن عمار وقت الأمثلة على المحاضرة متاعه حول تاريخ الموسيقى التونسية والطبوع متاعها. عرض ثاني للفرقة نفسها اللي فيها سي محمد غانم وسترنان والمجموعة اللي معاهم، وتخللها 2 عروض للفرقة الشعبية نتاع سالم بودينا وزغدودة، لعبد القادر زغدودة. هذا من ناحية التنظيم. بالنسبة لنوعية أفراد التخت، وقع الاحتفاظ بالنواة الصلبة لجوقة المحترفين في حفل 2 جانفي اللي هما محمد غانم وخميس التنان وليلو بالشيشي رغم كبر سنه والمطربة شافي رشدي، إضافة بالطبع للشيخ محمد الأسرم اللي هو المدير الفني الجديد للرشيدية والمنشد أحمد دريس. ثالث ملاحظة، انضافت عناصر جديدة محترفة نذكرهم بالكل: محمد التريكي والحبيب العامري وشالوم العداوي على الكمانجة، حسب ما أوردو سي عبد العزيز العروي قال 3 كمانجات وعطى أساميهم. وتخليت الجمعية على الكمانجات الوحيد متاع حفل جانفي اللي هو اسمه محمد بالحاج، كان ظهر لي كان هاوي هذا
1: ما نعرفوش عليه برشا الحقيقة،
0: اي ما كان هاوي ظاهر. انضمام شيخان الهادي قمام وعلي بن نواس، وهذوما شيوخ كبار في المالوف كمنشدين وكعازفي آلة العود. كذلك انضم الشيخ خميس العاتي اللي شارك في مؤتمر القاهرة كعازف إيقاع، عازف فرق الطائر
1: يعني،
0: وكمنشد زاد. ومعاه الشيخ محمد الزواوي كذلك هو عازف نغارات ومنشد. وتخلت الجمعية على حسون بن عمار اللي هو الحقيقة ما كانش ناوي يشارك في الحفل الأولاني، وكان رافق سي محمد لاسر بالطار، ومعه الشيخ الصادق الفرجاني زاد كذلك اللي أنا استغربت كيفاش ما كانش حاضر في الحفل متاع 5 جوان 35، وهو كان من العناصر الكبرى في تدوين المألوف في الأربعينات الشيخ الصادق الفرجاني. وطون نسردو في مناسبة أخرى سيرته الفنية،
1: كان نغرزين، هو كان عازف في نغارة،
0: أي هنا كان نغرزين في الحفل متاع جانفي 35. كذلك انضموا منشدين شبان جدد من تلامذة الشيخ علي الدرويش، المعروف فيهم كبير هو جمال الدين بوسنينة، والأصحابه الزوز الحميمين بالحسن بن الشادلي وأحمد الضحاك، نسميهم أنا مجموعة النادي الإفريقي، يعني كانوا من أكبر الدعاة جمعية النادي الإفريقي. وبهم هما تكونت الجوقة من 16 عنصر موزعين كالآتي: 4 عازفي عود، 3 عازفي كمانجة، عازف رباب، عازف أرغن، عازفي آلات التقليديين اللي هما الطار والنغارات، و4 منشدين ومطربة. في الإنشاد ملاحظة أنهم مهمش 4 برك منشدين، كانوا كما قلنا عازفين ومنشدين، يولي المنشدين عددهم 12 فرد بين شيوخ وبين شبان. وارتداوا ليلتها جبة تونسية صميمة بيضة، وصفوا كلهم حول الشيخ محمد لصر، سي محمد غانم بالرباب، وخميس ترنيم بالعود كما قلنا، وعلي بنواس وليل البشيشي والهادي قمام، ومحمد التريكي والحبيب العامري وشالوم العداوي وخميس العاتي ومحمد الزواوي والمنشدين الأربعة. وانضمت إليهم بالشافية رشدي، أما قلت لي غنات أغاني الشعبية البدوية، لبست بدلت اللباس متاعها ولبست لباس بدوي. نتعدوا الفصل الثاني سعلي، كان تسمع
1: الفصل الموسيقي الثاني بش يكون مع أبيات نوبة الأصبهان بعنوان يا ذا الذي نبت العذار بخده، تنفيذ وأداء المجموعة الصوتية لفرقة الإذاعة التونسية بإشراف عبد الحميد بن علجية. كما قلنا التسجيل هذا من 19 إلى 23 جويلية 1960. عندي ملاحظة سي المختار، هي رأي الأبيات اللي أدوها في الحفل 35 مختلفة، يعني في حفل 35 أدوا أبيات بعنوان بأبي غزالا غازلته مقلتي. وكما نعرفوا قبل كانت فما عدة نماذج الأبيات، بعد في تدوين وجمع تراث من 41 برشيدية اختاروا وقع الانتقاء على أبيات معينة وبقات محفوظة إلى يومنا هذا. والأبيات هذه هي لهنا تبدلت ولت يا ذا الذي نبت العذار بخده.
0: أما اللي غنوه في 35 تنوت وقعد التوى.
1: اللي غنوه في 35 حقيقة أنا ما لقيتش الأثر متاعه في أرشيف الرشيدية، لكن لقيت الأثر متاعه في رواية تستور، فما تسجيل محفوظ بالنجمة الزهرة للشيخ عمر قزدرة يؤدي أبيات نوبة الأصبهان، هذه اللي هي بعنوان بأبي غزالا غازلته مقلتي.
0: متدون ولا مدون؟
1: غير مدون، غير مدون.
0: أنا قاعد أقول كلها تسجل.
1: الحقيقة ما لقينيش حتى أثر
0: معناها. لما تسجل الأغنية نتاع فرقة تستور تسجل معناها.
1: أي موجودة موجودة.
0: نجم معناها يستطيع واحد ينوت.
1: أي نجم ينجم.
0: هو غيبة كيفاش سي محمد التريكي، ولهذا يذول ما عجبهمش اللجنة التدوين اللي هي قاعدة تتقيم وقتنا، هما اللي يبرزوا الأبيات وهما الوشحات واللي يبرزوا بين لحنا وكلمة.
1: شوف سي مختار، هو الحقيقة المهمة كانت صعيبة.
0: صعيبة ياسر.
1: لو ناخذ نوبة الذيل باش نلقاو فيها 12 أبيات. هذا هو دليل على الثراء وعلى الرواية الشفوية اللي كان عليه أداء الملوف. فهم مضطرين من 12 أبيات هذا ما بش ياخذوا بيتين فقط يعتمدون في نوبة الذيل على سبيل الذكر.
0: أي صحيح سي علي، هو الموضوع هذا ما عندوش وقت باش نحكيو فيه تو، لكن مرتبط بطريقة تقديم الملوف. قبل كان سهرية ليل كامل، 8 سوايع تقعد، 10 سوايع حتى للصباح، تو وليت مربوطة بالحفل في ساعة ونص ساعتين. شكرا سي علي على الإفادة هذه. نسمعوا إذن
1: لأبيات نوبة الأصبهان.

0: عبق الرشيدية.
1: إذن نواصل هذه الحصة من برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية، ونبقى نتحدث الآن على محتويات الحفل الغنائية. لما نراو الحفلات اليوم، البهرج الديكار وقوة الأضواء وتضخيم الصوت، كان عرض الرشيدية الأول على ركح المسرح البلدي ليلة 4/5/35 بسيط في شكله سعدي ومتواضع في مضمونه، خاصة أن الجمهور اللي كان متوسط العدد وكان الدخول بمقابل تميز بهدوء اللي يثبت طابعه النخبوي. نذكر أنه في ذلك الزمان لم يكن هناك مصدح ميكرو أو مكبر صوت بافل، ما فماش، وكان على المغني أن يبلغ صوته لكافة أرجاء المسرح. بالطبع المطرب اللي ضعيف الحنجرة والصوت لم يكن له مكان في الغناء وقتها. السهرة بدأت بمسامرة ناولها سي محمد لاسرم سيرة محمد رشيد بي، ناول فيها سي محمد لاسرم سيرة محمد رشيد بي، وكان يعزف عزف منفرد على الأرغن لبعض القطاع المنسوبة لمحمد رشيد بي. بعد هو تقدم التخت بكله وأدى نوبة الأصبهان اللي سمعنا منها توا الجزء الأول، كما اقترحوا العروي قبل 5 أشهر. بدأ بالاستفتاح والمصدر والأبيات بأبي غزال غزالته مقلتي كما قلت أنت، مرورا بالبرول المعروف فقيا حنيني واسمع لغات أم الحسن إلى آخره.

0: الابيات نتاعو الاولانيين، وبعد الشيخ خميس ترنان اكمل التلحين نتاعو. بعد الجوقة رجعت أدت بشر في الأسبوعين مع سي محمد الأسر مع الأرغن، وأنشد أحمد الضحاك بعده موشع هاته كتبي حفة بالليالي، هذا يظهر قالوا أنه يعود لشعر القرن 19 البيجي المسعودي مشهور. وبعد أعقبه هو بنفسه موشح ثاني لنفس الشعر لحن محمد الأسرم في مقام الحجاز، عنوانه علليلاني وسقياني على ألحان القياني. جاء دور شافي رشدي وغنات فوندو يا شوشانة اش خبرك لليك عم قانا في نغمة الحسين، تلاها زنديلي معروف برشا مع العزابة في طباع العرضوي، وأغنية بدوية مهذبة يا ليلاني خذ نصيحة يا قليل الوالي، وأنهتها بعروبي وهو موال باللهجة البدوية التونسية في نفس الطبع أو مقام الأغنية اللي سبقها، وغنات فيها الأغنية العتيقة الشهيرة كحلة الهذاب. وفي الختام هنا فما مفاجأة، أدى الكامل أعضاء الجوقة موشح ألف وجمال الدين بوسطينة في الليمات هذيك، ولحن صديقه سي محمد التريكي عنوانه نحن إخوان الصفاء والجذلي، وهو أول قطعة موسيقية جديدة ألفت ولحنت من طرف أبناء الرشيدية. يبدو إذن أن الاستعداد للحفل كان جيد، وأن مصطفى صفر كان تدخله في ثلاث عناصر فقط، هو اختيار نوبة الأصبهان نزول عند رغبة الناقد عبد العزيز العروي اللي قال حب النوب العاطشة، ثم بالطبيعة اختيار الشافية رشدي اللي هي المطرب الوحيدة اللي لبت الدعوة، وقال نعتمد أكثر ما يمكن مع مشيوخ الملوف من عازفين ومنشدين. وحسب بعض الأساتذة هناك عدد من القطاع الموسيقية اللي تقدمت ليلتها ليست معروفة اليوم لفظا ولحنا كما قلت أنت، مما استوجب على المختصين البحث عنها في أرشيف الرشيدية الموسيقي أو حتى خارجه، مثلا هذيك هاتي كتبري حفة بالليالي، وإلا المشح اللي لحن سي محمد الأسرم علليلاني وسقياني ألحان القياني. نسمعوا الآن الفاصل الغنائي الثالث يعني.
1: وللأسف معناه شاهد موسيقي يرجع للحفل هذاك 35، ولينا اعتمدنا على شاهد موسيقي هو موشح حرس الظيل كل اللي يصحبه تيجان الربا
0: الربا
1: أداء الشيخ طاهر غرسة، والموشح هذا هو للشاعر ابن سناء الملك، وينسب تلحينه للشيخ رشيد بن جعفر، وأتمه كما قلت سي المختار الشيخ مايسترنان. والموش هذا حسب ما حكينا قبل حتى في مقهى المرابط كان كل مره احد شيوخ يعني يمد ويشجع المجموعه ذيك ويعطيهم
0: يسمعوها. مشهور جدا.
1: نستمع لهذا الموش.

0: أعبق الرشيدية.
1: شكرا على استماعكم سادتي وسيداتي المستمعين الأفاضل. نواصل معكم الحصة هذه من برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية. ما يمكن أن نستخلصه من حفل الرشيدية بالمسح البلدي عام 1935. أولا، ظهور الرشيدية كأول فرقة وترية تونسية صرفة متكاملة ومحترمة العدد تتوفق إلى تقديم وصلات من التراث الغنائي التونسي الأصيل فقط في برنامج عصري مقبول دام ساعتين، وأعطت بذلك وجه مغاير تماما لصورة الغوغاء الهجينة والهابطة المهيمنة على الساحة الفنية آنذاك. كذلك برزوا عازفين ومنشدين بانسجام تام مثل ما نوه بذلك عبد العزيز العروي، مما أعطى لموشحات الملوف والأغاني التونسية العتيقة شحنة من المتانة والصفاء غير محودة من قبل رغم بعض الهينات الطفيفة. ثالث حاجة، تخليت الرشيدية عن استخدام مجموعة مستقلة ما قلنا عليها من تخت تقدم فقرة غناء الشعر الملحون على عكس محتوى الحفل 2 جانفي. ويبدو واضح هنا أن مصطفى صفر انحاز لرأي بعض المثقفين وجل المثقفين وشيوخ الملوف اللي كانوا عارضوا توجه البارون دي لانجي في هذا المجال، كانوا يفضلوا إقحام القطاع البدوية والشعبية الجميلة في بوتقة الغناء الوتري البلدي كما فعلوا بيات القرن 19 وما قبلهم منهم محمد الصدق باي والهادي باي والحبيب باي كلهم من خلال فندوات اللي هي بدوية، مثلا يا خيل سالم نميت نملم خليل وفرق غزالي وغيرها. والخيار هذايا رسخ نهائيا منذ تلك السنين سي علي، ويظهر لي حتى الشباب الان ياخذ الغناء البدوي الشعبي سواء يكون بدوي ولا حضري في الحقيقه وتدخل عليه الالات الوتريه يولي يدخل في التراث ويحفظ الشعب خير ما يقعد كما توا اغناء المزد. وهذا موضوع كبير تو نرجعوا له نهار اخر. مثلت اذا سهره الرشيديه بالمسرح البلدي فتحا فنيا غير مسبوق في تونس لم تنتبه إليه غير بعض الأقلام الصحفية المتبصرة منهم عبد العزيز العروي، قال هذه معناها إشارة أن الجمعية هذه ماشية في الثنية الصحيحة باش تولي هي المرجع. فقد رسمت النهج الفني الحديث للموسيقى التونسية واللي توليته نفس المؤسسة شيئا فشيئا، توليت إرساء قواعده توتيد تقاليده في البلاد حتى أصبح اليوم من سمات ثقافتنا الموسيقية الوطنية. في الحقيقة أنا تصورت أنه المؤسسين متاع الرشيدية اللي كدوا طويلا باش يعيشوا اللحظات هذيك في المسرح البلدي هم يسمعوا في الفرقة الرشيدية لأول مرة في المسرح البلدي بزيها وبالهيبة متاعها أنهم جاتهم مشاعر أولا خوف شوية ولكن زاد النشوة والتأثر لأنهم توصلوا في نطاق محدود باش يثبتوا قدرتهم على إبراز الغناء التونسي الأصيل في مظهر لايق بتاريخ الوطن بحضارته وينجم يقارع مستويات الفرق الأجنبية مشرقا ومغربا. هذا رأيي من عرش علي، عندك رأي آخر؟
2: إيه أتفق معك.
1: نسمع مالا الفصل الغناء الرابع الآن.
2: فصل الغناء الرابع بش يكون مع عودة إلى نوبة الأسبهان، النوبة الأساسية اللي تأدت في الحفل 35 وبالتحديد مع البراول في الحفل غناه وفقي حنيني البيت الأول، وهنا تسجيل متاع فرق الإذاعة بدأ بين البيت الثاني الله بلاني على نفس اللحن. إذن نسمع البراول.

0: سي علي، كما جرت العادة حبينا نقدم في الحصة هذه للمستمعين سيرة مختصرة لأبرز شيوخ الرشيدية اللي بقوا مغمورين. واليوم اخترنا الشيخ محمد غانم. علاش محمد غانم؟ كان من أبرز عناصر الفرقة الأولى الرشيدية، وهو كان عالم من أعلام الموسيقى التونسية الأصيلة خلال النصف الأول من القرن العشرين. هو تولد عام 1882 وتوفى سنة 1943. تولد في رباط ذي الحلفاوين وسط بيت تونسي أصيل، وتعلق بالفن منذ صباه. بدأ يتعلم الفن حوالي 1898 على شيوخ الكبار في وقته، اللي هما أحمد الوافي كما حكينا قداش مرة، وكان معاه محمد الورديان وفنان كبير آخر ماهوش معروف اسمه محمد بوغريبة. تعلم هذه خاصية لسي محمد غانم أنه خالط الفنانين كيف سوسو ساتروك وسميمن كوهين وبريتو كوهين. هذا بريتو كوهين زي كيف معروف. حفظ في شبابه حسب ما يقول كل نوبات المالوف 13 كلهم، ومعها كل الأشغال والأجزاء المعروفة. هذا قالوا في استجواب عمدون محمود بورقيبة في سنة 1932. أي قالوا قداش من قطعة؟ قالوا حوالي 400 قطعة غنائية. كما أجاد معرفة المقامات الموسيقية التونسية والشرقية، وأتقن إيقاع حوالي 32 ميزان بالأمثلة متاعهم. ولما اتسع دائرة معلوماته عمل ما عملوا الناس الكل قبله هو وهو وبعده، اللي هما يمشيوا يعملوا جولات في البلدات داخل البلاد داخل تونس المدن والقرى باش يسمعوا أغاني التراث وينشروها ويهذبوها ويدخلوهم في التراث الغنائي التونسي. تعلف على العزف على عدة آلات كالكمانجة والعود والإيقاع التار والنغارات، لكنه نبغ في العزف على آلة الرباب، وقد يعد هو معناها من
1: أبرز العازفين
0: على الرباب كما قلت أنت. كذلك كان يتعلم الكتابة الموسيقية بالاصطلاح العربي العتيق، اللي هو كان يبدو أنه من تعلمه عند الشيخ أحمد الوفي.
1: أحمد الوفي بطبيعة الحال،
0: ولكن ما فهمتش علاش كان هو برك كان يكتب من المشايخ من جيل هذاك معناها.
1: لا، حسب الوثائق الأرشيفية البارون دي لونجي كانت عدة شيوخ يعني تعلموا عليه الترقيم هذايا، منهم حتى عازفين كما مريد خسلامة وغيرهم.
0: أنا محمد غانم
1: على أحمد الوفي ومحمد غانم، وحتى الشيخ مايسترنان سجل بعض البدايات في التعلم لكنه
0: ما وصلش.
1: أي اعتمد على الذاكرة الشفوية أكثر.
0: شكرا سي علي على الإضافة هذه. لحن راهو سي محمد غانم، لحن موشح معروف توا برشا، هو زارني فتابة وقتي الأصبعين هكا ولا
1: أي،
0: واللي أكمل به شغل قاضي العشق لتلميذه الأستاذ أحمد الوافي. كذلك لحن موشح في ميزان مربع شرقي من نغمة الرهاوي غير دارج، يقول طلعه ماس عجبا بدري في رياض سندسي. ما نعرفش
1: هذا مفقود
0: له. أيضا موشح في ميزان البطايحي في نغمة السيكة التونسية، يقول ما طلعه في سبيل الحب يصب ذو فؤاد مدنفي. مفقود زاد
1: كيف مفقود، لم يسجل ولم يدون بالترقيم.
0: قيل أنه دون عدة بحوث فنية حالة المانية دون إتمامها، وأثرها تلاشى للأسف كما كنت تقول. في سنة 1919 انضم إلى جوقة البارون دي لونجي اللي كان يقودها أستاذ أحمد الوافي، وبعد وفاة أحمد الوافي سنة 21 اختاروا البارون دي لونجي باش يخلف شيخه نظرا لمتان تكوينه الفني الشامل. عمل مع منذ العشرينيات مع صديق خميسترنين في جوقة مقهى المرابط بسوق الترك بعد جمع الزيتون، وانا اعتقد انه لعب دور فعال باش جلب انتباه البارون دي لونجي الى مواهب خميسترنين، وربما حتى ساند انضمامه الى تخت البارون بسيدي بوسعيد. اختاروا اذن البارون سنة 32 ليكون رئيس الجوقة التونسي اللي شارك في مؤتمر القاهرة للموسيقى العربية. كما قلنا في الوقت اللي تحدثنا عن المؤتمر، تلمذ على الشيخ الدرويش سنتي 1932 و33 في قسم تعليم الموسيقى العربية في العطارين، وكان يرافق الشيخ علي درويش. هو اختاروا علي درويش، هو وخميس ترنان وخميس العاتي ومعه محمد عبد الزعقربي، لما يقدم علي درويش العروض كثيرة قدمها في تونس في السنتين هذيك. كان أول من درس الموسيقى العربية والتونسية مقر جمعية قدماء الصدقية في سنتي 33 و34 في نجد الرجلد، وقام بإلقاء دروس في طبقات المقامات، وعلم تلميذه هناك السيد باهي لغم الشاب باهي لغم كتابة الأنغام النوتة هذه، بل أصبح من مقربيه. ولما تفرقت جوقة الديرلونجي أثر وفاته في سنة 32، انفصل محمد غانم أيضا عن فرقة سوق الطرق مع خميس ترنان، وأسس في بداية سنة 33 جوقة لتعاطي الملوف في مقهى نهج الذهب قرب ضريح الولي سيدي محرس في باب السويقة، وكان معاه عازف العود الفنان محمد بن عبد السلام اللي انضم للرشيدية وقت تكونت. حضر بتبيعة تأسيس الرشيدية يوم 2 ديسمبر 1934، وكون مع الترنان نواة فرقتها الموسيقية الأولى، واختص فيها منذ اليوم الأول بالعزف على آلة الرباب، كما شارك في كل حفلاتها خلال الثلاثينات وبداية الأربعينات، وكانت له بمشاركة في مسابقة التلحين اللي أقامتها هيئة الرشيدية سنة 36، لكن المشاركة متاعه لم تحظى بالقبول، وسنعود للموضوع هذا في حلقاتنا المقبلة إن شاء الله. ساهم بالتوازي مع ذلك في العديد من جلسات لجنة تدوين الملوف، أمد زملائه بعدة أثار موسيقية من تلحين شيوخ الفن في القرن 19، خاصة منهم كما قلنا الشيخين الوافي والورديين. واصل الشيخ محمد غان نشاطه الفني ضمن أسرة الرشيدية حتى أواسط سنة 43 تاريخ وفاته رحمه الله أثر مرض قصير لما به، وعوضه في العزف على آلة الرباب ضمن جوقة الرشيدية الفنان البير أبي تبول. نسمعوا الفصل الغنائي آخر سي علي.
1: الفصل الغنائي الأخير باش يكون مع أغنية اللي تم إذاعتها في الحفل 35 بعنوان كحلة الهلاب، أداء المطربة شافية رشدي. والتسجيل هذه استهله محمد تريكي بارتجال استخبار على آلة الكمانجا في طبع العرذاوي، ويرجح أن التسجيل هذا يعود إلى ثلاثينات القرن العشرين، يعني في الفترة الفاصلة ما بين 35 إلى 38. والتسجيل هذا يعني منقول من استوانة بيضافون، دور الشركة هذه في توثيق بعض التسجيلات الأولى للرشيدية. وبهذا النغم ننهي سيداتي سادتي حصة اليوم من برنامج عبق الرشيدية، نرجو أنها نالت رضاكم، دمتم بخير وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
2: السيدة شفيع رشدي من دار الرشيدية بتونس.

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
6: فرقة الإذاعة التونسية،
7: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
6: تأليف مدحت،
5: سينما
8: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم،
5: موسيقى وحوارات.
9: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
5: علوم وآداب، ندوات ومراوحات. مدينة وتاريخ، دعوة لزيارة مدينة تونسية من بوابة التاريخ. مدينة وتاريخ مع كمال الشيرني.
10: أهلا وسهلا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية. أعود إليكم في البرنامج الأسبوعي مدينة وتاريخ. كل مرة نختار لكم مدينة من المدن التونسية، ندخلها من باب تاريخها، من باب الأساطير المؤسسة التي جمعت الناس في تلك المدينة. وأغلب مدننا التونسية تخفي في الحقيقة أساطير وأسرار وتاريخ مثير للدهشة، لأسباب تجمع التونسيين في تلك الأماكن ودفاعهم عنها، ثم بعد ذلك وهو ممتع أيضا جدا مشاركة هذه المدن التونسية في حركة التحرر الوطني، في عدة أحداث وطنية، في إنجاب شخصيات وطنية قائدة ومهمة في تاريخ تونس. هذه المرة سأقترح عليكم مدينة لا أقول خجولة، ولكن أقول أنها لم تحظى بعد بالاهتمام الذي تستحقه من حجمها، مدينة برقو في ولاية سليانة. وقت نقول برقو نقول معركة جبل برقو، وسنتطرق إليها في الجزء الأهم من هذه الحصة. معركة برقو هي حدث فارق في تاريخ الحركة الوطنية في تونس، هي معركة كان لها تأثير كبير جدا على توجه معارك الاستقلال في تونس وحتى خارج تونس، وسنعود إليها بالتفاصيل. لكن برقو كل منكم يعرف تقريبا واحد برقاوي في تونس، هنا برقاوي معناها جاي من برقو مش من برقة اللي كما كنت نتصور أنا قبل. برقو مدينة جميلة جدا، أعطاها ربي جغرافيا وأعطاها ربي سكان معلقين فوق القرى والجبال. في وقت من الأوقات كان بيودي أن أنتج برنامجا وثائقيا عن دشرة مديولة، وربما أعود إليها، لأنه برقو هي مجموعة من المداشر ما أجملها، وأهليها يسكنون في الجبال، وكل جبال ذيك فيها أفضل أنواع الكرموس، أفضل أنواع الزيتون. وربما نلقى فرصة باش تحدثوا على زيتون الوسلاتي اللقيم وعدة خيرات أخرى. أيضا برقو ما تنسوش اللي هي عين بوسعدية التي يشد إليها الرحال ويمشوا لها العائلات باش يزوروا ويكتشفوا، واحد من أجمل الأماكن في تونس، الغابة والجبل وكل الممشى الصغير في وسط الجبل وكل حياة الريفية الهادئة النظيفة يقصدها الناس على وفرة الماء. برقو هي بلاد الماء أيضا، وتعرفوا حتى أنه بعض منها يتم تعليبه في تونس بطعم لا ينسى تقريبا، لأنه فيه برشا مواد معدنية. شرم مش طولت عليكم في التقديم، خليني نبدأ الساعة نقدم لكم ضيفي الكريم الذي سيقدم لنا مدينته وقريته وقرى برجو، دكتور معز البرجاوي، باحث وخبير مختص في علم الاجتماع والتنمية المستدامة والتراث الثقافي اللامادي، من مواليد برجو. المبرر الانتباه إليه هو كتابه الذي أصدره مؤخرا، وكنت سعيد بتصفح هذا الكتاب، وهو كتاب في 280 صفحة تقريبا، من كتاب ممتع. أنا نحب ياسر الكتب تتحدث على الشؤون المحلية والأشياء المحلية والتفاصيل الصغيرة لداخل البلاد اللي يجب أن تأخذ حقها. الكتاب عنوان تاعه برجو بين الذاكرة والتاريخ، دراسة في التاريخ والتراث المادي واللامادي لمجال برجو من فترة ما قبل التاريخ إلى الفترة المعاصرة. معز البرجاوي ومصطفى البرجاوي. سي معز، أهلا وسهلا بك في إذاعة تونس الثقافية.
11: تحية عاترة من جبل برجو برائحة الصنوبر والكليل والزعتر وكل الأعشاب الغابية، من جبل برجو إلى إذاعة تونس الثقافية وكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
10: سيدي الكريم، نعرف برجو من خلال التصاور وشفناك الطبيعة الممتازة. أنا بودي أني يجيني وقت نتفرغ لهذه المنطقة، ومش رأيي الشخصي فقط، من رأي كثير من المثقفين في تونس وكثير من الصحفيين في تونس، يحبوا يكتشفوا هذه المدينة اللي تختلف تماما على تبرقة مثلا في الشمال الغربي، تختلف تماما على الكيف، رغم أن انتمائهم إلى نفس القطاع، نقول الكيف وبيجا وسليانة، نقول فريقة، منطقة فريقة الكبرى أو أفريكا كما سموها، لكن تختلف جدا. برجو عندها ميزة مثلا، الماء أكثر من الكيف وأكثر حتى من بيجا، وبحدها جبال، سلسلة نتاع جبال مرتفعة جدا تعمل على جلب الأمطار وجلب السحب، وبالتالي ساعات نحسوها حتى أفضل جغرافيا وبيئيا، أفضل حتى من بقية جهات الشمال الغربي. اليوم وقت نقولوا برجو نقولوا عين بوسعدية، نقولوا السياحة البيئية، ونقولوا المؤتمرات اللي يعملوها ساعات غادية وكنشاطات. كيفاش بدأ الاهتمام بعين بوسعدية؟ ويبدو أنه ثم شكون قال حتى من عهد الرومان كانت عندها جاذبية كبيرة.
11: فعلا سي كمال، برجو قبل أن أدخل في أصل التسمية، ماذا تعني كلمة برجو؟ أريد أن أعطي فكرة عن الإطار الجغرافي لبرجو. إذن برجو أو جبل برجو يوجد ضمن السلسلة الظهرية التونسية، وجبل برجو يعتبر ثالث قمة بعد جبل الشعامبي وجبل السرج بارتفاع.
10: جبل السرج هو قريب منها،
11: هو بجانبه. عندما ينتهي جبل برجو يبدأ جبل السرج في اتجاه جبل الكسرة، وكل هذه السلسلة الجبلية تسمى الظهرية التونسية أو الدورسال تونيزيان. يبلغ ارتفاع جبل برجو 1263 متر.
10: بقوسين راهو في قرعة السنين عندنا الطابل تاع جيكرتا 1262، يعني اقل منكم بمتر فقط.
11: فعلا فعلا. هذا الجبل انا قبل كتابة كتابي هذا الجديد في الحقيقة، نظرا لشح المصادر ونظرا لصعوبة التطرق لمثل هذا الموضوع، لانه يعني موضوع تاريخي بحت، لكن والحمد لله وتوفيق المولى عز وجل ومعناها كفاءتي والاستعانة بالأهالي والذاكرة الشعبية، وتمكننا بفك لغز ماذا تعني كلمة
10: برجو.
11: حسب المصادر التاريخية، هناك دراسة تمكنت من الحصول عليها من المعهد الوطني للتراث، وأنجزت سنة 2024 وعلى الموقع الأثري هنشير بيز. وبعد إجراء الحفريات وما يسمى بالكربون المشع أو التسدو كربون كاثود، اتضح أن هذا الموقع يعود إلى 6000 سنة قبل الميلاد، إلى الحضارة القبصية، وبالتالي نقطة بداية الوجود الإنساني في مجال برجو كان منذ الحضارة القبصية من خلال الموقع الأثري هنشير بيس. ثم هناك موقع ثاني أنا سوف أقوم بجولة من خلال المواقع الأثرية، وهي التي تحدد وتمكنتنا من تحديد مرورا بالحضارة النوميدية القرطاجية الرومانية البيزنطية إلى الفتح الإسلامي. هذا فيما يخص الجغرافيا والتاريخ.
10: الماء
11: ماذا يتميز مجال برجو؟ الغطاء النباتي الكثيف والمتنوع في جبل برقو، إضافة إلى عيون الماء والينابيع دائمة السيلان
10: في كل مكان تقريبا.
11: في كل مكان، وهذا ما يترجم تقريبا تواجد أكثر من 20 موقع أثري يعود الحضارة القرطاجية والرومانية. وإحنا كل المؤرخين يعرفوا اللي أن هذه الحضارات لا تستقر إلا إذا تواجدت ثلاثة معطيات. المعطى الأول وهو الماء أصل الحياة،
10: والماء صالح للشرب،
11: العذب، وهذا ما يتميز به ماء برقو في جميع العيون والمواقع. والمعطى الثاني خصوبة الأرض، والمعطى الثالث وهو التحصين الطبيعي، أن كل الرومانيين
10: كل ساكنين في المرتفعات
11: وهو كذلك
10: يعرفون يحطوا وليدهم.
11: تجمع هذه المقاومات الثلاثة جعلت للوجود الإنساني في مجال برقو معناها يكون له منذ الحضارات القديمة. إذن الماء هو نبض الحياة للسكان، وأنا في عنوان في الكتاب تحت في ذكر الماء كنوع من التراث أو عنصر من عناصر التراث اللامادي سميته ماء برقو نبض الحياة للسكان ورحلة بين عين بوسادية وقرطاج.
10: شو سألك عليها خطر تفاجأت في الكتاب ما نعرف هيش معلومة ذي أنه فرنسا حبت تفرض على أهالي برقو أن تأخذ منهم الماء نتاعهم وتربطه عبر قنوات معقدة جدا هندسيا بمقرن وحنايا زغوان.
11: وهو كذلك سنة 1901 المستعمر الفرنسي قام بدراسة حول مكونات الماء ووجد أنه معناها تقريبا صفر ملوحة، ومن خلال تركيبته يأتي ثاني بعد ماء حياة، ماء حياة زيرو نترات هو في بعض الوقت، وبالتالي قررت بناء قنال لنقل لجلب هذا الماء إلى قصر قرطاج مقر إقامة المستعمر الفرنسي. بدأت الأشغال سنة 1901 وانتهت سنة 1907، سبع سنوات.
10: المسافة قديش؟
11: المسافة هو قنال تارة فوق الأرض وتارة تحت الأرض، ويربط من عين بوسعدية إلى المقرن تقريبا ما بين 70 و 85 كيلومتر هذه، إلى أن يصل إلى مدينة المقرن. وتسمية
10: يعني
11: المقرن
10: ضخم حتى ماديا وهندسيا
11: فعلا، سبع سنوات معقدة. أشغال معقدة وسبع سنوات، وكما تعرف تضاريس الجبل، هناك الهضاب، هناك السهول، هناك، وبالتالي هذه القناة أنا أسميها وكأنها هو إلى حد الآن يمكن تصنيفها ضمن المعالم الأثرية التي تعود للحقبة الاستعمارية الواعدة والمهمة، والتي تترجم أهمية الماء من العهد الروماني حتى المستعمر الفرنسي. وبالتالي هذه القناة تم ربطها في مدينة تسمى المقرن حاليا.
10: المقرن
11: مقرن هي تسمية معناها كيف يقترن القاء بالجاء، يقترن ماء برقو بماء زغوان ثم يصبح قناة واحدة وصولا إلى قصر قرطاج. هذه الرحلة إلى حد الآن الماء ما زال موجود وما زال، والساقية إلى حد الآن ما زالت تنقل الماء باردة وتنقل الماء عذب. لكن الاتفاق الأهالي منذ البداية عارضوا المبدأ كليا، ولكن بعد مفاوضات بين سلطة الباي آنذاك والأهالي تم الاتفاق، الخروج باتفاق يرضي الجميع. محتواه يتمثل في تعويض الأراضي أراضي الحقول لأنها حقول صغيرة في شكل مصاطب
10: جبلية
11: لأن التضاريس وعرة وبالتالي الحقول لا تتجاوز هكتار، وفي شكل مصاطب لخلق مساحات والتأقلم مع هذه التضاريس الوعرة. قام المستعمر بتعويض هذه المساحات في سهل برقو في الجانب الشمالي للجبل في مساحات كتعويض أوسع، وفي نفس الوقت البند الثاني الاتفاقية وهو تركيز حنفيات عمومية في كل قرية دائمة السيلان 24 ساعة لاستعمالها لماء صالح الشراب لري مواشيهم ولري حقولهم. وكانت الموافقة بين المستعمر الفرنسي وتمت هكذا، وهذه الحنفيات والعون إلى حد الآن دائمة السيلان في كل من قرى مديولة الغار البحيرين
10: انتم تقولوا دشرة
11: والدريجة وبيتستحنا ان نسميها ان نقول دشرة. وإلى حد الآن كانت بعض الحنفيات حتى في الولايات المجاورة، مثلا في مدينة الفحص، في مدينة المحمدية المحمدية كانت هناك حنفية عمومية في فوشانة في المحمدية كانوا، وهو ذاك ما برقوا فعلا، معنا كان على ذمة السكان عابري السبيل، وبالتالي المستعمر الاتفاق الذي معنا عقده مع الأهالي كان فيه مصالح متبادلة، هو سوف ينجز هذه القناة ويتمتع بالماء لإيصاله إلى قصر قرطاج، والسكان يستغلون الماء ويتواصل الري الحقول، وبالعكس هو أسس لبنية تحتية، لأنه الاستغلال قبل الاستعمار الفرنسي كان بطريقة السواقي الترابية وبطريقة الانحدار أو المسمين نحن الجرافيتير. ومن أشهر هذه العيون هي عين بوسعدية، وهي هذا المكان وهذه العين لها رمزية كبيرة نيادا للتواجد.
10: لم يعرفهش على الأقل يدخل تواجد موقع التواصل الاجتماعي وشفت
11: عين بوسعدية. عين بوسعدية احنا نسميها في ذاكرتنا الشعبية نسميها سويسرا برقو أو سويسرا سيليانا،
10: دائمة الإخضرار،
11: دائمة الإخضرار والمشاهد الطبيعية الخلابة والماء الدائم السين المتوفر وحقول الزيتون والتين والكرز والخوخ أو ما يسمى خوخ برقو، كل هذه المقومات الطبيعية يضاف إليها التراث المادي من مواقع أثرية والتراث اللامادي لتكون مخزون تاريخي تراثي ثري لمجال برقو.
10: أنا مش نسألك سي معز على ممكن الجانب السلبي تاع هذه العملية، وأنه قرية كما قرية مدلولة فجأة هجرها سكانها وتركوها، اليوم تشوفها وكأنهم كي غير خرجوا. شفت حتى فيديوهات نتاع الجامع نتاعها، مازالت السجادات على الارض، مازالت المصاحف في اماكنها، مبنى تقليدي يمكن عمره 100 سنين، ديار من الحجاره من غير حتى ميلات من غير حتى شيء، حجاره طبيعيه، وزيتونات مازالوا كما هما، وكان اهلها قد غادروها توا، هما عندهم برشا من اللي غادروها. وسالت انا غادي قالوا لي مشوا للفليش، هبطوا للفليش، يعني في نهايه الامر عمليه جمع الماء ونقله إلى تونس كان لها جوانب سلبية، وأن هؤلاء الأشخاص هجروا أراضيها، هجروا الديار بتاعهم الجميلة التي عاشوا فيها جيلا بعد جيل، وبقت كان مهجورة، كانت تخوف. شنو تقييمك للعملية كما ذيك؟
11: وهو كذلك هو الجانب التعميري في مجال البربرقو كان منذ البداية، منذ هم سكان بربر أو السكان الأصليين لجبل برقو هم البراقة، هم بربر أصل سكنوا ذلك المجال، كما تعرفون اتباع البربر أنهم يميلون إلى أعالي الجبال لمراقبة العدو أولا، ثانيا حتى ما يذكره المؤرخون في عهد الدولة العثمانية كان هذا الجبل بمثابة الحصن لهم في علاقتهم بسلطة المركز.
10: جبل وسليت
11: فعلا، لأنه جبل برقو وجبل السرج هو امتداد لجبل وسليت، وهناك تاريخ مشترك تحدثت عنه في الكتاب سوف يمكن نتطرق إليه لاحقا أو في حصص أخرى. هذا الجبل كان حسنا لهم، أي أنهم عندما هم اشتهروا بتربية البقر والمعز الجبلي. سؤال يطرح نفسه،
10: جبير ما تعيش فيها كالمعز الجبلي،
11: فعلا فعلا، لماذا هذا الـ الـ هذا الـ هذا التقليد وهذه التقنيه
10: خصوصيه؟
11: لانهم كانوا يودعون هذه الحيوانات من بقر او معز جبلي في الجبل لاخفائها عن سلطه البيليك واعوان المخزن الذين ياتون للقيام بجرذ الممتلكات واحتساب مبلغ الضريبه، وبالتالي هذا الجبل كان لهم مثل الحصن الطبيعي، الحصن ضد الغارات مع القبائل الأخرى، الحصن ضد سلطة البيليك لدفع أقل ما يمكن من الضرائب كما تعرف،
10: هم مجحفة،
11: مجحفة
10: وليس مقابلها أي شيء،
11: ليس مقابلها حتى شيء، وكانت اقتصادهم هو تقليدي معاشي مرتكز بالأساس على تربية الماشي البقر والمعز الجبلي وزراعة الزيتون الصنف الوسليتي الجيم، وهو خصوصية لنا، وإلى حد الآن جذع الزيتون قطره أو يتجاوز 80 سنتيمتر أو متر ويعود إلى 4 قرون. أنا أجدادي يذكروني يقولون معناها مولودون سنة 1900 وفيهم من مولود سنة 1880، عندما أسألهم يجيبونني أن بالرغم من كبر سنهم وعراقة هذه الشجرة أنهم وجدوها بتلك اللحظة،
10: توارثوها
11: أب عن جد. وبالتالي هذا هذه الميزة البربرية لسكان البراغا، لأن فيما بعد جاءوا أولاد يحيى لأنهم سنة 1100 وسكنوا في السهول، ثم إلى سنة 1762 تاريخ الفتنة الحسينية البشية جاءوا الوسالتية وأولاد منس، وهذا بعد التهجير الفتنة البشية الحسينية بعد التهجير وسلت جاءوا الوسالتية وأسسوا قرى دشرتين أو قريتين جديدتين، لأن دشرة الغار ودشرة مديولة ودشرة البحرين هؤلاء 3 قرى هم القرى الأصلية للسكان الأصليين وهم البراغة أو ما يحملون لقب برقاوي. فيما بعد عندما جاء أولاد يحيى، أولاد يحيى هم بدو عرب من الجزيرة العربية وجزء منهم من الصعيد المصري إلى طرابلس، ثم جاءوا إلى ذلك إلى سهل برقو. لم يسكنوا في القرى الجبلية، سكنوا لأنهم بدو يعيشون في الخيام وسكنوا السهول،
10: أي معروفين العرب بيحموش الجبال والمرتفعات.
11: بالعكس الوسالتية لأنهم نظرا لاشتراكهم في نفس الجغرافيا مع البراغا أصيلي قرى جبلية بربرية، بنوا مداشر دشرتين جدد اللي هما دشرة بلوطة خالصة من اللوسالتية ودشرة بوتيس اللي فيها أولاد مانس أو ما لقب مانسي ونفس تقريبا الخصائص التعميرية، طريقة البناء بالحجر وهم مختصون في البناء بالحجر
10: بترويض الحجارة،
11: أي ترويض الحجارة والنقش الحجارة
10: أنا شفتهم ما يستعملوش لا أسمنت لطين.
11: لا هو يعني التين الطبيعي
10: قطع الحجارة بطريقة يعني دقيق جدا
11: ويحملونه من مقاطع الجبل من داخل الجبل على ظهور
10: فيهم
11: على ظهور الدواب، ثم المادة الأساسية للبناء هو الطين التراب الأبيض يخلطونه بالتبن، ثم يتم التسقيف بالخشب المحلي من الجبل، وبالتالي تكون هذه المساكن والبيوت هي عازل طبيعي
10: مكيفة طبيعيا
11: وأنهم تأقلموا مع المجال واستغلوا ما المواد الإنشائية المتاحة في الجبل لبناء مساكنهم والتأقلم مع هذه التضاريس الوعرة وهذه، لأن هدفهم الأساسي هو هذا التحصين الذي وفرهم لهم.
10: أنا عندي سؤال مهم جدا، كشفت التساور فيديوهات متاع مديولة قرية متاعكم متاع البرقاوي لاحظت أنها مازالت محافظة على سلامتها وعلى الممشى متاع الناس كل شيء فيها كما هو وكأنهم غادروها توا، علاش ما تفكروش في إحيائها وتنميتها كان زم ترميم كان زم تهيئة طريق ولا حاجة وإتاحتها للسياحة البيئية.
11: دشرة مديولة هي تعتبر أو تسمى قلعة مديولة. ردا على سؤالك في بخصوص أنا أسميها نزول السكان وليست نزوح، لأنهم نزلوا من الدشرة من الأعلى إلى حديثا وهو كان تحت تشجيع الدولة، لأن الدولة شجعت ووفرت لهم ما يسمى بالملاجي الملاجي أو الفيلاج، هذا هي مساكن جديدة
10: بالإسمنت
11: مع توفير بعض المرافق مثل مدرسة المستوصف والطريق وبالتالي عندما نلاحظ جغرافيا وجود الملاجي هو أسفل الدشرة والطريق بينهم، السكان أحفاد السكان الأوائل ما زالوا يقطنون هناك، وجامع القلعة اللي هو الذي شاهدته في الصورة هو من أقدم الجوامع في في في في جبل برقو، ولدي وثيقة في ملحق الكتاب أنا قمت بعمل توثيقي تعود إلى 1845 وهي تسمية المدب
10: وثيقة
11: تسمية هذا المدب لهذا الجامع من قبل سلطة البي، وبالتالي هذا معطى يفسر أن هؤلاء السكان الذين كانوا يعتنقون الدين الإسلامي وكانوا يمارسون طقوسهم الدينية في ذلك الفضاء، وإلى حد الآن هذا الجامع نحن كمجتمع مدني لدينا مبادرة، ومن خلال هذا الكتاب في بعث مسالك سياحية، وأول مسلك سيكون مسلك الدجر أو القراء أو المداشر التقليدية، وبدرجة أولى ستكون هي مقرات الزوايا أو الأولياء الصالحين والجوامع القديمة لصيانتها
10: الروحية لعندها
11: فعلا لصيانتها وإدخالها في المسلك السياحي، لأن لتكون فضاءات يمكن أن يزورها السائح ويتحدث الأهالي عن هذا التاريخ العريق الذي ترويه هذه الأضرحة أو الزوايا لسكان جبل برقو.
10: عموما رأيي الشخصي أنه اللي حبت برقة وحب نفزة وحب المناطق الجبلية في تونس في شمال تونس لازم يلقى ما أفضل مش تمييز لا إيجابي، أما يلقى حاجة مفاجأة في برقو. نحن نكون قد وصلنا معك إلى منتصف هذه الحصة حول تاريخ برقو وجبل برقو والقرى الصغيرة فيها وأهميتها في تاريخ تونس وقدمها 6000 سنة قلت لي وصلت حتى الحضارة القبسية. الجزء الثاني سيكون حول الموضوع والمحور الأهم مساهمة برقو في المعركة الوطنية معركة جبل برقو، وسنعود إليها بالتفاصيل فيما بقي من هذه الحصة. سنتحدث عن واحدة من أكثر عمليات المقاومة جرأة وشجاعة ومقاومة بعد قليل بعد هذه الاستراحة الموسيقية.

0: عدنا معكم في هذه الحصة من مدينة والتاريخ. بطلة هذه الحصة هي بارجو، مدينة وجبلا وقرى ومداشر. ضيفي الكريم الدكتور معز البرجاوي في كتابه بارجو بين الذاكرة والتاريخ، دراسة في التاريخ والتراث المادي واللامادي لمجال بارجو من فترة ما قبل التاريخ إلى الفترة المعاصرة. كن معاه شريكه في الكتاب سي مصطفى البرجاوي. برجاوي نسبة إلى جبل بارجو كما واضح، كما على العكس ما أعتقد البعض يقول الليبيين وأصلهم من برقة الليبية. المهم، في الجزء الأول من هذه الحصة استعرضنا معاكم عدة أحداث طريفة مهمة في تاريخ تونس كلها. مثلا الاستعمار في 1901 حب يفتك عنوة المياه التاريخية متاع بارجو متاع عين بوسعدية، حب يهزها لتونس، وعد خطة لربطها أكثر من 80 كيلومتر تقريبا من الأعمال الهندسية المعقدة والمكلفة جدا من بارجو إلى مقرن في زغوين لربطها بالحناية الرومانية التاريخية. ووقع نقاش والأهالي قاوموا ورفضوا، فاضطر المستعمر أن يقدم لهم تنازلات، وهي أنهم يعوض لهم أراضيهم اللي باش يتعدى منها الماء، ويعمل لهم قرى ويسهل لهم، يعمل لهم حنفيات دائمة الجريان ما تتقصش بالكل عليهم لضمان الماء للشرب وللدواب نتاعهم، وخاصة الفلاحة للري. وبقت هذا التقليد محتفظ به تو، هذيك ماهم مجانا ياخذوا فيه في هذه الحال. السباب راح نقولوا كلمة سبالة هو منها ماء على السبيل، ماء السبيل اللي هو داخل في التراث الإسلامي. نرجع مع ضيفي الكريم دكتور معز برجاوي، ونرجع معك على الحدث الأهم في تاريخ بارجو، وهو معركة بارجو. يعني رغم انها من اكثر المعارك جرأة وقوة وتضحية، وناس كانت مستعدة للموت من غير حتى نقاش، وتقريبا هي من عملية النادرة خطفوا فيها 5 جنود فرنسيس. اعطينا بدايات ظهور مقاومة في جبل بارجو، وكيف تكونت هذه المجموعة التي اصبحت تؤرق الاستعمار الفرنسي.
1: فيما يخص معركة بارجو، وهي موضوع الفصل الثاني من الكتاب، معركة بارجو عرفت تقريبا 10 مراحل. بدأت من تأسيس أول شعبة دستورية من قبل ابن الجهة وهو السيد طيب غرسة، وهو مهندس معركة بارجو. أنا سميته مهندس لأنه فعلا يستحق هذا اللقب.
0: خطط
1: وبذكاء،
0: لأنه مش ولد مؤسسة عسكرية
1: فعلا، وهو ليس ابن مؤسسة عسكرية، عصامي التكوين، لكن ذكاء ومعرفته بتضاريس الجبل وقدرته على التواصل والإقناع، لأنه كان هو أصيل دشرة مديولة، وفي نفس الوقت كان له منزل في وسط العاصمة، وبالتالي كان في تواصل بين مع مناضلي الحزب الدستوري القديم والحزب الدستوري الجديد. أريد أن أعرج في هذا المجال، وأن بارجو أنجبت من خيرة الرجال الذين كانوا أعضاء في المجلس الأكبر أو مجلس 40 الذي أسس دستور الجمهورية التونسية الأول سنة 1959. وأذكر على سبيل الذكر ليس الحصر المناضل عبد الحميد البرجاوي، وهو نائب رئيس الغرفة الفلاحية في المجلس 40 مع رئيس الغرفة المرحوم الطاهر بن عمار، شقيقه الثاني السيد تاج الدين البرجاوي وهو عضو المجلس الأكبر وكان صهر الحبيب بورقيبة، لأنه متزوج بابنة الشاعر محمود بورقيبة. وهذا تجدين البرجاوي. والشقيق الثالث محمد صالح البرجاوي، هما أربعة إخوة. محمد صالح البرجاوي هو مؤسس أول جمعية نسائية، جمعية الزيتون الرياضية،

0: لكرة اليد النسائية في باردو، وما شعارها العقل السليم في الجسم السليم. والأخ الرابع وهو السيد عبد الملك البرقاوي، وهو أول سفير في 5 دول في أوروبية،
1: يعني برضه جابت رجال.
0: جاب ترجال. هذوما يعتبروا الرجال الأوائل الذين انخرطوا في، لأن هم أصيلي برغو، لكن كانوا يقطنون بين برغو وتونس العاصمة، وكانوا من الرعيل الأول للجيل الكفاح الوطني، وشاركوا في أحداث 9 أفريل، وكانوا ضمن المناضلي وأعضاء الحزب الدستوري القديم والحزب الدستوري الجديد. وبالتالي هذه العلاقة بين برغو والعاصمة، وهذا السفر بين برغو وتونس العاصمة وطد العلاقة بين سكان برغو والمركز، أو بين في ذلك الزمان هو الحزب
1: وتصنع
0: الحرب السوري.
1: السياسة
0: أين
1: وتصنع
0: فعلا المركز
1: الأفكار،
0: فعلا، لأن قبل الاستقلال ليس هناك دولة، كان المستعمر.
1: حتى الصحافة ما كانتش موجودة، الإذاعة ما
0: فعلا
1: كانتش موجودة،
0: فعلا فعلا، وهو كذلك.
1: يعني وجود شخص مهم وعنده كاريزما في العاصمة ويعود إلى أهله
0: فعلا،
1: يضمن
0: وهو
1: لهم
0: كذلك.
1: أنه ينقل لهم نفس الأفكار كلهم.
0: هذا القرب إلى مناضلي الحزب والحركة الوطنية خلق نوع من الوعي الشعبي بضرورة الانخراط، أو دعوة السكان الانخراط في هذا في الكفاح الوطني، واستغلال تضاريس هذا الجبل الوعرة لتكون مقر لأول نواة للكفاح المسلح في جبل برغو. وهذا كان منذ في بداية من سنة من جوان 1952. هذا كان مقترح من
1: قبل، بلا سامحني دكتور، قبل بورقيبة جاكم سنة 36 باش يأسس شعبة غادي.
0: 22 ديسمبر 36 وهو تاريخ تأسيس أول شعبة دستورية للحزب الدستوري القديم من طرف ابن الجهة المناضل طيب غرسة. والطيب غرسة هو مهندس معركة برغو ابن دشرة مديولة. انطلاقا من تأسيس هذه الشعبة الدستورية سنة 36 بالتنسيق مع رئيس الجامعة السيد عبد القادر زروق المناضل رئيس جامعة الحزب الدستوري القديم في سليانة. وبالتالي وكأن المحلي أو مجال برغو ككتلة جبلية وكمدينة في ذلك الزمان هي قرية، كان له ارتباط بالمركز حتى في عهد في قبل قبل الدولة العثمانية في العهد الحفصي، وهناك ثم حتى واصل هذا الارتباط مع في عهد الاستعمار إلى سنة 1952، وهي بداية تأسيس النواة الأولى للحركة المسلحة في جبل برغو. لسائل أن يسأل لماذا جبل برغو؟ هو توفر مجموعة من الظروف، التضاريس الجبلية الوعرة أولا، ثانيا هذا الانفتاح لأبناء جبل برغو مع أو تواصلهم مع المناضلي الحزب الدستوري القديم ثم الحزب الدستوري الجديد، هذا خلق نوع من الوعي المحلي و رفضهم لسلطة لكافة أنواع القمع والاستبداد للمستعمر. وبالتالي فكروا، وهذا طيب غرسة كان اقترح الفكرة على في ذلك الوقت على مناضلي الحزب الدستوري القديم، لما لا تكوين هذه النواة الخلية وجمع الأسلحة، وبدأ ينشر فكرة النضال أو الكفاح، لأنه بعد انسداد الأفق مع المستعمر الفرنسي، لأنه كما يذكر التاريخ وأنه كان هناك مقترح لتأسيس حكومة من قبل طاهر بن عمار ورفضت هذا سنة 52 تم رفضها من قبل المستعمر الفرنسي. وبالتالي بعد انسداد الأفق أصبح الملجأ الوحيد إلى الكفاح المسلح للإذعان والضغط على المستعمر الفرنسي
1: لنيل الاستقلال. هنا شهادات نتاع الكثير من المقاومين نقلت شفويا، معناها الناس كانوا وصلوا القناعة أنه لابد من حمل السلاح،
0: لابد من حمل السلاح،
1: فرنسا ما تفهم كان بالقوة، وأنه ظلم وانتهاك الحقوق ومعاملة التونسيين وكأنهم من درجة أقل. هذا دفع الناس عندهم ثقافة الجبل وعندهم أخلاق الجبل وعندهم صعوبة المراس متاع الجبل، دفعتهم إلى هذه التصريحات اللي قلتها أنت في كتاب، وكل تدفع كلها باتجاه أوكي احنا رجال والأرض أرضنا وبلد بلدنا وحنا نعرفوها، باش نقاوم باش نستعملوا سلاح.
0: المناضل ابن المنطقة الطيب غرسة بالتنسيق مع على المستوى الجهوي عبد القادر زروق، ثم على المستوى الوطني قام بالحشد الشعبي. وأنه ماذا فعل؟ لتكوين 84 النواة الأولى، 84 مقاوم، ليس فقط من أبناء برغو ولكن من كامل تراب الجمهورية. وأنا أذكر شخصية وهو هنا المناضل الشهيد البطل سالم الورغمي، وهو أصيل مدنين وهو قائد
1: من ورغمة،
0: من ورغمة، وهو من ضمن الفارين من جند البي، إضافة إلى بعض المناضلين الآخرين فارين من جند البي أو من يحملون السلاح. والسلاح هذا ما أخذه أو تحصل عليه الأهالي من الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية التي دارت رحاها في جبل برغو، أو ما نسميها نحن يقولون الواجهة، وهي المواجهة بين قوات المحور والحلفاء، ودارت رحاها في جبل برغو. وما تركته هذه الحرب من بعض الأسلحة القديمة أو غنائم ولا تم جمعه من قبل السكان والاحتفاظ به. كذلك كان هناك ارتباط بين الكفاح التونسي والثورة الجزائرية، تم جلب كمية هامة من الأسلحة من منجم وانزا بالجزائر وتمريرها عبر الجبال. وبالتالي هنا نقف على نقطة مهمة جدا، هذا الدعم المعلوماتي اللوجستي الغذائي المادي لأهالي جبل برغو لإنجاح هذه المقاومة المسلحة. لأنه عندما نقول المقاومة المسلحة بدأت من مارس 52 إلى 13 نوفمبر 54 وهو تاريخ معركة جبل برغو، تقريبا سنتين. من كان يطعم الثوار؟ من كان يقوم بغسل ثيابهم؟ من كان يقوم بإيصال المعلومات والوثائق والتعليمات من الحزب الحرد السوري من تونس العاصمة إلى جبل برغو؟ وبالتالي كانوا هم السكان، وهنا أذكر طرفة أي أنهم ابتكروا سكان جبل برغو أجدادنا، وكانت أنا اعتمدت في كتابي على المصادر الرسمية للدولة وبصفة خاصة الأرشيف الوطني وما توفر من مذكرات مسجلة ومكتوبة في المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية، والمصدر الثاني وهي الرواية الشعبية ومذكرات المناضلين أو أحفادهم الذين شاركوا في المعركة واستشهدوا، والذين شاركوا في المعركة وفيهم من آخر شخصية أحييه وربي يطول في عمره، اللي هو المقاوم عضو الكتيبة الرابعة، المقاوم المناضل الهادي عباسية اليحيوي وربي يطول في عمره، هو آخر من.
1: هل حصلتم الشهادة نتاعو على الأقل حتى شفويا؟
0: لا، هو هذا الرجل لديه تقريبا ثلاث مذكرات تم تسجيلهم في كتابيا في معهد الحركة الوطنية وفي شكل مقالات بعديد الصحف. كما أذكر وأنه الرجل التعليم رحمة الله عليها المرحوم عثمان اليحيوي الذي ألف كتابه ملامح من الحركة الوطنية بولاية سليانة، وفيه جزء يتحدث عن معركة بارجو. هذا الكتاب كان لي بمثابة المصدر، لأنه فيه
1: تذكر فيه برشا في المراجع،
0: فعلا في المراجع كان، لأنه فيه عديد من المذكرات، وحتى الحوار الذي دار بين لأنه المقاومة المسلحة كانت مكونة من أربع كتائب، والقائد العام هو سالم الورغمي، والثوار كانوا منتشرين جغرافيا حسب انتصار هاد الشر أو المداشر. أربع كتائب لأن هناك أربعة شر، هم في الحقيقة خمسة شر، لكن الدشر الخامسة اللي هي بوتيس في الدريجة نوعا ما بعيدة عن المكان المعركة، وبالتالي كانوا تمركزهم في الجبل تقريبا بالقرب من هذه المداشر، وهذا طبيعي للتواصل مع الأهالي في الغذاء، الدعم اللوجستي المعلوماتي وجلب السلاح. وبالتالي معركة بارجو في مراحلها التاريخية، وهنا أصل إلى القطرة التي أفاضت الكأس، وهي وقعتين، وقعة الكدية الصفراء ووقعة مركز المياه بسيدي سعيد. وقعة الكدية الصفراء وهي كيف هناك علم من خلال استخباراتهم، وكانوا عندهم تنظيم لوجستي واستخباراتي وكأنهم درسوا في أعرق المدارس الحربية، فهمتني؟ بالعكس هم كانوا أغلبهم أميون ولم يتجاوز سن أكبرهم 26 سنة، كانوا شباب
1: لكن يدافعوا على أرضهم
0: فعلا،
1: مش أقوى منك
0: فعلا. وهذه الواقعة كيف هجم الثوار على فيلق من الجيش الفرنسي يحمل السلاح في على مستوى الجسر في مدخل مدينة بارجو نسميها الكدية الصفراء، وقاموا بتنفيذ هذه العملية واستولوا على كمية من السلاح. هذه العملية كانت في أكتوبر أي قبل المعركة بتقريبا بشهر أو شهرين. ثم الواقعة الثانية وهي عملية الهجوم على مركز المياه، كما تعرف أنا عودة إلى المياه كانت في كل مكان، هناك مركز نسميه مركز المياه يقيم فيه الممثل لشركة مياه تونس لكن تحت رئاسة المستعمر الفرنسي، وهذه المراكز كان يستخدمها المستعمر الفرنسي في نفس الوقت ظاهريا وهي مراكز لصيانة قناة الماء، لكن كأبراج مراقبة للتجسس أو متابعة تحركات السكان والثوار. ماذا فعل الثوار؟ وبالتالي كانت هذه الواقعة، كان هناك مجموعة من الجنود الفرنسيين وكان ضمنهم ابن لأحد الجنرالات، وكان في نهاية عطلة نهاية الأسبوع، وأمنيا كانت المستعمر الفرنسي يقوم بكهربة الأسوار تفاديا لكل عملية سطو واختراق، وبالتالي كانت الأمور الأمنية شديدة التحصين. لكن الحارس وهو المرحوم علي دباش كان أصيل قرية مديولة، وبالتنسيق مع الثوار اختار ليلة السبت عندما كان الجنود بعد تناول العشاء والنوم قام بقطع الكهرباء وتمكين الثوار من الدخول واقتحام المركز واعتقال الجنود. وهناك طرفة جديرة بالذكر، أي أنهم لاستبعاد أو هذه الشبهة وأنه تواطأ معهم قال لهم واتفق معهم بأن يقوموا بتوثيقه بحبل وضربه إلى أن شج جبينه وأصبح يقطر دما لصرف هذه الشبهة، شبهة التواطؤ
1: لتجنيبه الانتقام.
0: وبالتالي تم نقل هؤلاء الخمس جنود، ومما أثار غضب الاستعمار الفرنسي وهدد في رسالة صريحة إلى قيادي الحزب الدستوري الجديد، سو إن لم تقوموا بإطلاق سراح الأسرى سوف نقوم ب حرقي جبل برقو. وكان الرد من القائد العام لثوار جبل برقو الثائر المقاوم البطل سالم الرغمي، قال لهم أنا أريد الاستشهاد وأريد أن أحرر وطني. وبعد يومين فقط حشدت فرنسا جيشا عرمرما يقدر بين 1000 و1300 جندي مع المدرعات والطائرات للقضاء وتمشيط الجبل على عدد 84 ثائر. دارت هذه المعركة رحاها منذ صباح يوم السبت 13 نوفمبر وانتهت مساء الأحد 14 نوفمبر. واستبسل خلالها الثوار، استشهد منهم فقط 19 شهيد ومعهم قائدهم. من 84 استشهد 19 بما فيهم القائد سالم الورغمي، في حين بقي هؤلاء أحياء وانسحبوا بعد نفاذ ذخيرتهم
1: وقاتلوا إلى أن
0: نفذت الذخيرة. وحسب المعطيات الرسمية، لأن المستعمر الفرنسي قام بتعتيم كبير على عملية نقل
1: الموتى
0: والمصابين، وحسب ما يذكر بعض الأهالي أو من استجوبتهم يقال أن الضحايا فاقت 600 جندي. وهناك معجزة إلهية حدثت، كل أهالي جبل برقو يسموها معجزة إلهية، وأنه هناك نصر من الله، أي أن لأن الأحداث صارت في شهر نوفمبر تقريبا بداية الشتاء. هناك ضباب كثيف خيم على الجبل مساء يوم السبت، أي أن هناك تقريبا 8 شهداء استشهدوا في اليوم الأول. ثم عندما جاء الضباب صبيح مساء يوم السبت وصبيحة يوم الأحد، الجنود الفرنسيين نظرا لوعورة تضاريس الجبل كانوا لم يتمكنوا من الوصول الى الى الى الثوار في اعماق الجبل، وكانوا متمركزين في جبل.
1: فرق بين يعرف الجبل ومتعود به وبين اللي غازي داخل.
0: هذا الضباب جعل الجنود الفرنسيين نظرا للضباب كان كثيف مع صعوبه التضاريس والاشجار اللي كانت الكثيفه، اصبحوا يقتلون بعضهم البعض.
1: يعني في الضباب كيك يضرب على زميله،
0: لم يفهموا من هو العدو ومن هو زميله.
1: يعني يقاتلوا مع
0: يقاتل البيت. أنا سميته في الكتاب هذا نصر من الله، لأنهم كانوا تميزوا بصدق وأخلاص إلى وطنهم، وهدفهم الوحيد هو تحرير هذا الوطن ودحر الاستعمار. وبالتالي هذه الملحمة أنا أسميها هي ملحمة وتجربة إنسانية فريدة من نوعها في النضال. كيف لهؤلاء السكان العزل والثوار العزل
1: من صغار الفلاحين
0: وصغار المربين
1: مدارس ولهم ولد جيوش
0: والأميين، كيف استطاعوا أن يؤسسوا لحركة هي تسمى بحرب العصابات، فهمتي؟ وهذا التنظيم التكتيكي وطريقة الدعم اللوجستي والمادي والغذائي التي كانت منظمة بطريقة محكمة لتفادي وصول هذه المعلومات مع العملاء الموجودين في كل الحروب وفي كل عملاء المستعمر الفرنسي. أيضا ساعدتهم التضاريس الجبلية وحبهم للوطن ولدحر المستعمر، وفي نهاية المطاف الغاية النهائية هو استقلال تونس.
1: كيف انتهت المعركة؟ يعني انسحبوا في الضبيب وشو رايح؟
0: المعركة اليوم الأول استشهد فيه 8 شهداء والعشرة في اليوم الثاني، وبعد نفاذ الذخيرة تسللوا عبر المسارك الجبلية الوعرة وذهبوا إلى مكان خفي. وفرنسا عندما رأت العدد الهائل من الضحايا في صفوفها هي فعلا لم تجد من تقاتل، وبقيت مخيمة في الجبل أسبوع كامل حتى بعد 14 نوفمبر، ولم تجد أثر للثوار لأنه غادروا الجبل نظرا لنفاذ ذخيرتهم.
1: بليدهم يعرفوا كيش يهرب
0: فعلا، وبالتالي استسلمت وقامت بنقل الضحايا، ومما كانت وسيله ضغط مع حكومه المستعمر مونديس فرونس، ودخلت ودخلوا في مفاوضات لليل الاستغلال.
1: تناقلتها الافواه والقصص والحكايات فعلا واصبحت فعلا معركه جبل برقو نموذجا يحتذى به حتى في الجزائر من بعد.
0: فعلا
1: في نهايه هذه الحصه دكتور معز البرقاوي ثم شويه شعر عن برقو تعز عليك دقيقه اقرأ لنا فيها شويه من هذه القصيده لختام هذه الحصه حول مدينه برقو مدينه وتاريخ.
0: دونك في نهايه هذه الحصه اهدي هذا الكتاب الى برقو وموطني والى اهلي والى كل المناضلين والى والدي المرحوم علي البرقاوي والى امي ربي يطول في عمرها والى كل اهالي برقو. هذه القصيده من تاليف عبد المجيد فرحات، برقو تحت عنوان برقو. في مرج حسن غادة وجمال برقو، برقو التي في حسنها نختال، شموخ نباهي فوق هامة موطن، وعلى ذراها هيبة وجلال، جبل أشم وللعيون نشيدها بين الصخور عذوبة وزلال وزلال.
1: اللي يحب يقرا قصيده كامله يشري كتاب الدكتور معز برقاوي ومصطفى البرقاوي برقو بين الذاكره والتاريخ دار لاطرش هكا ولا
0: فعلا.
1: نكون هكذا قد قدمنا ما امكن تقديمه لمدينه ولها تاريخ كبير ولها مكانه كبيره في تونس برقو. شكرا لك يا دكتور معز برقاوي، ومن خلالك نحيي اهالي برقو وندعو التونسيين لاكتشاف هذه المدينه عن قرب عن كثب. انا اعتبرها مدينه الماء، مدينة البيئة السليمة، مدينة الجبال الرائعة، مدينة يمكن تعالج فيها نفسك حتى من الضغوط متاع الحياة، وهي جزء عزيز من تونس تعرضنا إليه. نعرف ساعة شوي ما تكفيش، لكن نرجو أن نكون قد ساهمنا بما أمكن في التعريف بمدينة تونسية وتاريخها. أشكركم على حسن المتابعة وأدعوكم إلى البقاء مع إذاعة تونس الثقافية.
2: مدينة وتاريخ، دعوة لزيارة مدينة تونسية من بوابة التاريخ. مدينة وتاريخ مع كمال الشيرني. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.

نقي الوردة وما نخافش من الشوك، نطير بيها لقهي وعربي على صوت أم كلثوم، شكون خير منا واحنا عايشين عيشة الملوك. وإذا ليلة البنات وضحكتها كعبة لويس، يميمتي الحنينة غزرت لي وتعذبت.

اللطف تسكت شمسك وتميل ويشعل ورد الخدين. ماذا بيا ماذا بيا نخبي صغري بين ايديا، انا صغري كل عصافر على الغفا.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: عيني شافتك خنتنا
1: واللي سمعت ثبتنا
0: قداش نستر قداش نصبر قداش نستر قداش نصبر قداش نقول ايش علينا ايش علينا ايش علينا ايش علينا.

ارجع يخاف من خيال وحصل كشيدي، ارجع ما يشوف شي قبله قلبه مجروح ما براله، يبكي وينوح من افعاله.

0: يا جميلة يا ملكة البستان.
1: ألوان من الموسيقى.
2: مستمعينا الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
6: حديث السينما.
7: سينيوري اي سينيوري بوناسيرا. ليديز اند جنتلمان جود ايفنينغ. ميدام اي ميسيو بونسوار.
8: في ايام قرطاج السينمائيه الاولى 1966
9: احنا شادينا صحيح باش تعمل الاستاذ بيك كل شيء.
10: انا سوفونيل بلاد قرطاج يعيش فيها اميره. قاوموا العدو مادام عندنا قوه، مادام حب الوطن يغذي في عزيمتنا.
11: وكالشجرة اللي قامت على فيلم كل مرة أخذ ورد.
12: في أفلام تكلفت وتكلفت مبالغ كتيرة وما لاش أي معنى.
13: وما ننساش بأن كل الأفلام اللي ذكرتها القائ أو الأرضية بتاعها أرضية سينمائية، رؤية مش كلام، رؤية وإدارة ممثلين والمزيد.
14: Merci beaucoup to the festival. The can for this Palme d'Or d'honneur.
15: حديث السينما
2: مع وصال الكسرى.
16: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث السينما. تحية إلى كل مستمعينا ومستمعاتنا في مجال السينما المهتمين بالسينما وكل الأحداث وكل المهرجانات والتظاهرات الثقافية في مجال السينما. تحية إلى كل متابعينا داخل تونس وخارجها على موجات إذاعة تونس الثقافية. إذن مقدمي كويسة الكسراوي في الأعداد والتقديم. اليوم الحصة باش تكون خاصة بمهرجان قليبيا اللي تعودتوا في كل دورة نحكيه عليه ونحكيه على الكواليس، البرمجة، العروض، الأفلام. مرحبا بكم، خليكم معنا بعد الفاصل تكتشفوا ضيفنا ونحكيه على البرمجة متاع الدورة 39 لمهرجان الفيفاك، مهرجان سينما الهوات بقليبيا، بعد الفاصل.

0: في حضرة الفن السابع.
1: رجعناكم من جديد، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. التحية لكل متابعينا ومتابعاتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. إذن متواصلين معاكم، وكما قلنا نحكي اليوم على الدورة 39 لمهرجان الهواة، مهرجان السينما الهواة بإقليبيا الفيفاك اللي تعودتوا به، مهرجان عريق وكبير ويجوه من عديد البلدان في العالم. سعيدة جدا باستقبال ضيفي اللي موجود معنا في البلاتو بحذنا، ينورنا مدير البرمجة علي الهمامي. مرحبا بك، شكرا على الحضور.
2: عايشك، مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين.
1: مرحبا بك. إذا نحكيه على المهرجان السنة اللي بش يكون إن شاء الله من 23 ل 29 أوت 2026 في الدورة هذية 29 للمهرجان الدولي لفيلم الهوات بقليبيا. أكيد أنكم حضرتوا برشا خدمة، برمجة سبيسيال، برشا تعب، برشا تحذيرات، الناس كل تستنى شنو بش يصير. السنة زادة قليبيا يظهر لي السنة معبية أكثر من العادة قليبيا. حسيلو، مرحبا بك يا سيدي، نورتنا.
2: عايشكو بيك. دونك كالعادة فما عنا في المهرجان الدولي لفيلم الهوات بقليبيا في دورة 39، كما كل عام توصلنا عدد كبير من الأفلام للمسابقة الوطنية والمسابقة الدولية. دونك بالنسبة للأفلام الوطنية اللي عدد الأفلام اللي وصلتنا 160 فيلم، تعديت على الانتقاء، تعديت بثم على لجنة انتقاء متكونة من 3 أشخاص. إذن تم انتقاء في المسابقة الوطنية 26 فيلم، 10 أفلام مستقلة، 2 أفلام جمعيات، 6 أفلام مدارس، و6 أفلام من إنتاج الجامعة التونسية للسينما الهوات. دونك هذا بالنسبة للمسابقة الوطنية. بالنسبة للمسابقة الدولية، وصل عدد الأفلام اللي تمت المشاركة معناها 360 فيلم، تم انتقاء 30 فيلم للمسابقة الدولية، عديد البلدان المشاركة، وتونس عندها 5 أفلام في المسابقة الدولية، فيلم من إنتاج جمعية، 2 أفلام مستقلة، فيلم مدارس، وفيلم من إنتاج الجامعة التونسية السينمائيين نوات. دونك بالنسبة للمسابقة معنات العروض باش تكون في مسرح الهواء طلق زين الصافي قليبيا، تلاقا كل ليلة من الساعة 9، فرصة باش يتعرفوا على عالم جديد، باش يتكونوا في في في في السينما. دونك كذلك بالنسبه للورشات، كذلك عندنا لقاءات في مدرسه الصيد البحري، اللي منها لقاء مع جمعيه النقد السينمائي، فما زوز كتب باش يتم تقديمهم، واحد في علاقه بالسينما الهوات في تونس، وواحد في علاقه بالسينما التونسيه في تونس كذلك، وهذه يتأمنها جمعية النقد السينمائي. كذلك فما لقاء مع أمنيستي تونس، منظمة العفو الدولية فرع تونس، باش يتم عرض فيلم في سهرة خاصة، باش يتم عرض فيلم إخراج ألفة الملوم. دونك باش يتم بعد يوم اللقاء حول هذا الفيلم، حول تجربة أسطول الصمود. كذلك فما لقاء في خصوص تيمة هذه الدورة اللي هي السينما زمن السينما وصورة زمن الحروب والأزمات. وكذلك فما النقاشات الأفلام اللي تم عرضها كل ليلة في مسرح الهواء طرق زين الصافي، تصير نقاشات الأفلام في مدرسة السيد البحري العشية، 5 على العشية في مدرسة السيد البحري. دونك هذايا نوعا ما
1: شنو نجمو نحكيو عليه يميز هذه الدورة 39 مقارنة ببقية الدورات؟ شنو اللي نجمو نلقاوه مختلف ربما في هذه الدورة عن بقية الدورات؟
2: ولا هو الحاجة البتاتر المختلفة أنه في مسألة الورشات أن حاولنا أن ننفتح أكثر على الفضاء الخارجي، وأنه بش يكون أكثر عن استقطاب معناها الأبناء الجهة واللي بش يكونوا موجودين في قليبيا. كذلك تيمة المهرجان العام هذا مهمة بارابور الوضع العالمي اللي قاعدين نعيشوه، اللي هو يعني عديد الحروب والأزمات اللي يعيشها العالم وتعيشها الشعوب. دونك الأفلام باش تكون زيادة قريبة للتيماتيك هذه، في علاقة بالتيمة المهرجان. باش تكون عندنا معناها كذلك بعض العروض الموسيقية. دونك هذا هو نوعا ما، لكن ديما المهرجان محافظ على نفس الهوية، معناها ما فماش اختلاف كبير من دورة لدورة. دونك هذا
1: القضية الفلسطينية حاضرة بقوة،
2: القضية الفلسطينية في كل دورة حاضرة معناها، وخاصة معناها توجد السهرة الخاصة الفلسطينية. وكذلك فيلم الافتتاح عادة، تو عندنا السنوات الأخيرة هذه فيلم الافتتاح عادة ما يكون فلسطيني كذلك.
1: بالنسبة لي ربما الضيوف من خارج تونس، الجنسيات، الدول المشاركة، أعطينا فكرة شوية على اهتمامي.
2: بالنسبة للدول المشاركة، عديدة هي الدول المشاركة الحقيقة. باش نبدا نسمي شوية، ما عندنا 30 دولة مشاركة في المسابقة الدولية.
1: هذول السنة أكثر من عام ناول.
2: اي سنة عدد اكثر.
1: إيه؟
2: دونك عندنا من اسيا، عندنا تايوان، عندنا الصين، عندنا تايوان، اندونيسيا، فوالا.
1: البلدان العربية.
2: البلدان العربية عندنا مصر، عندنا عمان،
1: ليبيا أيضا.
2: ليبيا،
1: إيه؟
2: عندنا زيادة من أمريكا اللاتينية، كولومبيا، البرازيل، عندنا من أوروبا، عندنا روسيا، عندنا من أفريقيا جنوب الصحراء زيمبابوي. دونك عندنا عديد البلدان المشاركة سنة، وفما برشا
1: وتنوع.
2: أفلام، أي فما تنوع كبير، وفما أفلام مهمة باش تتعدى. معناها ندعي الجمهور باش يحضر باش يشاهد فرصة، فما أفلام معناها اللي تتعرض مرة ما عادش تتعرض في تونس. دونك فرصة مهمة. ما تفلتوهيش.
1: إن شاء الله يكون الجمهور غفير وكبير جدا، لأنه بالحق فما إقبال السنة كبير برشا على مدينة قليبيا، ونتصور أنه الأعداد الكبيرة نتاع المصطفين باش تغلوا الفرصة ويجوا يحضروا ويتفرجوا في الأفلام، خاصة أنها تعكس ثقافات متنوعة من عديد البلدان، معناتها ومش منطقة فقط، من آسيا، من أمريكا، من الجنوب، من الشمال، من الناس الكل، من كل أصقاع العالم معناتها. إن شاء الله بالتوفيق. نحكي شوية أيضا على البرمجة، كيفاش تمت. نتصور أنه فما تحدي كبير قمت به لإعداد هذه البرمجة الثرية، نتصور زيادة مش صعيب، مش سهل، نتصور أن العملية كانت صعيبة شوية، كانت فما تحديات، نتصور زيادة الموارد ماهيش كبيرة برشا، كيفاش وفرتوا الموارد، كيفاش حافظتوا على هذا الموعد السينمائي القار، معناتها مع أحباء السينما في قليبيا والهواة والمحترفين أيضا.
2: أكيد، معناها زاد فرصة هذا باش نحكي على المهرجان وعلى طريقة تنظيمه اللي هو مختلف في علاقة بالمهرجانات الأخرى، لأنه اللي نظموه هم متطوعين من أبناء النوادي الجامعة، من أقصى نادي في الجنوب، نادي التطاوين، إلى نادي منزل بورقيبة. دونك هي اللي تنظم النوادي، هي اللي تنظم المهرجان. دونك التحضيرات بدأت عندها مدة كما قلت انت، معناها ما وكل معناها بشكل تطوعي، معناها مش بشكل احترافي وعمل وخلاص. دونك عباد تحب في الحاجة اللي تعمل فيها، لكن تحضرها بطريقة احترافية، وهذا معناها اللي يأكدون البرمجة وعدد الأفلام، البلدين المشاركة. دونك خدمة الحقيقة مش سهلة،
1: لكن عليه فما مصاريف، معناتها باش تسكنوا ناس، باش تاكلوا
2: أكيد
1: ناس،
2: أي أكيد
1: فما
2: أكيد
1: مصاريف، فما
2: أكيد
1: إمكانيات
2: أكيد
1: لازمها تكون
2: أكيد
1: متوفرة، ماهيش سهلة العملية، راكم باش تجيبوا
2: أكيد
1: وتمثلوا وجه تونس،
2: أكيد
1: لأنكم باش تجيبوا ضيوف من الخارج.
2: صحيح صحيح. هذايا معناها
1: التحدي.
2: التحدي بارابور ديما اللي نعيشوه، لكن نحاولوا ديما نوفروا الأساسيات باش تكون، لكن ديما حتى الحقيقة بالبعض هكا نواقص وإلخ، لكن العبيد اللي تجي وتعيش التجربة متاع المهرجان وتتفرج في الأفلام، والعبيد اللي تقابلها والنقاشات اللي تتحل على الأفلام، والفرص اللي تحل. دونك يعطي شحنة حتى كان بعض الظروف معناها الإقامة ولا اللي هي مش هي، لكن فما طاقة وإنرجي ما تلقاهاش في بلاصة أخرى. معناها الحقيقة هذيا ديما الطابع الخاص متاع الفيفاك متاع قليب.
1: أعطينا فكرة على المخرجين التوانسة اللي باش يكونوا موجودين في الورشات، باش يأطروا، باش يزيدوا يحبوا ربما الشباب والمراهقين في السينما، لأنه برشا ناس انطلقوا من قليبيا اللي
2: أكيد.
1: كانوا ما عندهم حتى علاقة بالسينما، ولكن بالورشات والتأطير للمحترفين والمغرومين بالسينما خرجوا مخرجين من غادي
2: أكيد.
1: وعملت أسماء وعملت ممثلين كبار وشاركوا في أعمال محلية وحتى دولية عربية أيضا. كيفاش معناتها نسقتوا مع المخرجين؟ شكون باش يكون حاضرين؟ باش يأطروا؟ باش ربما يعرضوا أفلامهم؟ باش يكونوا موجودين بكثافة؟
2: الحقيقة المؤطرين عادة ديما يكونوا من أبناء الجامعة ومحترفين، وفما من أبناء الجامعة يكونوا تعديوا الاحتراف. دونك اللي باش يكونوا موجودين بعض الأسامي تو باش نستذكرها، وفما بعض الأسامي الأخرى نتأسف إني مش هاي.
1: نحاول نذكروا
2: دونك
1: تفكرهم.
2: عبد العزيز بوشميل، كمال بليل، طاهر بن غضيفة، ملكة في ورشة الصوت اللي هي بنت جامعة، وكذلك متخصصة في الصوت، بنت جامعة منوبة. دونك هذه بالنسبة للورشات. فما ورشة الصورة الفوتوغرافية مع زكريا. دونك ذوما الورشات، وبشتعب تأكيد البرمجة والأشياء تواليا على صفحة المهرجان.
1: صفحة المهرجان نجم نتابعوا فيها أول
2: أكيد
1: بأول
2: أول
1: آخر
2: بأول
1: التطورات.
2: أكيد.
1: بالنسبة للأعمال اللي باش يتم عرضها، ناخذوا فكرة هكا أولية معاك عليه، شنو ما المواضيع عادة اللي باش يتم عرضها، وكيفاش صارت عملية السيليكسيون، كيفاش تم اختيار الأعمال؟ ما نعرفش انا قديش وصلوكم اعمال، وفي الاخر اخترتوا وقررتوا انه مع بعض الاعمال تخرج بالطبيعه، مش الاعمال اللي توصلكم الكل يتم عرضها.
2: أكيد
1: ايه
2: أكيد أكيد.
1: عمليه الفرز كيفاش تمت؟
2: عملت فرز. هو بالنسبة للأفلام معناها الأجنبية اللي شاركت، وصل لنا 360 فيلم. قمنا بعملية انتقاء أولية، من ثم مررنا الأفلام للجنة الانتقاء اللي تكونت من 3 أشخاص وأنا معاهم رباحهم. دونك عنا أكيد برام معناها بارابور التكنيك، التريتمون، الاستيتيك. لكن أهم نقطة هو التيماتيك اللي في علاقة بالمهرجان. اسكو الفيلم فما نقطة تقاطع مع المهرجان ولا؟ دونك هذه براتيكمون ديما اللي تفصل في الأفلام. دونك الأفلام باش تلقاها أفلام تشبه الأرضية الثقافية متاعنا، معناها باش تكون أفلام ملتزمة، معناها سينما بديلة. هذا هو معناها
1: سينما الحلول اللي تطرح ربما واقع مشاكل، تطرح
2: ولا
1: حلول
2: مش حلول، ما
1: أو
2: تحاول طرح القضايا
1: من
2: الأهم
1: زوايا
2: الأبرز ولا من زوايا مختلفة عادة ما نمروهاش في الأفلام التجارية اللي معناها
1: تركز على الجانب الإنساني، الجانب
2: ولا
1: الحقوقي.
2: جانب الإنساني الحقوقي. فما أفلام تتطرق معناها للبيئة، للتلوث، معناها براتيكمون هذه الحاجات، القضايا اللي تمسنا وتمس أي تونسي وأي إنسان.
1: القضايا
2: معنا.
1: الوجودية.
2: وي. هذا هو، هذا بالنسبة لك.
1: علي الهمامي مدير البرمجة في مهرجان فيفاك بقليبيا، لو كان نعطيك كلمة الختام، شنو تقول للجمهور اللي قاعد يسمع فينا، اللي ناوي يجي لقليبيا واللي موجود على عين المكان يستنى في المهرجان من المصطفين وأهل قليبيا المهتمين بالسينما؟
2: نقول للجمهور مرحبا بكم، ما تضيعوش فرصة مشاهدة أفلام صعيب شوية كان باش تعاود تتعرض في تونس. أفلام معناها من عديد الدول، عنا من آسيا، من أمريكا اللاتينية، من أفريقيا جنوب الصحراء، من دول عربية. من أوروبا، دونك فرصة مهمة. كذلك الإنتاجات الوطنية، معناها الأفلام اللي في المسابقة الوطنية كذلك أفلام مهمة. دونك مرحبا بكل جمهور قليبيا، مرحبا بأبناء الجهة، مرحبا بالمصطفين، مرحبا بالصحفيين، وإن شاء الله تعدى دورة ناجحة. وهذا هو.
1: إن شاء الله بالتوفيق لكم ولكل الفريق اللي معاك، إن شاء الله الدورة تكون ممتازة، وإن شاء الله كل دورة تكون أحسن من اللي قبلها، أنت وكافة الفريق في هذا المحفل السينمائي اللي يهتم بالسينما والصورة والصوت والأحداث اللي تهم العالم الكل. كما قلت سناب باش تكون دورة مميزة، باش تهتم بالجيوبوليتيك شوية أمام التغيرات والأحداث في العالم. إن شاء الله بالتوفيق، نقول لكم
2: شكرا.
1: امشيوا لقليبيا، راهي مزيانه على الاخر، البحر فيها مزيان على الاخر، وجهه سياحيه ممتازه من اروع ما يكون، وراهي مصنفه من بين احسن ما فما في العالم، حتى في ترتيبها راهي من بين الترتيبات او من المراكز الاولى عالميا على مستوى الجمال، الشواطئ نتاعها قليبيا والهواريه حمام الغ

0: أجندة السينما.
1: رجعناكم من جديد متواصلين معاكم في برنامج حديث السينما في الجزء الأخير من حصتنا بعد الانترفيو اللي صار في فقرة في حضرة الفن السابع. نمشيو إلى فقرتنا الأخيرة أجندة السينما اللي فيها آخر التطورات والأحداث والمعلومات المتعلقة بالفن السابع وزينب المالكي الممثلة والإعلامية التي تم تتويجها بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي من فيلم كأن لم تكن، وتم تكريمها من قبل مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة الكريدي في إطار الاحتفاء أيضا بالعيد الوطني للمرأة. ألف مبروك لزينب المالكي.
0: أجندة السينما.
1: أعلنت الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة اختيار الفيلم الوثائقي القصير صدى للمخرج الليبي محمد مصلي للمشاركة رسميا في المسابقة الدولية للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا في فاك في دورته 39. وقد وجهت إدارة المهرجان دعوة رسمية للمخرج للانضمام إلى فعاليات هذه الدورة المميزة التي تستضيفها مدينة قليبية تونسية خلال الفترة الممتدة بين 23 إلى 29 أوت الجاري، وتدور أحداث الفيلم صدى داخل دار سينما مهجورة في مدينة مصراتة، وين يتم تتبع المخرج يومه الأخير في هذا المكان المنسي متلائما مع ما تبقى من ذاكرته وقاعاته الفارغة وبقايا أشرطة الأفلام، ويعتمد العمل على لغة سينمائية هادئة ترتكز على الصورة والصمت والفراغ والإيقاع التأملي بعيدا عن السرد التقليدي، ليطرح أسئلة عميقة حول علاقة الإنسان بالحلم والذاكرة.
0: أجندة السينما.
1: السينما التونسية في الدورة 79 لمهرجان لوكارنو السينمائي، وين سجلت السينما التونسية حضور مميز في الدورة 79 لهذا المهرجان، أحد أبرز المواعيد السينمائية اللي صارت من 5 إلى 15 أوت 2026 بسويسرا. وشارك الفيلم التونسي بكمل المخرج عبد الحميد بوشناق ضمن قسم خارج المسابقة، وتم تقديمه في العرض العالمي الأول يوم 11 أوت 2026، وجاءت هذه المشاركة لتؤكد مجددا حضور الإبداع السينمائي التونسي في أهم المحافل السينمائية الدولية وما يحظى به من اهتمام وتقدير على الساحة العالمية. كيف تميز الحضور التونسي في هذه الدورة بمشاركة الممثلة عفاف بن محمود ضمن لجنة تحكيم مسابقة سينما المخرجين، ويعكس هذا الحضور المزدوج من خلال فيلم التونسي في البرمجة الرسمية ومشاركة التونسية الممثلة عفاف بن محمود إحدى لجان تحكيم ثراء المشهد السينمائي التونسي وتنوعه ومكانته المتنامية على الساحة الدولية.
0: أجندة السينما.
1: المنتجة السينمائية درة بوشوشة تم دعوتها كضيفة لمهرجان عمان السينمائي الدولي، وخلال اللقاءات الحوارية مع صناع السينما في العالم استعرضت بوشوشة خلال الجلسة رحلتها الفنية والإبداعية من تاريخ الأفلام الأولى التي أنتجتها وصولا إلى أحدث أعمالها وتعاونها مع أبرز المخرجين التوانسة والعرب، إضافة إلى مساهمتها في منظمات أو منصات التطوير السينمائي مثل سود إكريتور وأيام قرطاج السينمائية. وكان اللقاء فرصة لتثمين مسار هذه المنتجة واستشرافا لخطواتها الفنية القادمة. كيف درة بوشوشة عندها مشاركة أخرى هامة بجمهورية الصين، وذلك ضمن فعالية الدورة 28 لمهرجان شنغهاي السينمائي الدولي كعضوة لجنة التحكيم جوائز الكأس الذهبية الموزعة على فئاته التنافسية الخمس. وكانت بتلك المشاركة المنتجة والسينمائية العربية الوحيدة بهذه اللجان التي ضمت إليها أبرز صناع السينما بالعالم، وهو ما يمثل إنجاز سينمائي وإبداعي هام لتونس وللوطن العربي عموما.
0: أجندة السينما.
1: هكا نكون وصلنا لختام حصتنا لليوم. شكرا على حسن الاهتمام والانتباه لبرنامج حديث السينما. يتجدد الموعد الأسبوع القادم معكم إن شاء الله في حصة جديدة، معلومات جديدة وحوارات جديدة وأخبار جديدة حول السينما. حديث السينما إن شاء الله يتجدد كل أسبوع معكم. نقولكم إلى اللقاء. شهي طيبة.

0: Silence. Moteur. Action.
1: Hadith au cinéma.
2: Signore e signori, buonasera. Ladies and gentlemen, good evening. Mesdames et messieurs, bonsoir.
3: في أيام قرطاج السينمائية الأولى 1966.
4: احنا شادينا صحيح باش تعمل الأستاذ بيك كل شيء.
5: أنا سوفونيل، بلادي قرطاج، يعيش فيها أميرة. قاوموا العدو، مادام عندنا قوة، مادام حب الوطن يغذي في عزيمتنا.
6: وكالشوجرة اللي قامت على فيلم كل مرة أخذوا رد.
7: في أفلام تكلفت، وتكلفت مبالغ كثيرة، وما لهاش أي معنى.
8: وما ننساش بأن كل الأفلام اللي ذكرتها الأرضية بتاعها أرضية سينمائية، رؤية مش كلام، رؤية وإدارة ممثلين والمزيد.
9: Merci beaucoup to the festival, the Cannes, for this Palme d'Or d'honneur.
10: حديث السينما مع وصال الكسراوي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: إذاعة تونس الثقافية، نبذ الصيف الثقافي. نبذ الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
6: أنغام من كل مكان.
7: أنغام من كل مكان.
6: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
7: مع مروان البجوي،
6: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
8: أطلق عليهم الناس أسماء كثيرة، فسموا غجرا في بعض البلاد وروما في بلاد أخرى وتترا في أخريات، لكن أصلهم بقي سرا غامضا، كما لو أن الرياح محت آثار خطاهم في الرمال.

0: يقول بعض المؤرخين إنهم جاءوا من أرض الهند القديمة، وإنهم خرجوا منها في قديم الزمان بعد حروب طاحنة، وإن ملكاً يسمى شنكلا أرسلهم لينشروا فن الغناء والطرب في البلاد البعيدة. ويقول آخرون إنهم جاءوا من فارس أو من بلاد أقرب إلى البلقان، وإنهم خليط من أمم عديدة اجتمعوا في الطريق فصاروا شعباً واحداً لا ينتمي إلى أرض ولا يرسى جذوراً في تراب.
1: أنغام من كل مكان.

0: ادعوا أنهم حجاج جاءوا من مصر فسنوا بالمصريين، ومنها جاءت كلمة جيبسي التي صارت لقبهم في تلك البلاد. كانوا يدخلون المدن في قوافل كبيرة تقدم العروض وترقص وتغني وتعزف على الكمان والناي، وكان الملوك يعجبون بفنهم، ولكنهم في الوقت نفسه يتقون شبهتهم.
1: أنغام من كل مكان.

0: تفرقوا في أنحاء العالم، فوجدتهم في روسيا وفي رومانيا وفي إسبانيا وحتى في الشرق العربي. تسللت قبائلهم تحمل اللغة والغناء والعطر والحكايات.
1: إذاعة تونس الثقافية.

0: كل محطة قصة، وكل لحن ذكرى.
1: أنغام من كل مكان.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
4: إذاعة تونس الثقافية.
5: صوت إرادة الحياة.
6: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان.
7: أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
8: أهلا وسهلا بكم إلى موجات الإذاعة الثقافية في هذه الحصة الجديدة من برنامج أحباء الحكمة. شكرا للدكتور حمادي بن جبلة في الأعداد. ننطلق مع هذه الأغنية، ثم بعد ذلك قدم من خلال أحاول وأسعى أن أذكر بما تفضل بتحريره أستاذنا الجليل حمادي بن جبلة في عدد من الحصص السابقة، وبعد ذلك نفسح له المجال. هذه الأغنية تنطلق لقاءنا على موجاتنا، موجات الإذاعة الثقافية.

0: نجدد أترحب بكم على موجات الإذاعة الثقافية، ونذكركم بأنكم في الاستماع إلى برنامج أحباء الحكمة رفقة إيمان سليماني في الهندسة التقنية، الدكتور حمادي بن جبالة في الإعداد، سفيان العرفية في تقديم مختلف أركان هذه الحصة. ويجبنا أن نذكر بما تفضل بتحليله بتعمق وإسهاب وسخاء الدكتور حمادي بن جبالة في حصص سابقة، لذلك نقول أنه قد سعى في لقائنا الأخير به إلى بلورة معاني النقد حين يتعلق الأمر بنقد المركزيات، سواء باعتبارها موقفا طبيعيا أي عفويا غير واعي، أو باعتبارها موقفا نظريا مبنيا على مفاهيم وقيم ومعطيات. وخلصنا من ذلك إلى أن النقد هو النظر في الأسس التي تكمن وراء السلوكات العفوية أو المواقف النظرية. فعلى أي أسس تستند مختلف أشكال المركزية أو المركزية تحديدا، وما هي المعاني العامة أو المقاصد الواعية أو غير الواعية التي تقصد إليها؟ نحن نسائل جميع أشكال المركزيات عامة ما يؤسسها منطقيا، نسائلها من ناحية ثانية عن الغايات التي تطلبها. وقلنا تبعا لذلك أن تبين هذا الإشكال يوجب علينا النظر في ثلاثة عناصر متضافرة، منها تسب الأسئلة قيمتها وتستمد معانيها. العنصر الأول نص السؤال أي صيغته، فهل يطرح السؤال مسألة الماهية العامة أم مسألة شخص؟ هل السؤال الفلسفي هو سؤال ما هو الزمن أم ما هي الحقيقة أم سؤال من هو الزمن ومن هو على حق؟ هل هو سؤال ما هي العدالة أو سؤال من هي العدالة؟ فصياغة السؤال توجه عملية التفكير، وذلك يعني أنه ما من سؤال بريء. ثانيا، وهنا نقف على العنصر الثاني وهو المتمثل في براءته أو إثمه، هل يكمنان فيما يسكت عنه من قبليات؟ إن كل قول يجري على صمت، مثلما أن كل قول هو حركة تجري على السكون، وما يجري عليه الكلام من صمت نسميه قبليات الكلام، وهو على نوعين صامتة أو ضمنية وناطقة أو صريحة، وبالتالي فهي واعية أو غير واعية بذاتها، وبالتالي موضوعية أو ذاتية. ومثاله الهندسة التي تفترض المكان بالصفات التي تعطيها له، وهو التجانس والتقايس واللا تناهي، أي أن كل موضع أو كل نقطة من المكان متماهية مع أي نقطة أخرى، بحيث ما من مكان مختلف عن الآخر أو يفضله أو ينقص عنه قيمة، وأن جميع الأمكنة والمسافات تقبل القياس بوحدة قيس عامة المتر مثلا. ثم أن بعد كل نقطة من المكان هناك نقطة أخرى إلى ما لا نهاية له، ويعني ذلك أن المكان لا متناه. المحدد الثالث للسؤال هو ما يمكن أن ينتج عنه، أي أن كل سؤال مفتوح على مستقبل غير متعين راهنا، كل سؤال مفتوح على الممكن مستقبلا. وبالتالي كانت أسئلة المفكر أو أسئلة الفيلسوف تصله بتاريخه وتفتح آفاقه على مستقبله. والحقيقة أنه ثمة فرق كبير بين طلق من أن الفلسفة غربية أوروبية معنى ومغنى لفظا وفكرة، وبالتالي فهي لا تكون إلا غربية، وأن الغرب وحده هو الوجود التاريخي المتفلسف. ثم نطرح أو تطرح انطلاقا من تلك المصادرة سؤال البرهن عليها أو سؤال تبريرها، وبين أن نتحرر من تلك القبليات الآثمة الواهمة كما رأينا ذلك مع ابن رشد خاصة وابن سعد الأندلسي صاحب كتاب طبقات الأمم. سؤال بعض المفكرين الأوروبيين يمكن أن نصوغه على النحو التالي: كيف لي بعد أن قرأت الأصل الغربي اليوناني أو الأصل الأوروبي للفلسفة أصلا ومآلا أن أجد تفسيرا أو تبريرا لمصادرات تلك؟ فيكون التفكير عندها يدور على ذاته ويتمركز عليها، ويلقي الآخر إلى المشارف أو قل الآفاق، أي إلى خارج المجال الذاتي، وهو ما نسميه إرادة الإقصاء. ولعل هذا التمشي هو ما يفسر في نهاية التحليل المواقف التي يتخذها البعض من المفكرين الأوروبيين من المساهمة العربية في صناعة الحضارة عامة وفي إنتاج شروط الحداثة خاصة، مثل موقف هيجل الذي يعتبر الفلسفة العربية لا طرافة فيها، أو موقف رينان الذي يعتبر الفكر العربي والفكر السامي عامة غير مؤهل بطبعه للإبداع، أو موقف هايدغر وهو الإهمال تماما حتى حين يوجب الأمر الحديث عن الفكر العربي مثل الحديث عن دون سكوت. ورأينا ما يمكن أن نستعين به على تجاوز نقائص هذه المقاربات، وهو المقاربة الإبستيمولوجية التاريخية، غير أننا إلى حد الآن لم نخص هذه المقاربة بما يكفي من التحليل للوقوف على حقيقتها وعلى خصائصها. فهل من توضيح في هذا الشأن قبل مواصلة النظر فيما نحن آخذون فيه من مسائل، وهو السؤال أو الرجاء الذي ندفعه إلى الدكتور حمد بن جبلة معد هذه الحصة بعد تجديد الشكر له على هذا الوفاء وهذا المجهود الأسبوعي في برنامجه أحباء الحكمة. أهلا وسهلا بنا في برنامجك أستاذنا الجليل الدكتور حمد بن جبلة في أحباء الحكمة التي سنمارس حبها بصوتك وبفكرك وبعمق. أهلا وسهلا سي حمد.
1: مرحبا بك أخي العزيز، ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا. كل حال صعيب شوية معناها، لأن أصبحت مسائل إبستيمولوجية أكثر مما هي تاريخية، وبالتالي منطقية أكثر مما هي تاريخية. وصحيح نحن وضعنا أو قل اقترحنا في الحصة الماضية أن معنى النقد ليس نقد الكتب أو نقد المواقف العينية أو نقد القضايا معينة، بقدر ما هو الحفر أو الوقوف على الأساس الذي يستند إليه كل فكر وكل قضية حين يعني تؤكد مشروعيتها أو حين تؤكد صحتها. فليس يعنينا يعني ما نقول بقدر ما يعنينا الأساس الذي يستند إليه ما نقول، وهو المعنى كل حال الذي يعطيه الشيخ إيمانويل كانت حينما يتحدث عن نقد العقل معه. يعني ليس نقد الفلسفة الفلانية أو نقد الفلسفة الفلانية أو نقد الفيلسوف الفلاني، بقدر ما هي نقد العقل المحض نفسه باعتبار أن جميع الفلسفات صادرة عنه. هذا هو الـ يعني الـ الـ الأمر الذي لابد لنا أن نتدبره. ثم رأينا أيضا في الحصة الماضية أن ما سمينا صيغة السؤال، يعني كيف توصوغ سؤالك، وقلنا أن صيغة السؤال يعني توجه عملية التفكير، وأعطينا أمثلة. يعني مثلا نحن لا نسأل من ما هو الزمان أو ما هي العدالة، ولكن نسأل من هو الزمان إلى آخره، حيث يعني وهذا في الفكر القديم بطبيعة، يعني لأنه الحقيقة تقول لماذا كان الأمر كذلك سواء عند اليونانيين أو قبل اليونانيين عند الفراعنة، لأن كل فكر مبتدئ خلينا نقول أنا يشخص المثل، يشخص مثلا حتى احنا ربنا نقول العادل، المسلم يقول العادل في ذهنه هو الله شخص، كيف هو ذاك الله أعلم عليه، ليس كمثله شيء. حب تقول انت معناها الرحيم، يعني ما هوش فكره، الرحيم ليس فكره انما هو كائن، يعني ايضا مره اخرى كيف هو الى اخره. يعني تقريبا جميع الأفكار أو الأديان وجميع الأساطير وجميع الفكر البدائي بوجه عام لا يرتقي إلى الفكرة العامة إلا بعد يعني ظهور. هذا يعلاش مثلا واحد كيما أوغست كونت في نسميه هو قانون المراحل الثلاث، أن كل فكر يبدأ عملية التفكير وهو بشيء من بما يسمى التسطير، لابيتيفيكاسيون، يعني خلق أساطير، إبداع أساطير، والأساطير لا تقوم على أفكار بل تقوم على شخصيات يعني طبيعية أو فوق طبيعية. كل حال هذا شيء آخر، هذا الأمر. ذاك علاش نقول احنا يعني أول سؤال يعني لا يخص فكرة عامة بقدر ما يخص كائنا متشخصا، كائنا مركوزا في الوجدان ومركوزا في الوجود العيني. ذاك علاش نشوف سيدي سفيان راه ماهوش نقول انا الانسان البدائي فقط، لا، شوف يظهر لي الشهر الثاني في الملل والنحل، أو الفرق بين الفرق، معلش شو اسمه، معناها يقول على علي ابن أبي طالب، يحكي حكاية على عن علي ابن أبي طالب. أنا متأكد أنها موسعة مني حتى هكا كمان سلفنا. يعني جاء قوم لعلي من الذين يؤيدونه ويحبونه، فقالوا له إنك أنت الله. علي على ما يذكر الشهر الثاني على ما أظن إني غضب، يعني لا يمكن لعلي أن يقبل التأليه الذي أتاه من قوم كذا. فغضب عليهم وأمرهم بأن يعني يتوبوا إلى الله، هذا غلط إلى آخره. فتمسكوا بموقفهم، فيقول صاحب الكلام أنا رمهم في النار. في شك علي بن أبي طالب إنسان عاقل، ما يرميش الناس ذوك في النار. لا هذا علاش راهو الواحد ما يبداش الواحد يهزو. شنو معناه؟ أنا فقالوا له وهو يرميهم في النار: أرأيت أنك أنت الله؟ الرجل قال به كيف يعقل؟ لأنه لا يحرق بالنار إلا العزيز الجبار، ما يحرق بالنار إلا ربي، أنت تحرق هكاك النار. وبالتالي هم فرحون معنا لأنه ربي هكاك. شنو ما هي المشكلة؟ هم مسلمون ويصلون ويزكون، يعني مؤمنون بالله لا ريب فيه، لكنهم عاجزون عن الارتقاء إلى مستوى من التجريد ومن المثالية، تقول الإيدياليزاسيون، لا سوبليماسيون يقول فرويد، إلى حتى يصبح الإله فكرة، وفكرة مطلقة وقيمة مطلقة. هذا العجز يعني تجده حتى عندنا نحن اليوم، نقول المشبهة في الإسلام، الذين لا يمكنهم تصور الإله إلا في شكل شخص. إيش تعملهم؟ ما ينجمش، مش على خطر ما يحبش. فقال قل يهود التنزيه يقتضي ليس كمثله شيء. قل لك إيه، أما تشبيه ما ينجمش بلاش تشبيه. من ذلك يقول لك مش هكا يقول في كتاب هذا: أما الفرق بين الفرق وإلا الشهر الثاني الملل والنحل، ثم ثلاثة هم ديما ناخذ بيناتهم، يعني ثم الفصل وثم الملل والنحل وثم الفرق بين الفرق، ديما ناخذ. هذا يقول معناه، يقول يوم المعركة كذا كيف انتصر المسلمون؟ شنو ما استعملهوش؟ نقول لأن الله نزل معهم يحارب، ونزل على جمل أحمر، مش على خاطر هو راه مسلم وما راق دمه، معناه تأييد للرسول وإيمانه الجديد، لكن يعتقد أن الإله نزل على غمامة. خذ نزول الإله على غمامة، تلقاها في الثقافات كلها، وعلى جمل أحمر هذيك حاجة أخرى بتاع عربي، خاطر لو كان جاء مثلا أفريقي راهو قال لك على فيل ولا على من عرفش شنو، يعني ثم شو اسمه يقول لي بوانكاري يقول لك افرض أن المثلثات، يعني تاخذ 20 مثلث ولا 40 50 مثلث تحط، ومعناها بضرب من الإعجاز يصبحون يفكرون وسيختارون إلهًا، فإنه لن يكون إلا ثلاثي الأبعاد. علاش تحب المثلث يختار إله؟ لو قدر له أن يختار إله مكعب، لأنهم ما يعرفش حتى التكعيب، ما يعرفوش، دونك سيختاروا الإله على شكلتهم، لأن البشر يفكرون في الألوهية عندنا كما عند غيرنا، في القديم كما في الحديث، بضرب من نسميه احنا التشبيهية أو المشبهة، يعني تشبه الإله بحاجة منا، يد الله فوق يديه، تصور يديه كبيرة، تصور اللي تحب. المهم أنه لا يستطيع أن يفهم من ذلك شيء رمزي، كما مثلا الجنة يجب تكون موجودة، فين الله أعلم، أما موجودة ونهار أغر فيها كذا ونهار فيها، ما يرجمش يفهمها اللي هي معنى كما يقولوا شيء مثالي، شيء يقولوا احنا وعد الحق، انه كل شيء يعني يتم على ما يرام اخلاقيا لابد ان ينتهي الى عاقبه سليمه، الى عاقبه جميله، الى اخره. يعني هذا كذا، يعني مو مستوى تطور الذهن البشري، يعني كما ربما كنا مرينا بهذا، مثلا نمر بالتعليم الحساب مثلا بثلاث اعواد اربع اعواد، وبعد نولي نحسب بلاش عواد هكا، ولا معناها نولي نفهم واش معناها ثلاثة من غير ما تحط ثلاثة عواد، نفهم ستة ولا سبعة بلاش من غير ما تحط، وبعد نكبر شوية تقول لي اكس ايجريك معش اعواد بكل، شفت كيف؟ بحيث يعني تطلب في التجريد. لكن هذاك عنده مرحلة مثلا بياجي يعني في تطور الذكاء عند الأطفال الأخرى، يقول لك راهو ما نجم يقبل منك فكرة الجاذبية الكونية، بداية الجاذبية الكونية أن شيء ما يؤثر عن شيء آخر عن بعد، هذا أن الأرض وهي بعيدة عن القمر تؤثر في القمر، ما نجم يفهمها إلا وهو بعد السنة الرابعة عشر. كنت جي تعمل برنامج في التعليم تعرف شنو اللي يمكن يفهم الآن شنو اللي يمكن ما يفهمش الآن. هذا يعلاش بياجي من أحسن علماء النفس الحقيقة إلى حد الآن، مش ما حد أشكال يعني ضمة يعني لا جونيز دو انتليجنس، يعني كيف يتكون الذكاء وكيف في بالنسبة إلى الأطفال كما بالنسبة إلى البشرية. يعني ثم مراحل يمر بها التفكير البشري، حاول أوغست كونت أن ينظمها، أن من المرحلة الأسطورية أو اللاهوتية يعني كما يقول هو، وحتى المرحلة اللاهوتية فيها أجزاء أخرى حيث تكون الوقائع والأحداث منسوبة دائما إلى آلهة إلى كائنات فوق طبيعية، ثم إلى نمر إلى التجريد اللي نسميه الميتافيزيقية، ثم نمر إلى العلمية التي هي شيء آخر. مثلا شو سهل ياسر، مثلا كي تقول واحد تو في سيبيريا الحرارة 50 درجة تحت الصفر، تو في سيبيريا وحرارة يعني كلمة ما تمشيش مع بعضها، معنا 50 درجة تحت الصفر جماد معنا تقوله حرارة، لأنه لا يستطيع أن يميز، وهذا يجب قرن 19 مش قبله، بين السخونة الشلر إلى تمبيراتور والحرارة. الحرارة درجة يعني حسابي ان نومبر سكالير معناها 30 درجة فوق ولا من لوطة ما يهم، بينما السخونة لوكاليتي هي صفة حس حاجة حسية، حيث نجم تكون درجة الحرارة 3000 فوق الصفر ولا تحت الصفر ما يهمش، يعني هذاك هو ما هو إلا رقم، لكن هذاك لابد لك من تطور حتى ترتقي إلى ذلك. ثم الألوان، خذ الألوان كما يقول، أنت ما تعرفش التو ما فهمتش أنا علاش نيوتن ابني حقيقة. سؤال حتى نطرح على الزملاء في الجامعة الجامعة كرة العلوم، قلوا علاش نيوتن يعتبر البريزم يعني نسميه مأشور نيوتن، تالي حط يعني الريون لمينو يعني شعاع ضوئي من هنا يطلع غادي 7 معناها 7 ألوان، يعني يعني التحلل الضوئي إلى 7. علاش نيوتن ذهب اعتقاده أنهم 7 ألوان وأن قوس قزح 7 ألوان، بيصير مش صحيح معناها، لكن علاش نيوتن وما أدراك راه مش اللي يجي معناها حقيقة معناها راه نيوتن قمة الذكاء البشري، يعني كيف لقمة الذكاء البشري أن يقف عند أليس في ذلك الوقوف عند 7 ألوان أليس في ذلك تذكار، وعملت شوية دراسة قهرك وصيح يعني جاية من الآثار قدماء العراقيين وتقديس العدد 7 باكتشاف الآلهات 7 يعني الكائنات 7 والبحور 7 والسماوات 7 كل شيء ورمي الجمرات 7 والطواف 7 والسعي 7 إلى آخره، مش في ثقافتنا، في جميع الثقافات على أقل تقدير ثقافات البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك تأثير ذلك على العلماء مثل إسحاق نيوتن. في شك أن لابد من انتظار يعني شوية وقتك باش تعدى وقالوا لا مش هي. ثم يعني الألوان هي بيدها يعني ثم تقول قوس قزح بعد اللي لانديغو باش تلقى لا باش تلقى حاجات أخرى وتولي الموجات هي موجات موجات تولي تسمع ولا ترى، هذه بحيث التمييز الأرسطي بين ما يسمع وما يرى يمحي يضمح. أنت لهذا عن ما هرتز وإلى آخره ما نيش باش نقعد يعني هذا نقول أنا تطور الذكاء البشري هو الذي يملي عليك ويحدد نوع الأسئلة أو نوع فهم الأسئلة التي تطرحها. فإذا كنا نقول معناها يعني كما حاولنا نفهم الأمور هذه، إذا كنا ننطلق وكل سؤال أنت قلت بارك الله فيك صحيح معنا قلوا آثم آثم مش معناه يعني بحكم أن ما يفترضه من مسبقات ديزابريوري، أنت كما في الموسيقى معناه ثم لتكتمل الهارموني الهارمونيكا يعني يلزم يعني مش ديما معناها ثم صمت ثم علو ثم انخفاض ثم صمت ثم حاجة، يعني كما الضوء، الضوء زاد كيف كيف النور، يعني اللي باش نفهموها شوية والله غالب الفيزيك ما اللي كل حال اللي عنده شوية ثقافة علمية يفهموها. مثلا يعني هي فرينال، قانون فرينال، تكتب فرسنال، فرينال يعني يوري معناها في المادة ستروبوسكوبي، يعني تعطي ضوء يطلع لك فرانج معناها جزء أكحل مظلم وجزء منير، جزء أظلم وجزء منير، يعني كما في الموسيقى يعني سكون حركة، كما في الكلام سكون حركة إلى آخره. لأن كل سؤال هو قول، وشعن كل قول لابد له من سكون، لابد له من صمت ثم حركة. وبالتالي فإن الأسئلة التي نطرحها هي تفترض أشياء صامتة لم تنطق بها، لم تحددها. هذه الأشياء الصامتة هي التي نريد أن نقف عليها. خلنا نعطي مثال بسيط، يعني كي تجي الواحد تقول له هل فتحت الباب؟ هذا هكا سؤال بسيط، مش لازم أن هل فتحت الباب؟ ماذا يفترض هذا السؤال؟ يفترض أن ذلك الشخص اللي تسأله مسؤول عن فتح الباب أو إغلاقه، هذا حاجة الأولى. اثنين، يفترض أنه هنالك باب. ثلاثة، أن هنالك باب مغلق، وهذلك الباب مغلق، خاطر إذا كان مفتوح ليس من الضروري أن تسأله عنه. هذا على الأقل إذا تفترض أن المسؤول معناه لابد أن يفتح ذلك الباب، أو كان عليه أو يجب عليه أن يفتح ذلك الباب، ثم أن هنالك باب وأن هذا الباب مغلق. هذه الفرضيات الثلاث وهذا الصمت الثلاثي الأبعاد هو الذي يفترضه كل سؤال. ونحن لنفهم السؤال لابد لنا من أن نفهم ما يسبق السؤال من فرضيات، من صمت، من يعني هو القول، هذا القول الذي يجري على هذا الصمت. السؤال يتطلب فهمه مساءلة ما يجري عليه من صوت، من صمت. اثنين، الصيغة، كما كنت أبين يعني فرق بين أن تطرح السؤال من هي العدالة وتقول أنت الإله موت اللي عند الفراعنة، أو من هو الزمن وتقول هو الإله كرونوس، وإلا تقول ما هو الزمن وتجيب الزمان وعد الحركة. فرق كبير ياس، مثلا الزمان وعد الحركة يعني خطر إذا كان ما تنعدم الحركة في الوجود ينعدم الزمن، الزمن لا وجود له إلا باعتبار الحركة. كل حال هذا سد ميكانيكا ما يهمش. فنقوله احنا بعد الذي سيأتي من بعد هو لماذا سأفتح الباب، يعني تقول أنت ما هي الغاية، ما هي النتيجة المرتقبة من هذا، يعني ما هي النتائج التي يمكن أن تترتب عن السؤال الذي طرحناه، ما هي القصود أو المقاصد الذي أو النتائج التي يمكن أو يجب أن ننتظرها من ذلك. كل هذه الأشياء التي تسبق والأشياء التي تلحق وما بينهما التي تصاغ، كل هذه الأشياء لابد لنا من فهمها لنفهم معنى السؤال. احنا اللي اعطينا ولكن كنا على عجل المستشفى عودوها، المثال اللي اعطيناه بصراحة واضح بس كله هو الهندسة. الهندسة يعني تقول انت انا المهندس إقليدس او غير إقليدس يفترض المكان دون ان يصرح بذلك منها. يفترض المكان باعتباره متجانسا، اي ان ايزومورف بالفرنسي يقول ايزومورف الى لا ميم فورم، نفس الشكل متشاكل، اي ان مهما كان المكان الذي انت فيه هو يشبه الجميع الامكنه التي انت لست فيها. ما ثماش مكان عالي ومكان واطي الى اخره، هذاك المكان هناك فرق بين المكان الجغرافي والمكان الهندسي، وبين المكان معناها شنو نقول انا المقدس والمكان غير المقدس. في شك بالنسبه للمسلم مكه ماشي كما اي بقعه اخرى، بالنسبه للمسيحي مع بيت المقدس ربما عنده قداسه خاصه الى اخره. هذا الامر اذا هو متجانس، ان جميع اجزائه متماهيه. اثنين، متقايس، اي انه يقبل قياس مهما كان، يقبل القياس بالمتر، يعني متر في مكة ولا متر في تونس كيف كيف راه المتر متر. ثلاثة أنه لا متناهي، أنت صغتها مشكورا، أنه بعد كل نقطة لابد ثم نقطة أخرى، فما حتى داعي، ليس من داع، ليس من سبب نقف عند النقطة الفلانية، أن كل نقطة وراءها نقطة وراء بعد الخامسة السادسة وبعد السادسة السابعة إلى ما لا نهاية له، لأن الزمان الذي يعمل ويشتغل عليه المهندس في الهندسة هو زمان متجانس متقايس ولا متناهي. يمكن هنا أن نقول أن المهندس ليس مطالب بأن يشرح ذلك أو أن يعرض ذلك، بين الفيلسوف إن شئت له الذي يفكر في ذلك المعطى المكان الهندسي، ولكن في نهاية الأمر يعني لابد تلك الضمنيات أو تلك القبليات لزابريوري أن تكون واعية بذاتها، وهي يمكن أن تكون واعية بذاتها، العالم يعيها مثل ما هو الشأن بالنسبة للمهندس ولو لم يعبر عنها، ويمكن أن تكون لا واعية بذاتها وبالتالي الذي يستخدمها لا يعبر عنها. تأخذ مثلا، وهي ذيك اللي نقوله احنا هي الأخطر في الحقيقة، هي الأخطر معناها، لأن الفرضيات التي أنت واعي بها وتقول سؤالي يفترض كذا وكذا إلى آخره، يفترض الحاجة الأولى والثانية والثالثة، فذلك يعني يدل على قابليات موضوعية نسميها كما هو الشأن بالنسبة للقابليات الهندسية. أما إذا لم تكن واعية بذاتها وإذا أنت لم تعبر عنها، فإنها يمكن أن تخبئ نقيض ما تقصد إليه، يعني خذ الأشياء كثيرة من وذلك اللي نقوله احنا هي ال

المفروض أننا بسدد المساواة أننا لم ننتهي بعد، أن عملنا منقوص. الأول عملنا إشكالي قد يتم وقد لا يتم، والثاني هو نحن آخذون فيه ولكننا لم ننتهي منه. ثم فرق كبير ما بين تسأل هذه هذا وإلا تسأل هذا، يعني وإلا أن نساوي بين الثقافات وبين اللغات إلى آخره. يعني مجرد طرح السؤال على هذا النحو يفترض أنه يمكن أن لا يكون كذلك. يعني في الثورة الفرنسية من عيوبها كثيرة لهم، أنا الثورة الفرنسية يعني يقول لك كيفاش لويس السادس عشر هو اللي قتلوه دون محاكمة، يقول لك لأن عندما تحكمه يمكن أن، يعني سلفا قبل ما تبدأ المحاكمة أن تقول أنه ممكن أن يكون بريئا، أو الثورة قررت أنه لا براءة له. في شك هذه قرية البراءة رجعت بعد ذكر الإنسانية تتقدم مهما كانت الحالة، قرية البراءة مهمش مهما كان إثمه مهما كان ذنبه لابد أن تنطلق المحاكمة من كذا. يعني إن يعني خذ حاجة حتى حاجة أخرى اللي يحب يسد المنافذ سد ما عادش تحكم. مثلا تيرتوليان هذا ولد بلادنا واحد من جدودنا ابني مسيحي، هو الذي بدأ أول من ترجم اللغة شو اسمه هو الأناجيل الأربعة إلى اللغة اللاتينية، ولكن من المغضوب عليه من الكنيسة لأنه رفض أن تكون روما موضع هذا. علاش يعني رفض قاطعا أن تكون روما الاستعمارية هي التي تحتضن الكنيسة المسيحية، وخاصة وأنها يعني قضت أربع قرون تقريبا أو على الأقل ثلاث قرون وهي تعذب المسيحيين، وبالتالي ما يجيش إلى حد الآن عمرهم ما استعرفوا به. يعني حتى مثلا سانت أوغستان يتردد ما يحبش حتى يستشهد به، هو ينقل عليه أما ما يستشهدش به، واضح عند الناس اللي تعرف. يعني إيش يقول ليزيل الجدل، أنا ولا أقول لك معناها فاش يقول أحد هو كريدو كويا أبسردو. أول حاجة أني أؤمن بذلك بالسيد المسيح وقام النهار الثالث وقعد أدينا كل هذيك مليح وأنه ربي تجسد فيه كل هذا كوية أبسردو حتى لو كان معناه غير معقول، بل ربما أؤمن به لأنه غير معقول. شفت كيف ما يشبه شوية هنا هك واضح معناه هو شيء يعني ثم هو يعني مسبقة أو مصادرة أولية فصيحة يعني واضحة بحيث لكن واعية بذاتها. ما عادش باش تناقش تقول له مال هذا أنت تفترض كذا، يقول لك ما أنا قلت لك من المرة. يعني كما عمر بن الخطاب مشى حج أو يعتبر يقبل في الحجر الأسود. أنا مانيش عارف حكومة وقتها قال والله ما يؤثر والله أعلم توصيح ولا أنا حتى كان مصيح ما يسير راهي باهي والله لو ما لو لو لم أرى محمدا يقبلك ما قبلتك. يعني يعرفوا حجر وصاها سيد سفيان نعرف حتى نشوفت حجر فما حتى مشكلة حجر كيما الحجر الكل والله لو لم أرى محمدا يقبلك ما قبلتك. لأنه في نهاية الأمر المهم بالنسبة لي ليس أن يقبل حجر وليس الحجر حاضر ولا غائب، إنما المهم هو الاقتداء بمن يجب الاقتداء به في ذهنه وهو الرسول العربي. المشكلة بتاعه ليس تقبيل الحجر، هذا الارتقاء بالفكرة إلى أعلى عليين، ليس فعل ذلك الشيء بقدر ما هو الرمز الذي يرمز إليه ذلك الشيء وهو الاقتداء أن الرسول العربي هو قدوتنا حتى في هذا. يعني كما عن تيرتوليان أنه أنا أؤمن بذلك أنه قالوا مات ونهار الثالث يوم قام قيامة وتجسم في الإله، يود يقول هذا ياسر قالوا أنا مؤمن به لكن المسيحي بحيث ما لن يعني نتناقش في هذا. ذاك يقولوا القبليات إما أنها تكون يعني واعية ومصرح بها أو ضمنية وغير مصرح بها، وبالتالي يمكن أن تكون موضوعية كما هو في الهندسة أو كما هو أيضا في الميكانيك في العلوم الميكانيكية. يعني كما مبدأ العطالة مثلا عند نيوتن

0: مبدأ العطالة المبدأ الأول في القانون الميكانيكي. إذا كانت تنحيه كما تارتولي ها تنحيه هو باقي الكل مشاء يعني يقول لك إيبوتاس ها ومرة يقول لك أكسيوم هي بديهية عقلية ما هيش بديهية عقلية الحقيقة جاء بوانكاري قال لها معناها لا هي بديهية لا هي حاجة من نوع ذلك يعني تيل كونفنسيون لا اتفق على هذا وكهو شفت كفاه معناها أما هكا متفقين موشي بينما عند ديكارت هي قرار إلهي هذيك حاجة أخرى قرار إلهي لأن الحركة المستقيمة لا متناهية لا تليق إلا بالإله الاستقامة هي جزء من الألوهية أو تحديد الألوهية يعني يعطيه بعد ميتافيزيقي يخلصه منها نيوتن ثم يزداد تخليصها منها من قبل الشيخ هنري بوانكاري يعني تشوف التفكير كيف يجي نحن عندما نطرح هذا السؤال تاع المركزيات لابد لنا من أن يعني نحاول الوقوف على هذه القبليات التي تسوقها وهذه القبليات ليست بالضرورة نظرية ولا هي قيمية معناها أخلاقية أو ولكنها في أغلب الأحيان هي في الحقيقة قبليات سياسية أنت تشوف يعني واضح وقت اللي هايدغر ياخذ أولا قل لك كلمة فلسفة معناها واضح من التسلسل ثلاثة مراحل كلمة فلسفة يونانية وبالتالي لا وجود للفلسفة إلا وهي يونانية وبالتالي أوروبية غربية حتى أن قولنا فلسفة غربية يعني كلام زائد مش لازم تقول فلسفة غربية لأن الفلسفة ليست إلا غربية طيب هذه المستدرة الأولى اثنين أن تلك الفلسفة هي التي نشأت عنها العلوم هي التي تفرعت عنها العلوم والتقنية هذه العلوم هذه ثلاثة اثنين هذه العلوم هي التي أعطت الغرب اليوم القوة التي يملكها حتى قوة القنبلة الذرية طيب سيد ومن بعد وبالتالي فالغرب مدعون إلى قيادة العالم برا سيد سفيان احكي كما تحب يعني مصادرة لغوية بدءا ثم مصادرة ميتافيزيقية ثم في نهاية الأمر نتيجة سياسية هذا اللي يحكي عليه معنا في محاضرة كاسكولا فيلوزوفي أو في محاضرة في الانتروديكسيون على الميتافيزيك المدخل إلى الميتافيزيقا يعني هذه الأشياء التي لابد لكي نفهم مجمل المصادرات التي يقوم عليها التفكير الإقصائي التفكير المركزي لابد لنا أن نفهم هذا المجرى التاريخي الذي انتهى إلى ذلك الموقف وربما قلنا ربما حكينا احنا شوي ثم أشياء تزامنت أولا نذكر بهم ما يسالش يعني ما نقولش خلق أو بعث إنما يعني كما نقولوا احنا يعني وضع الفلاسفة ما قبل الأفلاطونيين أو ما قبل السقراطيين بدءا بنيتشه ثم هايدغر هذه في القرن 19 نيتشه ثم في القرن 20 هايدغر ما قبل يعني البشرية تكلم عليهم ديما لكن عمرهم ما جمعوه في مجموعة واحدة باعتبارهم الذين يمثلون الفكر اليوناني الصلب وما من أحد الذي قلناه ونعودوه بيّن أن أو ذكر أن هؤلاء الحكماء كلهم تلاميذ مصر ده. الحاجة الثانية اللي ولدت في القرن 19 هو تاريخ الفلسفة لم يكن ثمة شيء اسمه تاريخ الفلسفة ربما بدأ قليلا حقيقة معنا شوية مع ليبنيتس قبل ما فماش معنا التاريخ ربما تحب تقول أول مؤرخ للفلسفة هو أرسطو إيش معنى مثلا لأن أرسطو كلما أثار قضية إلا وذكر فيها مقالات أسلافه مثلا العلل المعرفة ونعرف بالعلل كيف فهمت العلل ويبدأ مثلا فلان فهم أن العلة هي الماء الآخر فهم أن العلة هي كذا ويبدأ يجيبهم الكل وأن العلة المادية والعلة الغائية وكأنما يعني نظريته هو تأليف لمجموع تلك المقالات هذا لكن ليس تاريخ من معنى الذي نفهمه نحن اليوم التاريخ تاريخ الفلسفة لم ينشأ إلا في القرن 19 وهنالك نشأت في فكرة الفلسفة الغربية والفلسفة الشرقية. ما مثلا يعني ما كانوش يقولوا ابن رشد الشرقي، ابن رشد مو الشرقي، أنا عربي وأندلسي إلى آخره. ثم نشأت الأنثروبولوجيا في القرن التاسع عشر أيضا، يعني نشأت هذه الأشياء ونشأ شيء جديد يعني كان معناه مستعملا صحيح، ولكن لم ينشأ كعلم قائم بذاته وله كراسي في الجامعات، وهو الإتيمولوجي، يعني علم الاشتقاق الكلام. وتعرف نيتشه كان هذيك ساعته، يعني كان هذيك وظيفته في الجامعة، وسيعمله يعني الأصول، البحث عن الأصول في التاريخ، في تاريخ الفلسفة، البحث عن الأصول في اللغة، البحث عن الأصول في كذا. وأوروبا التي فقدت سيطرة الكنيسة، ما حدش الكنيسة يعني هي ثم فقدت معناها الحضارة كذا. ماذا بقي إذا؟ بقي عليها أن تجد لنفسها موضعا جديدا في التاريخ، وهي تستعد لاستعمار الدول، فلا يمكن إلا أن تبدأ باحتقار تلك الثقافات التي تقوم عليها تلك الدول.
1: شكرا لك أستاذنا الجليل حمادي بن جبالة، مهم جدا ما تفضلت بتحليله وإفهامه لنا. نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم في برنامج أحب الحكمة رفقة أستاذنا القدير الأستاذ حمادي بن جبالة. إلى اللقاء، مع تحياتي صفيان العرفي.

0: إذاعة تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان.
3: أحباء الحكمة،
2: أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي. إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعينا.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. نشر توماس دو كوانسي في بداية القرن التاسع عشر كتابا بعنوان اعترافات مدمن أفيون إنجليزي، واعتبر هذا النص قاسيا كونه يحمل سمات الفترة الرومانسية. نستمع لافتتاحية الكارنفال روما للمؤلف الفرنسي إكتور بيرليوز كالعادة في برنامج لغة العالم على موجة إذاعة تونس الثقافية.

هذا الكتاب يصف ضياع الكاتب في دوامة الإدمان حتى أنقذته محبوبته، ثم تابعه هو إنقاذ نفسي. وكان نص توماس من القوة والتأثير، بحيث استولى عليه أو اقتبس منه العديد من شعراء وأدباء الفترة الرومانسية، ليعبر كل واحد عن تجربة خيالية مؤلمة مر بها. ومنهم شارل بودلير الذي استوحى منه نصه الجميل الفردوس الاصطناعي. لكن الأدباء لم يكونوا وحدهم من استوحى من الأدب، فهناك أيضا إكتور بيرليوز المؤلف الموسيقي الفرنسي البارز بين 1803-1869، والذي حول نصا للشاعر دوموسي إلى واحدة من أهم سمفونيات الفترة الرومانسية التي ظهرت في الربع الثاني من القرن التاسع عشر وخلدت اسمه، وهي السمفونية الخيالية سمفوني فانتاستيك، التي تحكي قصة الأمل والأمل، كما أنها تعتبر علميا القاعدة الأساسية لنمط من الموسيقى السمفونية يسمى الموسيقى البرامجية.

كنا في الاستماع لافتتاحية لوكورسير لبيرليوز على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. كتب بيرليوز هذا العمل سنة 1830 في العام نفسه الذي وقعت فيه الثورة الفرنسية الجديدة آنذاك، التي كرس بيرليوز لها سمفونيته الجنائزية بعد ذلك بعشرة أعوام، إذ استوحى فكرة السمفونية الخيالية من أحداث حقيقية في حياته، فهو التقى الممثلة الإيرلندية إربيرت شيمسون وأغرم بها، وكانت السمفونية الخيالية من أثار هذا الحب الجارف وأول أعماله الكبيرة وسبب شهرته. نستمع لأبوتيوز من السمفونية الجنائزية سمفوني فونابر اي تريونفال لبيرليوز، دائما على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

أدى النجاح الكبير الذي حققته السيمفونية الخيالية فور تقديمها عام 1830 إلى نيله جائزة روما الكبرى للتأليف، وهو نجح في وصف قصة حبه لهربرت وعبر عن يأسه من أن تبادله الشعور نفسه، فخلق شخصية فنية رمزية تمثل شخصية برليوز الداخلية وخيالاته.

كنا في الاستماع لافتتاحية روميو وجولييت لبرليوز على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. حملت السيمفونية الخيالية أهم مراحل تطور الموسيقى السيمفونية بسبب التوزيع الأوركسترالي، وسنواصلها بالتحليل في الحصة القادمة.

0: نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وأمتع على موجة إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائما.
1: لغة العالم، لغة العالم مع شادي القرفي.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب.

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه، مع
0: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة، متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. نواصل في هذه الحصة ما بدأناه في الحصة السابقة، في تلك الرحلة التي أخذتكم إليها امتدادا لما اقترحت عليكم من عوالم المسرح في هونغ كونغ. وركزنا في الحصة الفارطة على علم من أعلام المسرح في هونغ كونغ، وهو المسرحي الفذ تانغ شو وينغ. أعطينا لمحة عامة عنه في الحصة السابقة، وأبرزنا ما دفعنا إلى التركيز النظري متابعة المسار الذي اتبعه هو، ووقفنا على أن من وراء الكلام على هذا المسرحي الفذ تانغ شو وينغ، في الواقع نحن في صميم حراك المسرح في العالم، ونحن في صميم كذلك تجربة ذاتية فردية شخصية دخلت فيها عناصر متعددة لتصنعها ولتتسم بسماتها. ذلك أن تانغ شو وينغ له مسار لافت للانتباه، ولقد كنت محظوظا أن التقيت به في هونغ كونغ وفي مقر فرقته التي أصبحت فرقة نموذجا أو نموذجية عليها يحال، إذن في تانغ شو وينغ ثياتر ستوديو، التي سنفصل الكلام فيها في حصة لاحقة. إذن كان لي معه لقاء، والرجل متعدد اللغات لأسباب كذلك مرتبطة بهذا المسار، فهو يتكلم الفرنسية بطلاقة إضافة للإنجليزية التي هي اللغة اللغة الإدارية، اللغة الاجتماعية، اللغة في هونغ كونغ اللغة نقول الأساس التي يمكن نستعملها غير الصينيين، ثم خاصة اللغة الصينية وبالتحديد الكانتونية، وهو ينتمي إلى هذا. إذن فالتقيت به ولي معه محاورة طويلة، سأقترح عليكم في حصص لاحقة بعضا مما دار بيننا من حديث. ولكن هذا الرجل إذن يختزل في مساره المسرح الهونغكونغي الآن، ومن ورائه نلمح التحولات الاجتماعية والتاريخية التي عرفتها بلاده هونغ كونغ، التي كانت مستعمرة بريطانية وتحولت وعادت إلى الوطن الأم الصين الشعبية في إطار عملية سياسية غاية في الدقة وغاية في الذكاء، إذ تمت عودة هونغ كونغ دون مساس كبير بطبيعة حياة الناس. ولكن في الآن نفسه هناك اندماج وتتجلى فيما يسمى ب إذن وطن واحد ومنظومتين أو نظامان اقتصاديان وسياسيان، وطبعا مع الوقت إذن أقول هذا لأن المسرحي الذي يعنينا تانغ شو وينغ هو في صميم هذه التحولات، وهو في صميم مسارها، فهو من مواليد هونغ كونغ، هذا مهم، لأن وهو من أصول صينية، الصين العميقة، ورحلة أبويه إلى هونغ كونغ ليست من باب الصدفة، نتيجة معطيات تاريخية عاشتها البلاد. إذن هو من مواليد هونغ كونغ، وهو إذن عاش ما كان مفروضا وقائما في هونغ كونغ، إذن مستعمرة بريطانية، يعني اللغة الإنجليزية هي اللغة الأم، اللغة الأساس. وعاش كأي هونغ كونغي في تلك الفترة، وتفاعل مع الإطار الذي نشأ فيه، لكن كذلك عاش التحول الذي ذكرت بعض عناصره. فنحن إذن بمحضر مسرحي إذن تتدخل وتتشابك مسارته الفنية والثقافية مع مسارات بلده الصغير وبلده الكبير، أو وطنه الصغير وطنه الكبير، يعني ذلك هونغ كونغ والصين الشعبية بصفة عام. رأينا في الحصة الفارطة، وقفنا على الموقع الذي يشهد له به النقاد، ووقفنا كذلك على بعض من عناصر جعلت منه يمثل إذن نموذجا هو حري بأن ينظر فيه في ذاته، ولكن يمكن أن ينظر فيه من وجهة نظرنا نحن من خارج هونغ كونغ، من تونس، من المسرح العربي، لأن قضايا المسرح وقضايا تحقق الفعل المسرحي تتلاقى، تتشابك، تتشابه. ومن من من المهم أن تكون لنا صور من شأنها أن تجود نظرتنا لهذا الفن ولا ما يمكن أن يكون عليه. في هذه الحصة سأدعوكم إلى الاستماع إلى ثلاث قطع اخترتها لكم. القطعة الأولى هي The Green Dune، أو الهضبة الخضراء، والقطعة الثانية Abstracted، والقطعة الثالثة Woman. نستمع إلى القطعة الأولى.

كانت هذه ذا جرين دون، قطعة مقتبسة من The IP Lounge. حضرات السادة والسيدات، ما زلنا نتكلم عن تانغ شو وينغ، المسرحي الهونغ كونغي الذي يعد في نظري عدد من النقاد أو أغلب النقاد داخل بلادي وخارجها من بين أهم المخرجين والمسرحيين بصفة عامة في هونغ كونغ، لأنه ليس مخرجا فحسب ولا ممثلا فحسب، وإنما كذلك منظر ومربي، مدرب، معلم، وهو في صميم الحراك المسرحي في هونغ كونغ. سنتكلم عنه من خلال عدد من العناوين. هذه العناوين وردت بصورة من صرف في شكل أحكام أو تقييمات أشبه ما تكون بالشعار الذي يمكن أن يناقش ومن خلاله نرى وجهة نظر في حق الأمر. فعدد من النقاد وخاصة الفرنسيين يعتبرونه الجسر الثقافي بين فرنسا وهونغ كونغ، ويعيدنا ذلك للمسار الذي عاشه مسرحيون تانغ شو وينغ، إذ أنه مثل ما قلنا في الحصة الفارطة بعد تكونه في هونغ كونغ رحل إلى فرنسا وعاش بين سنتي 86 و900 ألف و92 و900 ألف. وفي هذه الفترة كان لمسرحينا لتانغ شو وينغ أن اختار أن يزاوج بين مسلكين في التكون، مسلك أكاديمي ومسلك فني، يتقاطعان يتلاقيان ويفترقان، وكأني به وعى بالحاجة إلى الأمرين معا. وكان لي وينغ أن استفاد من جو، من مناخ ثقافي لافت في فرنسا، وكان له كذلك أن حظي بنوع من الحراك اللافت الذي ترك أثره في المسرح الفرنسي ونستطيع نقول حتى في المسرح الأوروبي بصورة أو بأخرى باتجاه التأثر والتأثير. إذن درس في الصربون الجديدة، وكان له أن التقى بعدد من المنظرين والأساتذة، وأنجز مثل أي طالب إذن عمله الجامعي وتحصل على شهادتي. لكن في الآن نفسه، وقلت هذا من حظي وينغ، أن التحق بإيكول دو لا بيل دو مي، إيكول دو لا بيل دو مي في صورتها الأولى في فرنسا، لأن كانت في باريس، الآن هي مستقرة في لافريش في مرسيليا. وهذه المدرسة مدرسة نشأت لتخرج عن المدارس التقليدية وأن تستقطب المقاربات التكوينية للمتابعين للدروس فيها، تخرج كما قلت عن المعهود، عن الكونسيرفاتوار المعروفة، وتلتقي مع
فنانين، مدربين، تركوا أثرهم. وأهم ما في هذا التوجه هو إيلاء الجسد، إيلاء التعبير الجسدي، إيلاء التعبير غير اللفظي، موقعا أساسا في المقاربة الفنية، وخاصة المقاربة في مستوى التكون. لم يكن ذلك غريبا عما عرف في ذلك الوقت. عندما نتكلم عن الراقصة المصممة المخرجة الفنانة الألمانية بينا باوش وما أدراك، ونتكلم عن يان فابر، ثم هذا كله عاشه تانغ شو وينغ بكل لهفة وانساق في هذا الحراك. وفي نفس الوقت كانت هذه المدرسة تصب بشكل أو بآخر في مسرح. إذن فالجمع بين التكون وبين ممارسة هذا الفن، وهذا ما جعله يعيش في صميم الحس المسرحي الجديد، الحس الفني الجديد في فرنسا بشكل خاص وأوروبا بشكل عام، ويكتشف، وهذا ما حاورته فيه في المحاورة التي سنعرضها عليكم في حصة لاحقة، أنه اكتشف قيمة الفنون الآسيوية من خلال وجهة النظر الأوروبية، وكأنه أعاد اكتشافها ليعيد امتلاكها. وفي تقديري أن هذا الأمر ترك أثره بشكل لافت للانتباه، ولقي عنده من المرجعيات ما دفعه إلى أن يستوعب ذلك استيعابا لافتا، وأستطيع أن أقول استيعابا خلاقا، فيه تلك الإضافة، تلك الإضافة المتأتية من وجهة النظر الأوروبية، ولكن في إطار تصورهم، تصور الأوروبيين للتراث الآسيوي الفرجوي والمرجعيات هذا التراث. إذن فتانغ شوينغ وجد ما أكد حاجته إلى الإتيان إلى أوروبا، ولكن من ناحية أخرى ركز فيه حاجة أخرى لا ما أظنها كانت غائبة كل الغياب، ولكنها تجلت بصورة أخرى، وهو كيف يمكن أن ينجز مسرح يأخذ بعين الاعتبار هذا التطور، هذا المنجز الأوروبي، ولكن في صلة عميقة بالتراث الفرجوي الآسيوي. وكان له ذلك، وكان هذا حاضر في منذ تأسيسه لفرقته الأولى التي أنشأها سنة 97 و900 و1000، وأطلق عليه عنوان لافت للانتباه نو مانس لاند، وكأنه يعيش في عالم لا يعرف الحدود، ولا يعرف لا يعرف الحدود، إذن ولا يمكن حصره في هوية واحدة، وفي الآن نفسه هو مفتوح على كل الهويات.

فكرت في أن النقاد أو المؤرخين أو المنظرين للمسرح من بين الفرنسيين أو من ذوي الثقافة الفرنسية ألحوا على أنه سفير، ولكن تلاحظون أن هذه السفارة في الواقع ليست في اتجاه واحد بقدر ما هي تعبير عن صلتي أو علاقة استيعاب وإعادة ابتداء. هذا الأمر سنجده يتجلى في الصورة أو اللقب الذي أطلق عليه باعتباره الكيميائي أو كيميائي المسرح المينيمالي أو المسرح القائم على الحد الأدنى من العناصر. وهذا يعني ذلك عدم التعويل على ما هو بهرج، ما هو خارج الممثل والركع، وتركيز على الحد الأدنى طبعا المتمثل في الجسد. إذن فهذا الذي سيشتهر به وسيعمل على تعميقه وتعميق أسسه في ممارسته المسرحية فيما أنجز من الأعمال، ولكن كذلك فيما سيقوم به من تعليم وتدريب ولفت نظر لهذا هذا النوع من الحس وهذا النوع من الممارسة المسرحية. إذن مسرح يقوم على أداء الممثل، على الإيقاع ريتم بيركوسيون، وخاصة على الموسيقى المؤدات بصورة حية، ثم على التعبيرات التي يسميه هو بما قبل اللفظية، على التعبيرات ما قبل اللفظية أي التي لا تعتمد للكلام. إذن تعود إلى تعبيرات لا تعتمد اللفظ، إذن تعتمد الأصوات والتكيف مع هذه الأصوات مع النفس إلى غير ذلك من هذا، ولكن في إطار رؤية متمكنة من هذه العناصر كلها، رؤية إخراجية تتطلب نوعا من الممثلين يخرجون عن سمات الممثل العادي. ولهذا تصبح كل أو يصبح كل عمل مسرحي بناء على هذه المقاربة هو في حقيقة الأمر، وهذا سنعود له في المحاورة التي أقمتها معه، هي فرصة أو إطار لعودة الممثل لذاته، اكتشاف الممثل لأبعاده، هو تدرب وتدريب. ولهذا يتحول مثل ما قلت له في هذه المحاورة من مخرج إلى شيخ طريقة، نصدم أن نقول لأن هناك نموذج من الانضباط في الحياة وعمل على توفير الأدوات التي تسمح للمثل بأن يأخذ مسافته من ذاته وفي الآن نفسه ينطلق منها. من أهم ما أنجز في إطار المسرح غير اللفظي من الأعمال يمكن أن نذكر ديتنسيون أو احتجاز التي أنجزها سنة 2011، وهي مسرحية كوميدية أقامها على مزج بين الفنون القتالية لزارماكسيو وفنون الإيقاع والأوبرا الصينية، وهذه بشهادة عدد من النقاد حققت نجاحا في هونغ كونغ ولكن كذلك خارجها

إلى إعطائه هذا اللقب، لأنه أنجز من الأعمال المسرحية المأخوذة من الرصيد المسرحي الفرنسي عددا لا يستهان به من الأعمال المسرحية. يمكن أن نذكر من بينها بشكل أساسي مسرحية موليير، أنجزها سنة 96 و900 ألف في إطار فرقته نومانسلاند، ثم لو داندون الديك الرومي سنة 2008، وهي طبعا لو داندون للكاتب الشهير ومسرحه الشهير بمسرح البولفار وهو جورج فيدو. وأنجز كذلك لا كونتاتريس شوف، المغنية الصلعاء، سنة 95، وهي مسرحية ليوجين يونسكو، و أنجزها أيضا سنة 95 تحت عنوان ذا بالد سوبرانو. وكذلك أنجز مسرحية هوت سيرفيونس لجان جوني تحت عنوان إنجليزي ديث واتش، وأنجز فيدر، لكن في صيغته لجان غاسين. إذن فنلاحظ أنه من بين هذه المسرحيات أنه زاوج بين الرصيد المسرحي القديم والمسرح المعاصر والحديث في تنويعات مختلفة، فتتراوح بين المرور بين أناتان غودو التي أنجزها سنة 26 و2000 وكونتاتريسوف وأوت سيرفيونس، وبين بخيلي موليير وفيدر راسين. تحركه داخل هذه المسرحيات نلاحظ ان في هذا ما يسمح بالكلام عن كونه سفيرا للمسرح الفرنسي في هونغ كونغ او في المسرح الصيني. لكن النظر في طبيعة تعامله مع هذه المسرحيات يقف على أن عنصرا مستمرا في معالجته لهذه النصوص هو هذه السعي إلى ما يسميه الليبوراسيون. إذن فهو كأنه يعيد كتابة هذه المسرحيات دائما في إطار بحث مستمر له على شكل من أشكال بناء الفرجة وراءه هذا المسعى إلى الوصول إلى جوهر المسرح وجوهر المسرح الذي يتغذى في الآن ذاته بالموروث الصيني وقد طور وبمنجزات المسرح في فرنسا وفي أوروبا. أنجز كذلك مسرحية يمكن أن نقف عندها، وهي مسرحية سماها Larger Than Life، وهي في حقيقة الأمر مسرحية كتبها مارسيال كورسيي. يمكن أن نتكلم عن مسرحية أخرى فرنسية تضاف لهذه المسرحيات، وجدت موقعها في رصيده المسرحي، وهي مسرحية عنوانها أعطاها عنوان بالإنجليزية هو Larger Than Life، وهي في عنوانها الفرنسي Plus Vrai Que Nature، إذن سنقول أكثر واقعية من الحقيقة.

وهذه المسرحية هامة لأنها مسرحية كوميدية، وهي منزلة ضمن ما يسمى بكوميديا البولفار أو مسرح البولفار، وقدمت في هونغ كونغ. والناظر في هذا العمل يلاحظ أن أول شيء حققه وكان من غاية تانغ شي وينغ هو ترجمة المسرحية إلى اللغة الكانتونية، ثم دمج إشارات اجتماعية خاصة بهونغ كونغ تتعلق بمواضيع العزوبية والوحدة والعزلة في البيئة الحضرية وعلاقة المدينة الوثيقة بالتقنيات الحديثة. ننزل المسرحية في إطار هونغ كونغي، لنا العزلة، الإطار الحضري الضغط، ولنا التقنيات أو التكنولوجيا الحديثة. الكوميديا القائمة على التناقض الميكانيكي، أي لإضفاء طابع مارح ومضحك للغاية المسرحية، ركز المخرج على الأداء الجسدي للممثلة النجمة ستار ماندي وونغ التي لعبت دور الروبوت أو الغبو، وقد خلقت تباين بين ردود الفعل المحسوبة بدقة لدى الإنسان الآلي وحالة الارتباك العاطفي التي تعيشها الشخصية الذكورية. خلق هذا الارتباك، نستطيع أن نقول، مواقف كوميدية مؤثرة ومبتكرة تحاكي إلى حد كبير أسلوب الكوميديا التلفزيونية المحلية، مسلسلات سيت كوم إلى غير ذلك. فهذا نلاحظ كيف شاغل تنزيلي هذا العمل المسرحي الفرنسي في إطار هونغ كونغي ويمكن أن نتكلم عن بقية أو عدد آخر من الأعمال التي أنجزها في إطار تعويله على المسرح الفرنسي، والتي تبرز تقديره لهذا الرصيد، ولكن الحاجة إلى مراجعته ومعالجته معالجة تنزله في إطار الثقافي والاجتماعي. ولعلي أرى في ذلك حسا بالحاجة إلى التفاعل مع الجمهور، جمهور هونغ كونغ، لأنه يقدم أعماله لهذا الجمهور ويسعى لكي يكون هذا الجمهور حاضرا في أعماله.

كانت هذه وومن، قطعة مأخوذة من اي بي لونج. ما زلنا مع تانغ شو وينغ ومع التفاعل مع هذا اللقب الذي أطلق عليه سفير المسرح الفرنسي في هونغ كونغ. إذن الكلام من هذه من وجهة النظر هذه تلاحظون أن لها ما يبررها ولها ما يغري بها، ولكن كذلك نرى أنه في حقيقة الأمر لم يكن ممثلا للمسرح الفرنسي كما يمكن أن يوحي به فكرة السفير الآتي من الخارج، وإنما كان أقرب ما يكون إلى هونغ كونغي يستوعب منجزا مسرحيا من فرنسا لينزله منزلته من الحسي الاجتماعي والثقافي الهونغ كونغي، مرورا خاصة بحس فني ومشروع في ممارسة هذا المسرح. هذا المشروع يتنزل في إطار شاغل لهذا الفنان المتفرد تانغ شو وينغ. إذن دخلنا عوالم تانغ شي وينغ من خلال هذا الكلام عن الجسر، فقد مثل جسرا اعتبره بعضهم يمثل سفيرا مثلما سنرى مع مسارح أخرى. إذن فهو جسر فعلا، ولكن هذا الجسر يسير في اتجاهين، وكأن به جسر يساعد ويسهم في امتلاك هذا الآتي من الخارج، ولكن هذا الخارج طبعا سينفتح لمنجز يقوم على هذا الأساس. لكن تانغ شي وينغ هو كذلك في نظري نقاد أوروبيين، هذه المرة إنجليزيين، يعتبرونه سفير شكسبير الدولي باللغة الكانتونية، سفير شكسبير الدولي باللغة الكانتونية، ولا هم من المبررات ما يسمح لهم بأن يطلق عليه سمة سفير، خاصة وقد ربطوها باللغة الكانتونية، اللغة الكانتونية التي كانت وما زالت بالنسبة لتانغ شي وينغ المحور الذي حوله يجب أن يدور المسرح، حتى وإن كان يتكلم عن مسرح قبل أو لا كلامي أو لا يقوم على اللف، ولكن وهذا كذلك سيكون موضوعا للحوار معه. إذن لفظ التجاوز الكلامي لا يمنعه من التركيز على لغته، اللغة الكانتونية بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالكلام. إذن فهذا أمر كذلك سنرى بعض تجلياته في مسارات منجزه المسرحي ومقارباته الجمالية. هذا الأمر سنوسع النظر فيه لأنه يتطلب تفصيلا أكبر. لنقول أنه عد أهم مسرحيات شكسبير أو عدد هام من أعمال شكسبير باللغة الكانتونية، في إطار تحقيق كما قلت مشاريعه الجمالية واختبارها فيما كان ينجز. الجانب الآخر الذي يربطه بشكسبير هو المهرجان الذي أنشأه، المهرجان هونغ كونغ الدولي لشكسبير الذي يتم في مدينة هونغ كونغ، وهو ما يؤكد طبعا علاقته بشكسبير وعلاقة نقله لشكسبير أو نقل شكسبير إلى هونغ كونغ. هذا المهرجان إذن تحول معه
تانغ شي وينغ إلى مدير لمهرجان دولي متخصص يقدم فيه أعماله هو باعتبار مقارباته التي قلنا وسعيه إلى تنزيل عمل شكسبير في الإطار الصيني والإطار هونغ كونغ في بعض الأحيان وباستعمال وباختبار أدوات التعبير والعرض هذه الأدوات التي يشتغل عليها مثل ما قلنا في مجلة عمله الفني وكذلك في مستوى عمله كمعلم للجيل الجديد وهذا مظهر آخر من مظاهر تانغ شي وينغ الذي سنقف عنده في حصص لاحقة وهذا الأمر أمر التعليم ونقل التدريب هو حري كذلك نقل أمر التعليم والتدريب ونقل الخبرة والمساعدة على اكتسابها هو وجه آخر مثل ما قلت من وجوه تانغ شي وينغ يجعل منه ليس مجرد مخرجا وليس الأمر سهل أن يكون مخرجا وليس ممثلا فحسب وإنما يلعب دورا ولعب دورا هاما في بناء وتدريب ممثلين سيكون لهم ولهم الآن أثر في تصور هذا المسرح قلت إن التدريب إذن قام على ما عاشه ما اكتشفه في أوروبا عند مروره بفرنسا لمدة 6 سنوات لكن استوعب كذلك فنونا أخرى سيوظفها في برامج للتعليم والتكوين ستصبح من بين مهام تانغ شي وينغ ثياتر ستوديو وسيدخل فيها مثلا اليوغا وما وراء اليوغا إذن يتجاوز الصين إلى الهند وهذا تطلب منه أن يتكون في مجال اليوغا ويصبح أستاذا فيها ليسعى إلى الاستفادة منها في إطار مشروعه القائم الساعي إلى بناء مسرح آخر يعول على ممثلين ومؤدين من نوع آخر أي هؤلاء المؤدين يعتمدون ويعولون على دربة ليست تجريدية وإنما تقوم على تكون ذاتي قد فصل تانغ شي وينغ القول فيها في البرنامج الذي أعده في إطار تانغ شي وينغ تياتر ستوديو الذي يهوي المؤسسة الإنتاجية ولكن كذلك المؤسسة التعليمية

0: حضرة السادة والسيدات، لعلكم توافقونني أنه من المفيد أن نعود في حصص لاحقة لنرى علاقة تانغ شو مينغ بالمسرح، بمسرح شكسبير بشكل خاص، ونرى كذلك علاقته أو مقاربته في مجال تكوين الممثلين. لكن من خلال هذا كله سنحاول الوقوف على المؤسسة المسرحية في هونغ كونغ من خلال التحول الذي عاشته فرقة تانغ شو وينغ من مسرح نومانس لاند إلى تانغ شو وينغ ثياتر ستوديو، لأن سنرى في هذا مقاربة لافتة الانتباه في فتح الآفاق لما يسمى، ممكن نسميه بالمسرح الحر أو المسرح الخاص أو المسرح الذي يخرج عن المسارح العمومية التي تكلمنا عنها، ولكن في إطار مسار يخضع لمنطق يعول على الكفاءة من ناحية، على القدرات من ناحية، وعلى من ناحية ثانية، وعلى مشروع مقنع، وعلى حوكمة غاية في الدقة. حضرات السادة والسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.

0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعه هذا الموعد المباشر على موجات اذاعه تونس الثقافيه. موعدكم اليومي مع صالون الثقافي. صالون الثقافي لهذا اليوم السبت 22 اوت 2026 الخمسة ودقيقتين على موجات اذاعه تونس الثقافيه. لقاءنا وامسيتنا يتواصلوا الى حدود الثامنه مساء مع مجموعه من الاستضافات والفقرات والاركان وطبعا الاغاني اللي تؤثث هذا الموعد من الصالون الثقافي. رافقني في تأمينه من أمام الأجهزة التقنية منصف المرايحي ومن أمام ميكروفون سيدو ستترفقكم شيراز شوالي، أو النغم يجينا بصوت ورد الجزائرية.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
2: من جديد شيراز شوالي ومنصف المراح يرحبون بكل من التحق بنا الآن في متابعتنا في هذا الموعد وهذا اللقاء الثقافي المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. الصالون الثقافي لهذا اليوم السبت 22 أوت 2026، أولى إطلالاتنا وأولى فقراتنا تكون مع السيد عبد الحفيظ التيهي نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك ضمن فقرة أسرار الكون. ألو، أهلا وسهلا بك سي عبد الحفيظ.
3: عسلامة، مرحبا، تحية ليك والمستمعين والعاملين معك.
2: مرحبا بك، شنو عنا جديد اليوم ضمن فقرة أسرار الكون؟
3: بمناسبة الظاهرة الفلكية للصوف الجزئي للقمر، سنقوم بنحكي على الجمعية التونسية لعلوم الفلك، سنقوم بتظاهرتين، ليلة النجوم وليلة ماراثون فلكية مع فرع الكشافة المدينة الجديدة ببورسعيد. نفسر الظاهرة ثم نتحدث عن البرنامج. نحن في 12 أوت 2027 شهدنا كسوف الشمس. كسوف جزئي للشمس، أي ما معنى الكسوف؟ يعني الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة والقمر في الوسط. المرة هذه بما أنه القمر مازالت موجودة في المستوي اللي فيه الأرض والشمس،
2: نعم،
3: بعد 15 يوم اللي احنا المفروض بالليل 27
2: أوت
3: صباح 28 نشوفوا البدر قمر 14، يخي بشتبه القمر في ظل الأرض، يعني خسوف القمر، الأرض هي طولس وسيمر القمر في ظل الأرض.
2: نعم،
3: هذه هي الظاهرة الفلكية. بالمناسبة هذه جماعة مصيرة الفلك تعمل نشاط مزدوج. النشاط الأول تساهم وتشارك في ليلة النجوم بمدينة العلوم،
2: نعم،
3: بالتعاون مع مدينة العلوم وجمعية شبان العلم، والليلة هذه تبدأ 8 متاع الليل، تنشيط ثقافي، تنشيط علمي، محاضرات، ثم
2: نعم،
3: بعد منتصف الليل نقوم بمتابعة كسوف القمر. وقتش يبدأ الكسوف القمر، القمر بيدخل في شبه ظل الأرض حوالي مسافة الدرجين
2: 2-3 دقيقة،
3: بداية دخولها في ظل الأرض مسافة 7 وذروة الكسوف هذايا 5:15
2: صباحا.
3: صباحا،
2: نعم، يعني مدينة العلوم باش تواكب هذه الظاهرة،
3: أي يعني ليلة بدايتها تكون للنشاط والثقافي والعلمي والمحاضرات، ثم يعني نتابع الظاهرة الفلكية اللي هي كسوف القمر.
2: نعم، يعني يمكن للي يحب يطلع واللي يشاهد هذه الظاهرة الطبيعية يكون موجود على عين المكان،
3: ينجم حتى من داره، يعني إذا كان عندك الأفق الغربي مفتوح،
2: نعم،
3: قدامكش بني ولا الجر، نجم تشوف الظاهرة، بشوف القمر سيميل لونها إلى الإحمرار،
2: نعم،
3: وتنفسر لكم علاش القمر يولي أحمر. والنشاط الثاني اللي هو ماراثون رفض، ماراثون رفضي مع

0: فرع الكشاف للمدينه الجديده.
1: نعم.
0: تبدا الظهر من 6 متاع الصباح ل6 متاع العشيه. سنرصد فيها الكواكب، ثم نتابع خسوف القمر من 6 متاع الصباح، من 6 متاع العشيه ل6 متاع الصباح. هذه الظهره رقم 2.
1: نعم.
0: علاش القمر بما انه هو يعكس اشعه الشمس، علاش في اثناء الخسوف يبان احمر؟ لأن الضوء الذي يمر من الغلاف الجوي للأرض، اللون الأزرق اللي هو الموجة متاعه قصيرة باش يبقى في الغلاف الجوي، وذاك علاش عدنا السماء زرقاء، بينما اللون الأحمر والبرتقالي سيمر.
1: نعم.
0: مع انعكاس جزئي صغير في مسار متاعه، يا أخي باش يتيح على القمر، يعني الانكسار هذا باش يتوافق هو وجود القمر في المستوي اللي فيه الارض والشمس. فهذاك علاش نشوف القمر يبان لنا احمر.
1: احمر.
0: بين احمر داكن شويه. نحاسه هكا اللون. هذا علاش نشوفه في الظهر هذايا القمر يصبح
1: احمر.
0: احمر هي خاطر خلف الضوء اللي تعدى في الغلاف الجوي.
1: نعم. هذه زوز ظواهر اللي باش نواكبوها ان شاء الله في الاسبوع القادم سي عبد الحفيظ.
0: 27 الخميس 27 اوت.
1: نعم. هذا اليوم اللي عنا جديد في فقرة أسرار الكون مع الأستاذ نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك سي عبد الحفيظ التايه، وأكيد أن اللون الداكن للقمر ما يفسرش، يفسر عنده معناها تفسير طبيعي، تفسير فلكي، تفسير علمي بعيد عن الخرافات.
0: نعم.
1: والإشاعات اللي احنا ديما يعني نسمع سي عبد الحفيظ انه هذه الظاهرة الفلكية هي اللون القمرك يصبح لون احمر داكن، يتخذ هذا اللون، يعني هو يعني يفسروها تفسير وتأويلات خرافية لا اساس لها من الصحة. نعم
0: نعم.
1: ما عندهاش تأثير على العام الجاي ان شاء الله، كيفاش باش يكون هذا الكل في علم الغيب. نعم نعم. أكيد أنت فسرت لنا سبب هذا اللون الأحمر الداكن اللي هو تفسير علمي وتفسير طبيعي وتفسير فلكي. شكرا لك السيد عبد الحفيظ التايه. إن شاء الله الموعد يكون يوم 27 أوت بمدينة العلوم.
0: نعم.
1: دعوة مفتوحة لكل من يرغب في مشاهدة هذه الظاهرة الفلكية والطبيعية. شكرا لك، شكرا ديما موفق، إلى اللقاء.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
6: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
5: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
6: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
5: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
7: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي، مع شيراز الشوالي.

0: من جديد نرحب بكل من اختار متابعة هذا الموعد مع صالون الثقافي، هذا اللقاء المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية الستة، على موجاتنا لقاءنا وأمسيتنا. صالونا مازال متواصل إلى حدود الثامنة مساء، هذا اللقاء لرفقني في تأمينه من أمام الأجهزة التقنية منصف المرايحي. ضيفنا اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية رئيس مجموعة ابتسام للأعمال الخيرية ذاكر العايش، للحديث عن بداية حملة التبرعات للعودة المدرسية. ألو، أهلا وسهلا ومرحبا بك ذاكر.
1: مرحبا بك شيراز وكامل العاملين في الإذاعة الثقافية وكامل مستمعي الإذاعة الثقافية.
0: مرحبا بك. أيام فقط، خلينا نقول أقل من شهر، مازال يفصلنا عن انطلاق العودة المدرسية. وين وصلت في التحضيرات؟ وانا نعرفك اللي انت ديما ما شاء الله معناها ديناميك ذاكر.
1: والله احنا ديجا طريقة اللي استمعنا بدأت تتكون مش
0: ألو
1: لقت عنا عادة عنا من تونس، عنا من نابل، عنا من باجة، والقائمة
0: ذكر. ألو ذكر العايش رئيس مجموعة ابتسام للأعمال الخيرية، تحدثت قلت أنه القائمة بدأت تتبين، بديتوا تحضروا في القوائم هذوما نابل باجا. ربما لهنا باش ناخذ معاك فكره شنو المستويات وعلى اي اساس يقع اعداد واعتماد هذه القوائم. ذاكر العايش رئيس مجموعه ابتسامه للاعمال الخيريه معنا مباشره على موجات اذاعه تونس الثقافيه في هذا اللقاء من الصالون الثقافي في اطار الحديث عن انطلاق حمله التبرعات للعوده المدرسيه. ذاكر
1: معك شباب
0: معايا خط القص شويه الخط. اذا قلت لي انت بديتوا تحضروا في القوائم، قائمه جاتكم من بيجا، من نابل، من تونس، على اي اساس وشكون يحدد هذه القوائم ومن احق بهذه المساعدات والاعانات؟ ذكر
1: القوائم حدها عنها انا نحددها بالطبيعه، راهو كيما كل عام راهو كي باش تتصل بينا عائله انها مستحقه ادوات مدرسيه، ما نقيدوش في القائمه معنا مباشره، نتصل بمعتمد المنطقه هذيك نتاكدوا من وضعيه العائله، خاطر احيانا صارت لنا احنا يتصلوا بك عباد انهم يحبوا ادوات ومن بعد تطلع معنا ظروف الماديه تسمح انهم ينجموا يشيلوا صغارهم. ولينا ديما بالتنسيق مع المعتمديين والعمد في الجهات هذيك، معنا الجهات نتاع العائلات اللي يتصلوا بينا. الأحقية ديما تمشي للصغار اللي أحيانا تلقى مرأة تربي في صغارها
0: الأيتام.
1: أي وأحيانا أنا ظروف ديما نحاولوا نركز على ظروف اللي كما قلوا إحنا كل هشة على الآخر. أنا بالمستويات عنا المستويات كل معنا كما كل عام عنا ابتدائي ثانوي إعدادي بكالوريا جامعة معنا جميع المستويات موجودة كل عام. وإن شاء الله إن شاء الله ربي قدرنا أنه نجمو نوفروا معنا القائمة الكل.
0: نعم، البداية والانطلاق بديتوا في جمع التبرعات ولا مازلتوا؟
1: لا بدينا احنا طبيك بالحق، فما بيت شراز بالحق اللي قد نشكرهم شوية أنهم في كل عام معنا. فما مدام عايشة جبير، فما مدام معنا نجوتة بجاوي، فما عماد يوسف، وفما بالحق ديما قد ما ندعي له برحمة والديه وأن ربي يبارك له فاعل الخير اللي تساعد عم ناول بمبلغ 4000 دينار والعام اللي قابله ب 2000 دينار. بالحق ربي يبارك له أن في كل عام وحده
0: وقف معاكم. نعم، بالنسبة لأصحاب المكتبات،
1: أصحاب المكتبات احنا طويقة عنا مكتبة تعاوننا معها عم ناول، وبالحق تحية معنا المسؤولين عن المكتبة هذه هي مكتبة الباجي اللي بالحق كي ناخذوا معنا يعملونا تخفيض الكراس ديما يحاولوا يعطيونا الكراس
0: المدعمة
1: باش الفلوس تكفي أكثر، خاطر احنا بار اكزامبل كنت تفكر عم ناول شراس قلت لك اللي استفى 20 ما كملت معنا ما سيبهم من 20 عاونا 35
0: نعم
1: اللي كانت 20 عاونا 35 الحمد لله يا ربي.
0: نعم، كما قلت انت الحملة انطلقت، حملة جمع التبرعات، عندك ما تقول ذاكر، عندك ما تضيف، خلي لك
1: والله ماذا
0: الخط.
1: بينا لعبة كل تتعاون على خاطر صحيح قاعدين نقدموا في الأعوام 25 2025 2026 2027، أما راهو مازالت عندنا فئة هشة مازالوا، وشفتهم أنا وبالحق منهم منطقة معناها تبعد على نابل، معناها نابل السونتر تبعد عليها 10 كيلومتر، والصغار في المنطقة هذه مازالوا يمشيوا باش لا كفشتا، مازالوا يحطوا كراسة وستيلو في ساشي بلاستيك، راهو مازالوا عندنا صغار
0: مازال
1: يستحقون،
0: مازال نعم.
1: يستحقوا باش نقفوا معاهم، يستحقوا باش ندعموهم، على خاطر راهو نحبوا أحببنا أم كرهنا، هذوكم جيل غدوة، هذوكم باش يديروا
0: أكيد.
1: لنا كي نكبروا، هذوكم باش يقريوا صغارنا، هذوكم أملنا وأمل البلاد هذه غدوة.
0: هما مستقبل تونس، هما الجيل نتاع توا هو المستقبل الغد معناه.
1: أكيد هذاك علاش احنا لازمنا فرصة، راهو سواء العيد الصغير ولا العيد الكبير ولا العودة المدرسية، خاصة العودة المدرسية راهو فرصة انه باش نقف معاهم، على خاطر بالحق ما تتصورش راس مخيب احساس صغير ماشي في وسط اصحابه وهز في ما هز كراسة وستيل في ساشي بلاستيك، واحنا عندنا حاجة خايبة
0: نعم
1: انه عندنا تنمر بين صغارنا
0: للأسف،
1: عندنا
0: للأسف ولا
1: تنمر،
0: عنا
1: وبالحق
0: تنمر. نعم
1: اي قداش مره تصير قدامي معناها بو ولا ام زاد بعرض ولده المدرسه مروح هو ولده، ولده يتنمر على زميله
0: أيه.
1: والبو ولا الام تضحك، مش
0: أيه.
1: انها معناها تعاتب صغيرها انه
0: نعم
1: ما يتنمرش على زميله، لا معناها كي راه صغير كي يتنمر على تلميذ يقرا معاه ويرى امه ولا ابوه يضحك زيد يتشجع زيد باش
0: نعم
1: يتنمر على غيره وعلى غير
0: يحسها
1: غيره
0: حاجة
1: معناها.
0: طبيعية، حاجة عادية.
1: أكيد أكيد
0: نعم
1: إحنا ماذا بينا الآباء والأمهات يربيوا صغارهم تنمر،
0: ان
1: ليه
0: شاء الله
1: راهم
0: هذا
1: كل
0: اللي نتمناه. وهو ايضا انت قلت ذاكر انه الصغيرات يعني معناها يبداو متاسفين، ربما يطمحوا لحاجات ما يلقاوهاش حتى الولي، او حتى الولي راه كي ما ينجمش يوفر ابسط الامكان، ابسط الحاجات معناها. الصغير اكيد راه يحس بالضعف ويحس احساس ربما ما ينجمش يحس به كان اللي تعدى بالحاله هذيك، ويعرف قيمه النقص، قيمة الإنسان اللي ما ينجمش يحس ساعات بالعجز قدام
1: أكيد أكيد
0: المتطلبات. وإحنا اليوم للأسف ولينا حتى المدرسة اللي إحنا نقوله تعليم مجاني نقطة استفهام، خاطر التعليم في تونس اليوم مش مجاني،
1: مش مجاني
0: معناها فما
1: خاطر
0: يتطلب.
1: فما حاجة أنا عم ناول كيريتها هبطتها وزارة التربية استحسنتها اللي هم معناها الأدوات المدرسية اللازمة
0: اي هذه حاجة باهية، خاطر مش الناس الكل تقدر باش تجيب نفس ال
1: أي أما
0: ال
1: أما شي راس حاجة باهية وحاجة عجبتني، أما راهو مازالوا عندنا معلمين ومازالوا عندنا أساتذة حتى هبطت الليستة من وزارة التربية اللي هي
0: اي
1: أعلى سلطة في
0: ما
1: مؤسسة
0: يعتمدهاش،
1: التربية،
0: ويعتمد هو شنو هو اللي
1: يعتمد
0: يحبذ.
1: اللي يحب عليه هو
0: اي
1: معناها، يتشرط يحب الكراسة الفلانية الغلاف الفلاني
0: والله انا
1: هي.
0: نشوفهم عن تجربه معناها، وانا وليا نشوف انه المعلمين والاساتذه في بعض الاحيان في الاغلب باش ما نعموش يقول لك اللي متوفر اللي تحب تجيب جيب،
1: لا
0: المهم
1: حاجة
0: تكون كراسه لائقه تكتب عليها وتحت يعني
1: أكيد
0: تحترم من خلالها المؤسسه اللي انت تنتمي لها والاستاذ اللي قري في الماده هذيك.
1: أكيد بالحق ماذا بينا الأساتذة كل المعلمين الكل يمشيوا على المنوال هذا، وخاصة المدارس ماذا بينا المدارس الكل أنا ما تتشرطش في معنى في الطبلية لازم الطبلية الفلانية ولازم الطبلية فيها لوجو وتشريها بالمبلغ الباهظ الفلاني. وحاجة بالحق ميساج نحب نقوله لمدير المدارس على خاطر حاجة قالوها لي الأولياء عم ناوي، راهو كيفاش تطلب على تلميذ ملي حتى تلميذ سنة أولى تطلب عليه معناها رامة نتاع بابيي، معناها تصور أنت كان قسم فيه 30 تلميذ قسم بركة معناها 30 رامة، واحسب أنت عندك كل سنة أولى نقولوا فيها ثلاثة أقسام، احسب أنت 30 رامة أضربها من السنة الأولى للسنة
0: انا
1: السادسة.
0: ننجم نجاوبك لهنا ذاكر، خاطر تحدثت مع مدير مدرسه في هذا الخصوص وفسر لي اللي هم بيدهم راهم يتحرجوا، اما على خاطر راهو في بعض المستويات حتى في السنه الاولى ابتدائي فما المطبوعات اللي يقدموها، وتعرف اللي انت المعلمين تاع السنه الاولى والاولياء يعرفوا اللي اكثريه الخدمه نتاعهم معناها على الفوتوكوبي يعني المطبوعات،
1: أكيد
0: يعتمدوها برشا المطبوعات. المؤسسة التربوية هذيك راه في بعض الأحيان المدير ما ينجمش يوفر خاطر ما عندوش الإمكانيات، والوزاره ما توفرلوش كل اللي يطلبوا راه. احنا نشوفوا راه نقص كما فما نقص في الاطار التربوي راه فما حتى نقص في الادوات. انا شفت مدير يشري الادوات للبيرو نتاعو يشريه باش للمعلمين يلقاو الفاتر والستيلو فاتر والتباشير يشريهم من مكتبه الخاص.
1: اكيد ما فما فما فما عائلات ماذا بينا معنا نقول
0: انا تدخل فيها ربما معناها انت تقول يعني استثناء ابناء العائلات المعوزه معناها باش
1: نعم قدامي عمناو الشيراز فما ولي بالحق
0: ما نجمش نعم
1: ما قدرش باش ياخذ ستيلو نحكيو على ستيلو ما قدرش باش ياخذ ستيلو حاجه بالحق نحب نقولها للمكتبات
0: نجمو احنا زادا راو ذاكر راو كأولياء اللي ولدوا ولا صغيروا يقرا في مدرسة اعدادية ولا مدرسة ابتدائية انا عندي الامكانيات في عوض نهز رام دو بابي نهز دو رام دو بابي نعطيهم للمدير
1: وتنجم باش شيراز احنا ديجا صارت لنا في الدورة الاولى مع هشام رستم الله يرحمه
0: يا ربي يرحمه
1: اولياء بالحق معنا في مكتبة معينة في المرسى معنا ياخو مثلا الصغير يقرا سنة اولى ياخو سنة اولى كامل وياخو معنا
0: ويفرقهم نعم على الأبناء العائلات اللي محتاجة وحتى المدير متاع المدرسة كي يحتاج ستيلو وإلا التلميذ اللي يحتاج يلقى موجود في المدرسة موجود ومتوفر. ذكر العايش رئيس مجموعة ابتسامة للأعمال الخيرية خلي لك كلمة الختام. أنت قلت الكلمة اللي أنا يعني دعوة للمساهمة في هذه الحملة جمع التبرعات من المستويات الكل ابتدائي والإعدادي والثانوي يعني بمختلف المستويات والأقسام ربما لهنا أيضا المحافظ المدرسية الأدوات المدرسية الكتب الكل موجود والكل هابط على وزارة على صفحة وزارة التربية والتعليم كلها هابط كل مستوى وقديش يحتاج التلميذ من عدد الكراسات والكتب كلهم موجودة. يريد كل من يقدر يوفر مش بالضرورة حتى الجمعية مجموعة ابتسامة للأعمال الخيرية حتى يحس جاره ربما محتاج يعاونه ويساهم معه في هذه الميزانية العودة المدرسية. شكرا لك ذاكر العايش رئيس مجموعة ابتسامة للأعمال الخيرية شكرا لك على قبولك دعوتنا إن شاء الله ديما موفق إلى اللقاء.

0: الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف أمي الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
1: وأجمل تحية تصلكم من شيراز شوالي من أمام ميكروفون استوديو 6 ومنصف المرايح اللي رافقني في تأمين هذا المواد من الصالون الثقافي من أمام الأجهزة التقنية 6 و7 على موجاتنا. لقاءنا وأمسيتنا وصالونا مازال متواصل، مازال مواصلين معكم مستمعين الكرام إلى حدود 8 مساء. سعداء في هذه الأمسية باستضافة الدكتورة هيام لخياري رئيسة قسم الطب الوقائي بمعهد صالح عزيز للحديث عن عيادة الإقلاع عن التدخين إن شاء الله اللي باش تكون يوم الثلاثاء 25 أوت. ألو، أهلا وسهلا بك دكتورة.
2: ألو، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك. مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية دكتورة. يعني الإقلاع عن التدخين عيادة خاصة باش تكون إن شاء الله يوم الثلاثاء 25 أوت بمعهد صالح عزيز للإقلاع عن التدخين، شنو الفائدة من مثل هذه التظاهرات اللي قاعدين تقوموا بها؟ هل أنه اليوم نسبة المدخنين في تونس في ارتفاع؟ هل أنها تمس بنفس النسبة تقريبا الفئات العمرية أيضا حسب الجنس؟ كيف كيف قد نسبة الإناث المدخنات، قد نسبة الذكور؟ علاش اليوم الهدف متاعكم كان عيادة خاصة للإقلاع عن التدخين؟ وشكون الفئة العمرية المستهدفة والمعنية بهذه العيادة؟ وهل أنه كل إنسان مدخن يحب يبطل التدخين لهنا دكتورة يكون موجود نهار الثلاثاء؟ تعني هذه التظاهرة وهذا الموعد وهذه العيادة يوم الثلاثاء 25 أوت؟
2: أول حاجة نحب نشكرك على الإضافة.
1: العفو.
2: اي عايشك على الموضوع، دونك موضوع مهم برشا
1: اكيد،
2: وموضوع كبير برشا زادة، كبير اكثر من اللي يكون موجود. دونك احنا فرحانين توا اللي باش تنطلق ان شاء الله اول، معناتها اول
1: اول عياده
2: واللي باش تتواصل ان شاء الله كل نهار ثلاث في معهد صالح عزيز.
1: نعم.
2: أما أنا ماذا بيا نبدأ نذكر الساعة كيما قلت لي دونك سيادتك علاش بدينا وعلاش العيادة عن الإقلاع والتدخين. بس نبدأ نحكي بصفة عامة.
1: نعم تفضل.
2: دونك أنا كمختصة في الطب الوقائي دونك اللي عايشينه توا في العالم الكل اللي هو أول سبب دونك في الأمراض والوفيات هو الأمراض غير السارية، احنا نسميها مرضي نون ترانسميسيبل، اللي هو على راسهم امراض القلب والشرايين، والمرحله المرتبه الثانيه اللي هما امراض السرطانيه.
1: نعم
2: نعم. دونك هذوما اكثر امراض دونك موجودين واللي يسببوا في الوفيات، لازم نلقاو لهم حل على خاطر دونك لي شيفر الاحصائيات اثبت اللي هما في تزايد متوافر.
1: نعم.
2: واللي يلم الأمراض هذه كلها والعدو الكبير لهم اللي هو الدخان.
1: يعني السبب الرئيسي لهذه الأمراض الغير السارية اللي هي القلب والشرايين والسرطان اللي هو التدخين.
2: هو أنا باش نجاوبك بطريقة دقيقة. يجي هنا دور التخصص اللي هو مش معروف برشا ولا بتيت في معبيد ما تعرفوش شنو بالضبط، هو اختصاص كجميع الاختصاصات اللي هو اختصاص الطب الوقائي والطب المجتمع. اللي هو دونك الدور متاعه هو دراسات ودراسة حول عوامل الخطر.
1: نعم.
2: والعوامل المسببة للأمراض واقتراح حلول للحد منها.
1: نعم.
2: إذن هنا الأمراض القلب الأمراض غير السي

0: سوريا. فما استراتيجيات عم تبيعها على سور لو معناتها سور لو بلان انترناسيونال دونك في العالم الكل قدام الارتفاع المهول هذايا معناتها للاعداد واللي قاعده تصير بصفه. فما استراتيجيات منها الاستراتيجيه للحد من التدخين اللي هي زادة متبنينها تبنيتها بلادنا دونك بلاد تونسيه وعندنا استراتيجيه للحد عن التدخين يحكيوا عليها اكثر النجمو دونك دي اس بي دونك لا ديريكسيون دو سون دو سانتي دو باز. وفما زادة الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الامراض غير الساريه. دونك هنا مكافحه التدخين فيها استراتيجيه كامله. داكوغ اذا باش نبدا لك من هنا قلت لك الدخان هو العدو المشترك لكل هذه الامراض. واحنا توا نحكيو على معهد الصالح عبيد اللي هو معهد مختص في الاورام.
1: نعم
0: في السرطان.
1: نعم لهنا كي تقول لي معهد صالح عزيز لهنا المستمع باش يربط مباشره يعني ديريكتومون باش نقولوا تدخين يساوي سرطان.
0: هاني قلت لك هو الدخان هو عامل خطر
1: فاكتور يعني عامل من العوامل
0: هو سيت ان فاكتور كوزال ا بريزونسيون كوزال في كونسير
1: مسبب. نعم
0: في سرطان الرئه بريسك فما نوع معين معناها من سرطان الرئه اللي هو ديريكتومون ليي بالتباجيزم وهذا تم اثباته علميا. بالنسبه للسرطانات الاخرين ما نحكيلكش على هو الدخان هو عامل خطر لجميع الامراض غير الساريه اللي قلت لك امراض القلب والشرايين
1: والسرطان
0: دونك السرطانيه زاد الكل راهو الامراض التنفسيه ضيقه التنفس نتاع البي بي سي او السكر الامراض الغير الساريه كل اللي توا قاعده تعمل لنا كيما في سيتون ايبيديمي معناها نوع من الوباء نوع من الوباء. دونك هذه الامراض الكل هي ما عندهاش سبب معين دو كوزا ايفي فهمتني كيما قلت انت. ثم انواع معناها مش كيما الامراض الوبائيه اللي تنتقل ونعرفوا الجراثيم نتاعها يعني ثم عوامل الخطر والعوامل الخطر اكثر عامل هو الدخان وفما عوامل اخرى اللي هي السلوكيه اللي تبدلت السلوكيات نتاعنا توا وكيما تعرف اهم عوامل اللي هما العوامل الغذائيه
1: دونك نمط العيش اليوم والتوتر ونعم
0: ونقص الحركه معناها نقص الاكتيفيتي فيزيك مع دونك هذوما وسمنا زاده شوي شوي نحكيو عليها بديت في مره اخرى.
1: نعم.
0: دونك الدخان يجي في المرتبه الاولى في عوامل الاختطار وعوامل الاختطار انا نحكي من كما قلت لك الاختصاص نتاعي نحكيو برشا بالاحصائيات دونك نسبه العلاقه بين الدخان والمرض وجميع الامراض هذه اللي قلتها والسرطانات تختلف يعني فما اللي يزيد بنسبه 90% فما اللي يزيد بنسبه 50% انت ونوع السرطان. وفما حالات خاصه كما مثلا سرطان عنق الرحم اللي هو مربوط بفيروس.
1: نعم
0: مانيش باش نحكي على هذوكم
1: احنا اليوم باش نحكيو على
0: نتاكد لك اكزاكتومون اللي الدخان هو عامل خطر مشترك لجميع انواع السرطان.
1: نعم لهنا دكتوره انت قلت لي انتم كالطب الوقائي معناها قسم الطب الوقائي يعني تهمكم اكثر النسب والارقام والاعداد لهنا النسبه يعني هل أنه النسبة اليوم في تونس نسبة المدخنين تلمو معناها ارتفعت لدرجة أنكم فكرتوا في عيادة خاصة للإقلاع عن التدخين تقول لي أنت كل يوم ثلاثاء موجودة هذه العيادة
0: هنا الطب الوقائي هو مش موجود بالطبيعة كان في صالح عزيز هي سبيتاليتي موجودة في برشا سبيتارات
1: نعم
0: منها في أريانا ثم زاد عيادة عن إقلاع التدخين عندها برشا ثم في شار نيكول فما مش كان الأمراض الطب الوقائي هو شكون اللي نجم يعمل عيادات هذية هو كل إنسان متحصل على دبلوم معناها قرايه كما نقولوا سي او سي ولا ماستر يولي هو كفء انه يعمل العيادات هذه
1: يعني
0: حتى اميل سان جينير. اما الاكثر اللي يخدموا فيها اكثر هما الامراض الصدريه وعيادات الطب الوقائي وتبارك الله فما في سوسه ومستير والمهديه عندهم سنوات من معناتها يخدموا في الطب الوقائي هذه. نرجع لك دونك للاحصائيات احنا بطبيعه في الطب الوقائي الباز نتاعنا اللي نركزوا عليها هي الاحصائيات اعطيني شنو موجود وكيما سالتني انت توا برشا مرات يعطيك الصحه، شنو هو اللي موجود وشنو نعرفوه حسب الدراسات على نسب التدخين في تونس؟ نجم نقول لك اللي الدخان في تونس هو قبل ما نبداو بالاحصائيات معناتها الدقيقه، تونس من اكثر البلدان العربيه في الدخان، نجم نقولوا اللي هو الثاني في بتاتخ في الريجيون امغو، معناها الاسم دي تينا ريجن، معناها الشرق هكا الشرق المتوسط متوسطي، يعني نسبه كبيره برشا.
1: يعني تونس من او من البلدان الاوائل في نسبه المدخنين.
0: نعم، من البلدان الاوائل معناتها في البلدان العربيه، احنا بريسك الثانيين بعد لبنان. لبنان دونك الاولانيين هما واحنا الثانيين، هذا حسب دراسات. دونك
1: ارقام مفزعه لهنا، خوفتني دكتوره.
0: اي حسب البلدان العربيه. وقبل ما ندخل لك اكثر دونك في التفاصيل، شنو باش نقول لك؟ انا باش نقول لك في العالم فما 8 ملايين حسب الدراسات الاخرى وفاة من الدخان.
1: نعم.
0: وال دونك التوندونس معناها ليفولوسيون ماشيه وتطلع اكثر عند الصغار.
1: هذا اللي اليوم ولينا نشوفوه اكثر، حتى بكثره حتى في المجتمع التونسي، ولينا نشوفوه حتى في الشوارع نتاعنا، نشوفوه اطفال اقل حتى من 12 سنه و 13 سنه مدخنين، راهو من الجنسين يعني الاناث والذكور.
0: اكزاكتومون. و دونك نرجعوا هذه، انت هذه تتسمى الملاحظه اللي انت لاحظتها واللي كنا لاحظناها في الشارع، اللي هي نثبتوها بالدراسات وبالاحصائيات وبالاعداد اللي توثق اللي تحكي فيه اذا كان موجود صحيح ولا لا. دونك الحاجه اللي فاتتنا اللي البلدان المتقدمه فاقوا بالوضعيه نتاعهم وفاقوا اللي الدخان والاثار الجانبي نتاعو واللي هما يلزمهم يكونوا يعملوا حاجه دونك لمكافحه هذا الوباء. اونيفي نحب ناكد اللي هو حسب دونك الاحصائيات العالميه نسبه التدخين في البلدان المتقدمه طاحت
1: تراجعت. نعم،
0: وقاعد تتراجع، بينما احنا في البلدان الناميه هما نقولوا تيني ريفوني فيبل انترميديير كيما في تونس، النسبه قاعده تطلع. دونك نجم نقول لك اللي احنا البلدان الناميه مالوغوزمون ولا ان بون مارشي بور لو تابا، فهمتني؟
1: مالوغوزمون للاسف.
0: مالوغوزمون. نعم. 80% من اللي يتكيفوا في العالم موجودين في البلدان الناميه كيما في تونس والبلدان الناميه الاخرى. دونك تشوف دونك هنا ديجا حاجه كبيره برشا، اللي هي بيان سور تعرف اللي مدار التدخين فاق المدار هذيك كلفة على الدولة، ما نحبش نحكي برشا على
1: كنت حتى راهو يعني كل تكلف على الدولة، مصاريف نتاع علاج نتاع تغيب عن العمل نتاع برشا حاجات، راهو معناها أمراض مزمنة.
0: اكزاكتومون، لو كو ديريكت اللي هو بالفلوس، وفما لو كو انديريكت.
1: نعم.
0: ما يتعوضش بحتى شيء انه واحد معناها يوصل معناها باش يمرض بالسكر ولا يعمل جلطه وما عادش يتحرك ويفقد الخدمه نتاعو والعائله اللي اكسيتيرا، ما نحبوش ندخلوا في
1: التفاصيل. نعم.
0: دونك كلفه كبيره وكبيره برشا.
1: نعم.
0: توا كي باش نحكي لك على
1: لو تسمح لهنا دكتوره قبل ما نحكيو على لي كونسلتاسيون هذوما ولا العياده الاقلاع عن التدخين، اليوم فما توندونس نشوفوها لهنا لي جون شباب نتاعنا اليوم يعتمد اكل السيجارات الالكترونيه، هل انها عندها نفس التاثير السلبي والا لا؟
0: سامحني قبل ما نجاوبك على السؤال هذايا باش نكمل نحكي لك
1: تفضل.
0: على لي ديرنيير ستاتستيك، خاطر ما قلتلكش بالضبط هذايا حسب العالم، انا باش وثقنا هذايا وثقنا نحكي في تونس، معناها فما دي زونكيت ناسيونال دونك انكيت ناسيونال كيما لونكيت ميكس 2023 اللي هي في عند الكهول، اللي هي اكدت اللي واحد على اثنين يتكيفوا في تونس، معناها 50%، اما الاكثر اغلبيه عند الرجال، واللي بالنسبه للنساء ما تفوتش 20%. بون هنا معناها فما بتيتر بالنسبه للصغار، باش نحكي لك الشيفر عند الصغار خاطر هو اللي قلع اكثر. فما لونكيت جايتس 2023 اللي فما ما بين 13 و15 سنه ما بين 11 و20% انت ونوع الدخان. دونك انت هنا دخلتي هنا في نوع الدخان، نجم نقول لك يعني واحد على خمسه من الاطفال هذوما من 13 ل 15 سنه يتكيفوا نوع من انواع التدخين. دونك هنا شيفر
1: مفزع.
0: دونك انت توا باش نرجع لك، دونك فما برشا انواع من التدخين، وكما تعرف باش نجبدوا اكثر الفئه العمريه هذه معناها اللي هي معناتها مستهدفه شويه بال معناتها المانيف معناتها اللي ينتجوا الطبخ اللي هي هذوما كما قلت لي انت لا سيجاريت الكترونيك فما السيجاريت العاديه والشيشه اللي هما كيف كيف بديت الشيشه فيها
1: الكل مدخل في اطار التدخين كلهم كيف كيف
0: نعم يدخلوا في
1: التدخين في التباجيز
0: نعم فما التدخين العادي فما التدخين شوفي المسخ هذاك اللي بال تسخين يعني تكون عمليه فيها حرق دونك هذاك كيف كيف الدخان الكل وفما السيجاريت الالكترونيك اللي هي فما شكون يقول اللي هي فيها شويه اختلاف في المكونات نتاعها اما النيكوتين موجوده
1: المذار كيف كيف
0: المذار بريس كيف كيف شو هي راي مازالت المذار في طور البحث معناها الامراض خاطر ما عنديش برشا السيجاريت الالكترونيك دونك مازالت في طور البحث اما نحب نقول لك اللي اذا كان النيكوتين موجوده يعني الادمان موجود يعني أكيد. اللي شفناه احنا اللي يتكيفوا السيجاره الالكترونيه باش يغطيوا المانك يلجؤوا في كثير من الاحيان انهم يتكيفوا السيجاره العاديه دونك هنا يولي ميكس يولي وسيله باش انه يرجع للدخان الوسيله لا بلو نوسيف معناها
1: يعني. نعم
0: فوالا دونك هذه بالنسبه لانواع الدخان
1: نعم لهنا تو باش نحكيو على عياده الاقلاع عن التدخين اللي باش تكون ان شاء الله يوم اول عياده واول موعد والانطلاقه باش تكون يوم الثلاثاء 25 اوت انت قلت لي دكتوره انه العياده هذه خاصه بمرضى صالح عزيز
0: نعم انا باش نعطي كل واحد حقه الحقيقه انا بيان سور نتوجه بالشكر بيان سور لوزاره الصحه اللي هي اللي بيان سور اللي هي اللي معناتها على راس الاستراتيجيه الوطنيه كسوا منع الدخان ولا منع الامراض غير الساريه كيف الوزاره الجهويه اللي تعطينا ولا اداره العمل الدي سي اس بي اللي تعطينا في لي باتش والسوتيان والبروغرام ناسيونال كيف الاداره العامه لمستشفى صالح عزيز دونك اللي ساندونا في المبادره هذه وزيد الحقيقه باش بنكفي من معناتها من فما شكون اللي كان فما ميتان قبل اللي كان يعمل في الكونسلتاسيون مي الي بارتي دونك الي بارتي نوجه لها تحيه اللي هي دونك خرجت في من المستشفى الخاص دونك من 2018 ما عادش عندنا عيادات اقلاع التدخين اما كانت موجوده في وقت ما
1: نعم وتوا رجعت
0: بالسيرفيس فوالا في قسم الطب الوقائي بالتوفر معناتها
1: الامكانيات نعم
0: والامكانيات قلنا يلزمنا نرجعوا الكونسلتاسيون هذه والكونسلتاسيون هذه كما قلت لك انا باش نبداو ان شاء الله بمرضى صالح عزيز وبيتبع البيرسونيل دونك الاطار اللي يعمل في المستشفى
1: الاطار الطبي والاداري وشبه الطبي بالمستشفى مستشفى صالح عزيز نعم
0: وان شاء الله في النجاح معناها وان شاء الله بالنجاح
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله نأملوا انه نكبروا وراو نحب نقول اللي راو فما عيادات اخرين
1: في مستشفيات اخرى يعني اللي يحب يقلع عن التدخين ينجم يمشي اي مستشفى انت كنت ذكرتهم دكتوره مستشفى اريانا هنا في تونس قلت
0: اريانا فما زوز طب نعم. الصدريه وفما طب الوقائي
1: نعم.
0: وديجا التجربه نتاع اريانا باش نعطيك خاطر يعني عطونا عملوا بحث ديجا هما فما نسبه نجاح 30% و35%
1: نعم مهم جدا هذا
0: نعم معم دونك 30% ماهوش شويه
1: اكيد
0: فوالا دونك ان شاء الله احنا زيد نخلطوا دي شي
1: ان شاء الله
0: وراه الدخان ما تنجمش تقضي على السرطان من غير ما تقضي على الدخان
1: نعم اكيد مش سرطان بركة أي العديد من الآفات حتى الآفات الاجتماعية اليوم أسبابها في بعض الأحيان هي حتى التدخين راهو
0: نجمو نعم. نخصو حصة كاملة كان
1: على مدار التدخين
0: وعلى نعم. مدار التدخين أما احنا توا سيغتو مركزين على السرطان على خاطر هو كما قلت لك ثاني أكثر مرض معناها انتشار ومسبب للوفيات وتوا السرطان ما عادش كما نحكيو عليه قبل كما توا تقدم علمي نسبة الشفاء تحسنت وما عادش لي تابو نتاع قبل نتاع بالحق ماني نشوفه في العبيد قاعده تبرق، خلي عاد اللي هو يجي ويزيد ناحيه الدخان.
1: نعم.
0: عنده فرص شفاء خير برشا.
1: اكيد. شكرا لك دكتوره هيام الخياري، رئيسه قسم الطب الوقائي بمعهد صالح عزيز، شكرا لك على قبولك دعوتنا، ان شاء الله ديما موافقين، ان شاء الله في مواعيد قادمه على موجات اذاعه تونس الثقافيه.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي، دمتم مستمعينا.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
1: وأجمل تحية تصلكم مستمعينا الكرام من محمد أمين البوبكري، رافقني في تأمين هذا اللقاء تقنيا، وشيراز شوالي من أمام ميكروفون استوديو 6 شرفات على الجهات تحملنا اليوم إلى غار الملح ولاية بنزر، تحديدا دار الثقافة بغار الملح، مع مديرها السيد عبد الباقي المباركي للحديث عن مهرجان معالم وألوان من الرماد تزهر الحياة بغار الملح من 21 إلى 26 أوت الجاري. ألو، أهلا وسهلا بك سي عبد الباقي.
2: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة أختي راز.
1: مرحبا بك.
2: تحية لكم ولكل متابعي إذاعة تونس الثقافية.
1: مرحبا بك مجددا على موجات إذاعة تونس الثقافية. تزهر الحياة من الرماد، لهنا هذا الشعار اللي اخترتوه لهذه الدورة من معالم وألوان.
2: أيه. الملتقى هذا في دورته الثانية، ملتقى دولي تحت شعار من الرماد تظهر الحياة. الشعار هذا جاء إثر الحريق اللي صار بجبل الناظور بغار الملح. حبينا من خلاله نوظف الفنون التشكيلية كأداة لحماية التراث ونشر الثقافة البيئية ودعم التنمية المحلية من خلال الشراكات اللي تجمع بين الفنانين والمؤسسات والمجتمع المدني. الانطلاق كان آمس، يعني صارت ندوة صحفية مع العاشرة صباحا بمركز التكوين المهني للصيد البحري غار الملح.
1: نعم سي عبد الباقي، الانطلاق كما قلت الافتتاح كان يوم أمس بندوة صحفية لتقديم برنامج هذا الملتقى، الملتقى الدولي في دورته الثانية معالم وألوان من الرماد تزهر الحياة بغار الملح، دورة تتواصل حدود يوم 26 أوت.
2: أي
1: نعم.
2: غدوة إن شاء الله. اليوم عن كان انطلاق إنجاز جداريات بنهج محمد جنويز وبسطور الجانبي اللي كان يفتغر الملح. أيضا اليوم الستة نتاع العشية عنا ورشة في فن الحفر للأستاذ عبد الحميد كابوتي، الورشة هذه يعني موجهة للأطفال إذا ما زالت قائمة توا. عنا نهار لحد 23 أوت ورشة في الفسيفساء موجهة للأطفال، أيضا تأثير الفنانة التشكيلية نبهة كيف.
1: نعم.
2: التسعة نتاع الليل باش تكون سهرة الفنانين بالقشلة. هي يعني السهرة هذه تتمثل في شهادات ونقاشات حول تجارب الفنانين الضيوف. نهار الاثنين 24 أوت الستة نتاع العشية عندنا مرسم مفتوح بالميناء القديم، يعني رسم على الهواء الطلق موجه لجميع الفئات العمرية. التسعة نتاع الليل باش يكون عندنا تقديم كتاب نبوءات مينيرفا للأديب سامي الساحلي، باش تقدموا معنا الأستاذة كريمة بن مسعود. نهار الثلاثة 25 أوت 8 نتاع الصباح عندنا زيارة مؤثرة لأبراج غار الملح. الأربعة نتاع العشية عندنا زيارة جبل الناظور ومقام سيد علي المكي. يوم الأربعاء إن شاء الله باش يكون الاختتام، يكون بتكريم الفنانين والشركاء الفاعلين وإطلاق ميثاق غار الملح للفن والبيئة والإعلان عن محور وشعار الدورة القادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. إذن هذا برنامج الدورة الثانية من الملتقى الدولي معالم وألوان من الرماد تزهر الحياة بغار الملح من 21 إلى 26 أوت. كان هذا تفاصيل هذه الدورة مع ضيفنا اليوم ضمن فقرة شرفات على الجهد السيد عبد الباقي المباركي مدير دار الثقافة بغار الملح. شاء الله دائما موافقين سي عبد الباقي.
2: شكرا.
1: شكرا لك. يعيشك. إلى اللقاء.

من جديد نقول أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعة هذا المواد من الصالون الثقافي. هذا اللقاء المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. هذا اللقاء يرافقني في جزئه الأخير من أمام الأجهزة التقنية زميل محمد أمين بوبكري، وكان معايا منذ انطلاقة هذا اللقاء نوجه له تحية منصف المرايحي. في ورقاتنا الثقافية وبدعم من إدارة معتمدية الشابة تستضيف جمعية الشابة للفنون والمحيط وبالتعاون مع مركز التخييم والاصطياف بالشابة وجمعية النهوض بالطالب الشابي نخبة من الفنانين لمواكبة فعاليات الدورة 12 من المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالشابة تحت شعار مرسى الفنون، وذلك من 25 إلى 27 أوت الجاري بمدينة الشابة. ثلاثة أيام من الفن والإبداع واللقاء تجمع فنانين من تونس ومن مختلف البلدان في أجواء تحتفي بالفن التشكيلي وتثري المشهد الثقافي بالمدينة. بدعم من وزارة الشؤون الثقافية تتواصل بمدينة المحرس فعاليات الدورة 37 للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالمحرس التي انتظمت وانطلاقتها كانت يوم 16 أوت لتتواصل إلى غاية يوم الغد يوم 23 أوت تحت عنوان أثر يقاوم الزوال، بمشاركة فنانين وتشكيليين من تونس ومن عدد من الدول. وتأتي هذه الدورة لتجدد حضور المهرجان كموعد فني وثقافي بارز وفضاء مفتوحا للقاء الفنانين وتبادل التجارب والرؤى بما يثري المشهد التشكيلي ويعزز جسور التواصل والحوار بين مختلف الثقافات والمدارس والاتجاهات الفنية. ويشكل المهرجان مناسبة للاحتفاء بالفنون التشكيلية بمختلف تعبيراتها وإبراز قدرتها على توثيق الذاكرة الجماعية وتحويل التجارب الإنسانية إلى أعمال إبداعية تحفظ الأثر وتمنحه امتدادا يتجاوز الزمان والمكان. نغم آخر في هذا اللقاء.

0: من جديد نرحب بكل من اختار متابعة الربع ساعة الأخيرة من هذا اللقاء من صالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. شرفة أخرى نفتحها على المهرجان الصيفي مرايا الفنون في دورته الحالية، تنظيم جمعية إشراق للثقافة والفنون برئاسة السيد عبد الحكيم بالعيد، مع ضيفنا عبر الهاتف السيد محمد علي الصغير المكلف بالإعلام. ألو، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا، مرحبا بكم، مرحبا كل مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
0: مرحبا بك. دورة جديدة، دورة 11 للمهرجان الصيفي مرايا الفنون. سي محمد،
1: بطبيعة الحال اليوم نزل الإطار على الدورة 11 لمهرجان مرايا الفنون، مع عرض سيتم بعد قليل على الساعة 10 مساء للفنانة آية دانوج. لكن قبل ذلك اليوم صباحا تم تنظيم منتدى أو ملتقى فكري بعنوان العربية، مستقبل العربية بين لغات العالم، وبمشاركة ثلة من خيرة الأساتذة والأدباء والمفكرين، من ذلك الأستاذ أمير غنيم، الأستاذ وليد الزيري، الأستاذ آمن الرميلي، الأستاذ سمير السحيمي، والأستاذ سمير الزغل، عوضا عن الأستاذ محمد القاضي الذي للأسف الشديد لم يتمكن من يعني الوصول إلى تونس بسبب سفره خارج أرض الوطن.
0: نعم.
1: قبل ذلك تم اليوم صباحا كذلك تكريم العميد، عميد القانون الدستوري الصادق بالعيد، من خلال تكريم عائلته التي حضرت بيننا. وتم تنظيم معرض وثائقي يضم صور للفقيد ومقالات كتبت عن مسيرته. طبعا مهرجان مرايا الفنون مر بمحطات عديدة، من بينها العرض الافتتاحي للفنان سيف الدين معيوف، الذي هذه مناسبة نتمنى له ألف سلامة بعد تعرضه لحادث مرور مساء هذا اليوم. ألو،
0: معك في الاستماع سي محمد علي. نعم
1: نعم بالضبط. يوم اليوم الثاني كان مناسبة للتعرف على الثقافة الهندية من خلال عرض فولكلور من الهند في إطار التعاون الدولي. ثم كذلك عرض شريط سينمائي صاحبك رجل اثنين لقيس أشقير. كذلك قدمنا يوم الأربعاء مسرحية قيامة شكسبير لعبد الله أحميدات، وسهرة فنية لمجموعة الشرق للموسيقى العربية بسوسة. كذلك تم تنظيم يوم أمس سهرة مرايا الكتب، وهي سهرة احتفينا فيها بإصدارات كثيرة لأبناء القلعة الكبرى ومدينة أكودة، من بينها الحان الهواء للدكتور توفيق بن عامر، كذلك المجموعة الشعرية الثانية للمشاعرة للأستاذة دلالة جاب الله، رواية طفل اسمنت المسلح للكاتب محمد فريد جزاح، وهي باللغة يعني هي رواية باللغة الفرنسية. وللإشارة محمد فريد جزاح هو كاتب وفنان، يعني فنان تشكيلي. كيف قدمنا كتاب أصل الظلمات للطالبة ملاك الجربوعي، وهي باللغة الفرنسية كذلك. كتاب ولا يتلطف للصحفي محمد علي خليفة، وكذلك كتاب بنات الشيخ للدكتور السحراوي جمعون، ومجموعة شعرية نبضات الطريق الباقية للشاعر جلال باباي. ولا يمكن أن ننسى الأمسية الشعرية.
0: نعم.
1: ليلة القوافي، وهي فقرة قارة ومهمة في مهرجان مرايا الفنون، من خلال مشاركة الشاعر منصف المزغني، فتحي النصري، عمر دغرير، الشاعر الأردني محمد نور الغرابية، وابن القلعة الكبرى الشاعر لطفي المتلوثي. وقد تولت إدارة هذه السهرة أو الأمسية الشعرية زميلتكم وزميلتنا
0: نجولة تحية عروسية بوميزة.
1: نعم، بوميزة. نعم،
0: نجولة تحية
1: بكل اقتدار. وبطبيعة الحال هذا ليس غريب على عروسية بوميزة، عاشقة الشعر. كذلك تمت مراوحة، يعني حضرنا على مراوحة موسيقية للفنان محمد زكي درويش. لا ننسى زميلتي أنه هناك يعني بالتوازي مع المهرجان هناك معرض جماعي للفن التشكيلي.
0: نعم.
1: من 14 إلى 22 أوت للفنانين سمير بن علي، لطفي بن صالح، نجيب بوغشة، فراس العابد، فراس بن علي، وسونيا خليفة. تقريبا هذه نبذة عن عن المهرجان ككل من بدايته إلى نهايته. اليوم قلنا يشارف المهرجان على نهايته والحمد لله، نعتقد أن كل المؤشرات كانت إيجابية، الحضور الجماهيري تقريبا أبناء القلعة الكبرى من المفكرين ويعني وأحباء الثقافة والمجتمع المدني كانوا حاضرين بيننا، وكانت حقيقة يعني مضينا أيام جميلة خلقت حيوية وحركية ثقافية وفكرية في مدينة القلعة الكبرى. للأسف الشديد هذا المهرجان سيغادرنا ونحن نأسف على ذلك، ونتمنى أن تتكرر هذه المهرجانات في مدينة القلعة الكبرى، مدينة الثقافة ومدينة الفكر، لسيما أنها أنجبت العديد من المفكرين والمثقفين، لعل أبرزهم سي فرج شوشان الذي يعني تم تسمية منتدى باسمه منتدى فرج شوشان للثقافة والإعلام ضمن جمعية علوم وتراث، وهو يعني هذا المنتدى هو الذي نظم سهرة مرايا الكتاب أو مرايا الكتب بالتعاون مع جمعية إشراق الثقافة والفنون ضمن الدورة 11 بمهرجان مرايا الفنون.
0: نعم، شكرا لك ضيفنا السيد محمد علي صغير المكلف بالإعلام للمهرجان الصيفي مرايا الفنون في دورته 11 تنظيم جمعية إشراق للثقافة والفنون برئاسة السيد عبد الحكيم بالعيد. شكرا لك، دمتم متميزين ومتفوقين، إلى اللقاء.
1: شكرا، إلى اللقاء.
0: هكذا إذن نصل مستمعين الكرام لنهاية هذه الأمسية الثقافية المباشرة، الصالون الثقافي لهذا اليوم السبت 22 أوت 2026. ختاما لكم أجمل تحيات كامل الفريق الذي أمن لكم هذا الموعد، من أمام الأجهزة التقنية رافقني في بداية هذا الموعد منصف المرايحي محمد أمين بوبكري، كمل معايا المشوار وشيراز شوالي كانت معكم من أمام ميكروفون استوديو 6. إلى اللقاء.

أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز
1: الشوالي. أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
7: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
6: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
7: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
0: إذاعة تونس الثقافية.
8: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
9: إذاعة جمهورية العراق من بغداد تقدم فيلسوف عاش بين الفكرة والكلمة، جعل من الفلسفة أدباً ومن الأدب فلسفة. رحلة فكر. الفيلسوف مدني صالح.
10: الفلسفة ليست برجاً عاجياً، بل مقهىً مفتوح على ناصية الطريق.
9: رحلة فكر. الفيلسوف مدني صالح. إعداد سميرة شاد. رحلة فكر. جعفر الزبيدي مخرجاً.

0: أي زمن اعتاد فيه الناس أن يروا الفلسفة في كتب غامضة ومصطلحات معقدة؟ ظهر رجل عراقي حملها إلى المقاهي وأجلسها بين الناس، وخلط أسئلتها العميقة بضحكة صافية ونكتة ذكية. هو الأستاذ والمفكر مدني صالح، فيلسوف أدرك أن الحكمة لا تكتمل إلا إذا ابتسمت، وأن الضحك أحياناً أعمق من ألف كتاب. في هذه الحلقة نأخذكم في جولة بين محطات حياته، نقرأ أفكاره ونستمع إلى صوته وهو يحاورنا من بين السطور.
1: بدأت من قرية صغيرة لا يعرفها موظف البريد ولا تمر بها الخرائط. كنت أرى الدنيا أوسع من بيتنا الطيني وأطرح أسئلة غريبة. سألت أمي يوما: لماذا لا نطير مثل الطيور؟ فقالت: اذهب ونم، غدا ستذهب إلى المدرسة وتعرف. لكن المدرسة لم تجب، الفلسفة هي التي أجابت، أو بالأحرى زادت الأسئلة.
0: إذن أسئلتك لم تنتهي بعد.
1: لو انتهت الأسئلة لانتهت الحياة. درست الفلسفة لكنني لم أردها حبيسة الكتب والمكتبات، أردتها أن تنزل إلى الشارع، إلى الناس، إلى المقهى، حتى إلى طاولة بائع الفول. كتبت عن سقراط وأرسطو، وفي الصفحة نفسها كتبت عن إبريق الشاي وبائع الجبن.
0: وهذا الأسلوب هو ما جعل الناس يحبونك؟
1: لم أرد أن يحبني الناس، أردت أن يحبوا الفلسفة، أن يعرفوا أن الفلسفة ليست مصطلحات معقدة، بل هي ضحكة، سؤال، حوار، نكتة عابرة تحمل فكرة عميقة.
0: وكيف تختصر رسالتك في الحياة؟
1: بسيطة، لا تخف من السؤال ولا تخجل من الضحك، كلاهما فلسفة، لكن الضحك أحيانا أعمق من كل كتب الفلاسفة.
0: سوسن فرحان إحدى طلبة فيلسوفنا تحدثت قائلة:
2: كنت أجلس في الصف الأخير ليس لأني كسولة، بل لأنني كنت أريد أن أراه من بعيد، كأن النظر إليه من مسافة يمنحك فرصة لاكتشافه أكثر. في أول محاضرة سألني: ما الفلسفة بالنسبة لك؟ قلت بخجل: علم الأسئلة الكبيرة. ابتسم وأجاب: والحياة؟ سكت، فمد يده إلى كتاب على الطاولة وقال: الحياة أن تتعلم كيف تسأل السؤال الصغير قبل الكبير. كنا نخرج من محاضرته ونحن نحمل أكثر من فكرة وأكثر من شك، لكنه كان يقول: الشك بداية الإيمان بالفكر. أتذكر يوم سقطت ساعة جيبه على الأرض، أمسكتها بسرعة وركضت نحوه، لكنه ضحك وقال: احتفظي بها، ستذكرك أن الوقت لا ينتظر أحدا، لكن الفكرة ينتظرك دائما.
0: مزج بين العمق الفلسفي وروح الدعابة العراقية. كان يرى أن الفلسفة ليست حكرا على الأكاديميين، بل يجب أن تكون جزءا من الحياة اليومية. دمج اللغة الأدبية مع الطابع النقدي، فكان يكتب بأسلوب فيه سخرية لطيفة وفكاهة ذكية، أعد الضحك أداة فلسفية قادرة على كشف زيف الأفكار أو تناقضها. الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم الشماع، أستاذ الفلسفة في جامعة بغداد، متحدثاً.
3: مدني صالح واحد من المفكرين والفلاسفة العراقيين اللي جمع بين الفلسفة والأدب، وتميز بأسلوبه الخاص الذي مزج بين العمق الفلسفي واللغة الأدبية الساخرة والموحية. هو طبعا درس الفلسفة في جامعة بغداد وأكمل دراسات العليا في بريطانيا وحصل على الدكتوراه في الفلسفة. بعد ذلك عمل الرجل أستاذا للفلسفة في جامعة بغداد كلية الآداب لسنوات طويلة، وكان له أثر بارز في تكوين أجيال من طلاب الفكر والفلسفة. الحقيقة يعني إذا أردنا نتكلم عن مميزات وصفات هذا المفكر والفيلسوف العراقي، فهو من أبرز الأصوات التي حاولت تقريب الفلسفة إلى الناس بأسلوب ممتع وشيق. ونحن نعرف تماما أن الفلاسفة لهم أماكنهم الخاصة وأبراجهم العاجية ولغتهم التي لا يستطيع الإنسان العادي أن يفهمها، لكنه كسر هذا الحقيقة، كسر هذا الجدار وهذه الحواجز، وبدأ ينشر هذه الفلسفة بطريقة مبسطة يستطيع الإنسان غير المتخصص أن يفهمها. على الرغم من أن كتاباته مليئة بالرموز والإشارات الشعرية، حيث كان يجمع بين التفكير الفلسفي والكتابة الأدبية. وكما نعرف احنا كنا نتابع في ذلك الوقت، كان ينشر في الصحف اليومية مقالاته النقدية التأملية، وفعلا كان حينما يقرأه مثلا الشاعر أو يقرأه القاص أو يقرأه الناقد العادي يقرأ مادته أو مقالته يفهم كل ما يكتب، على الرغم من أن المقالة التي يكتبها مدني صالح مليئة بهذه الرموز وهذه الأفكار الفلسفية، ولكن لغته لغة مبسطة يستطيع أن يفهمها غير المتخصص كما أسلفنا. فضلا عن كل ذلك، عرف هذا الرجل بسخريته اللاذعة وقدرته على نقد الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي بلغة فلسفية ساخرة. كان يرفض الجمود الأكاديمي ويؤمن بأن الفلسفة يجب أن تعاش في الحياة اليومية لا أن تبقى حبيسة قاعات الدرس، وهذا بالحقيقة طبقه في حياته اليومية تطبيقا رائعا وملموسا. كلنا كنا نشاهده حينما يجلس في المقهى مثلا، مقهى حسن عجمي، بين الكثير من زملائه من كبار النقاد والروائيين والشعراء، ويتحدث معهم، وحوله طبعا الكثير من طلابه المعجبين به والمتابعين للكثير من طروحاته الفلسفية.
0: كان مدني صالح أكثر من أستاذ فلسفة، كان مدرسة في الحياة، لم يكن يعلمك لتجيب عن الأسئلة، بل يعلمك كيف تصنع أسئلتك الخاصة. في حضرته تتحول القاعة إلى مختبر للعقول، وأحياناً كان يكسر القواعد كلها ليصنع درساً لا ينسى. ومن بين كل الحكايات التي يرويها طلابه، هناك واحدة بقيت في الذاكرة ترويها سوسن.
4: في يوم الامتحان وزع علينا الأوراق، كانت الأسئلة عميقة لا إجابات جاهزة لها. جلست أنظر إلى الورقة، لم أكتب شيئا. اقترب مني، نظر إلى الورقة الفارغة، ثم قال بهدوء: أحيانا الصمت هو الإجابة الأصدق. جلس بجانبي وأكمل: لكن الصمت لا يسمع إلا إذا عرفت كيف تملئه بالفكر. لم يخصم من درجتي، لكنه جعلني أفهم أن الامتحان ليس ما على الورق، بل ما في عقلك وقلبك. غادر أستاذنا القاعة منذ سنوات، لكنه لم يغادر عقولنا وقلوبنا. كلما واجهت سؤالا صعبا في الحياة أسمع صوته يهمس: فكر ولا تتسرع في الإجابة. تعلمت منه أن الفلسفة ليست مجرد كتب أو محاضرات، بل طريقة للعيش، للنظر إلى العالم بعين صادقة، وللصمت الذي يحمل الإجابات الأكثر صدقا. شكرا لك لأنك علمتني أن أكون طالبة طوال حياتي.
1: أنا مدني صالح، ولدت في قرية صغيرة لا يعرفها الجغرافيون إلا إذا ضلوا الطريق. أول ما فتحت عيني على الدنيا رأيت أمي تخبز وأبي يزرع وجيراني يضحكون رغم الفقر. كنت صغيرا لكن عقلي كان مشغولا بأسئلة أكبر من عمري. كبرت ودخلت الجامعة أدرس الفلسفة. قالوا لي: الفلسفة صعبة. قلت: وهل الحياة سهلة؟ أحببت سقراط لأنه كان يسأل، وأحببت أرسطو لأنه كان يدون، لكنني أحببت العراقية لأنه يمزج السؤال بالنكتة. كتبت كثيرا، مرة عن بيت الحكمة، ومرة عن الضحك والبكاء، ومرة عن أشياء لا يكتب عنها الفلاسفة أحيانا، مثل القوري، الشاي، الشارع. كنت أؤمن أن الفلسفة ليست برجا عاجيا، بل هي بسطة على الرصيف يمر بها كل الناس. في الجامعة لم أكن أستاذا بقدر ما كنت طالبا بين طلابي، أتعلم منهم كما يتعلمون مني. أحيانا يظنون أنني أمزح، لكن في المزاح نصف الحقيقة والنصف الآخر في الصمت.
0: في كل جامعة هناك من يدرس ليشرح المادة، وهناك من يدرس ليوقظ العقول. مدني صالح لم يكن مجرد أستاذ فلسفة، بل كان رمزاً للفكر الحي وصديقاً للطلاب وزميلاً للزملاء. كل كلمة يقولها وكل ابتسامة يشاركها كانت تحمل درساً في الحياة، درساً لا يكتب في الكتب ولا يحفظ في الاختبارات. واليوم سنجلس مع زميله صادق حاتم لنستمع إلى شهادته عن الرجل الذي غير طريقة التفكير والعيش، وعلم كل من حوله معنى أن تكون طالبا دائما.
5: أتذكر ذات يوم دخلت القاعة متأخرا قليلا، لكنه لم يوبخ أحدا، جلس بهدوء ورفع عينيه نحوي فقط كأنها دعوة صامتة للتأمل. جلس الطلاب وبدأ الحديث عن الفلسفة، لكن بطريقة لم أسمعها من قبل. لم يكن مجرد شرح نظريات، بل كان يغرس التساؤلات. قال بصوت منخفض لكنه صارخ في أثره: لا تبحثوا عن الإجابات فقط، ابحثوا عن الطريق الذي يقودكم إليها. أحد الطلاب الذي كان يخشى المشاركة رفع رأسه وقال: لكن كيف نعرف أن الطريق صحيح؟ ابتسم مدني صالح وقال: لن تعرفوه إلا عندما تسيرون فيه، وعندما تتوقفون لتفكروا بما تعلمتم. بعد المحاضرة خرج الطلاب وهم مختلفون، أكثر فضولا وأكثر شغفا، حتى أنا زميله. شعرت أن كل يوم أمضي معه هو درس جديد في الحياة والفكر. رحل مدني صالح عن هذه القاعات، لكن حضوره ما زال معنا في كل محاضرة، في كل فكرة جديدة، في كل سؤال يطرح نفسه نسمع صوته يهمس. فكروا، استكشفوا، ولا تتوقفوا عند الإجابات السهلة. لقد علمنا أن الفلسفة ليست مجرد كتب أو محاضرات، بل حياة تعاش وعقل ينمى وقلب يفتح على العالم. وسأظل ممتنا له دائما لأنه جعلنا طلابا حتى بعد أن أصبحنا زملاء.
6: لم أختر أن أكون فيلسوفا، أنا فقط اخترت أن أطرح السؤال حتى لو لم أجد الجواب. ورحلت، لكنني تركت لكم وصية بسيطة: لا تأخذوا الحياة بجدية مفرطة، لأن الضحك أحيانا أكثر فلسفة. هناك من يتكلم بعبارات غامضة، وهناك من يكتب بأسلوب جاف، لكن قلما نجد من يخلط الفلسفة بنكهة الشاي البغدادي ويرش عليها ابتسامة ساخرة.
0: ضيفنا اليوم ليس حاضرا بجسده، لكنه حاضر بأفكاره، بكتبه، وبضحكته التي جعلت الفلسفة أقرب إلى الناس. اليوم نسافر إلى حياة مدني صالح، فتحدثنا سوسن قائلة:
2: دخلت القاعة متأخرة، كان يجلس خلف الطاولة، عيناه تلاحقاني، لا بعين الأستاذ الغاضب، بل بعين الأب الذي يسأل: أين كنت؟ جلست فابتسم وقال أمام الجميع: أحياناً التأخر عن الوقت ليس خطأً، بل الخطأ أن تتأخر عن نفسك. تلك الجملة أربكتني أكثر من أي سؤال فلسفي، كأنها مرآة وضعت أمام حياتي. بعد المحاضرة لحقته إلى الممر، سألته: كيف أعرف أنني لا أتأخر عن نفسي؟ أجاب: حين يكون فكرك أسرع من خوفك، أنت في الوقت المناسب. ذلك اليوم لم أتعلم درسا في الفلسفة، بل تعلمت درسا في العيش.
0: ولد مدني صالح عام 1932 في قرية صغيرة في محافظة الأنبار. هناك حيث الأرض طينية والسماء مفتوحة على أحلام الأطفال، بدأ مدني رحلته بأسئلة أدهشت الكبار. كان يسأل: لماذا نعمل في النهار وننام في الليل؟ ولماذا لا تضحك الحيوانات؟ لم يكن يعرف أن هذه الأسئلة هي البذور الأولى لرحلة فلسفية طويلة. انتقل مدني إلى بغداد ليدرس الفلسفة في جامعة بغداد، وتدرج حتى حصل على الدكتوراه وأصبح أستاذا فيها. لكنه لم يكن أستاذا عاديا، كان يدخل القاعة بابتسامة ويبدأ المحاضرة بحكاية أو طرفة، ثم ينزلق بسلاسة إلى أعقد المفاهيم الفلسفية. الدكتور مؤنس عمار الراوي، أستاذ الفلسفة في جامعة النهرين، متحدثا:
7: هو ليس مع فكرة الحضور والغياب، كانت فكرة يعني ملزمة، في يعني أنه ينبغي أن الأستاذ يسجل الحضور والغياب. وأتذكر أنه من الممكن أن تخرج خارج القاعة وكأنه لا يراك، ولذلك هو يتغاضى عن تصرفات صبيانية مثل هذه، انفعلها أحد الطلبة ويفعلوها مرات يعني. اثنين هو يعني ميزته أنه يترك بصمة في ذاكرة طلبته، سواء على مستوى الأداء يعني التعابير الجسد، أو سواء على مستوى الحكمة التي يمتلكها. أنا أحيانا كتبت أكثر من إشارة مقال عن أستاذنا، حكيم أكثر من كونه فيلسوف، بمعنى أنه يعطيك زبدة أو لب ما يريد قوله في كلمة واحدة أو في جملة واحدة. نشرت دار الشؤون الثقافية في زمن النظام السابق كتيب صغير له اسمه ما بعد الطوفان، يعني تنبأ بهذا الوضع وما نصل إليه في هذا الوضع، يعني أنه من ضمن عباراته أن لربما سيأتي يوما شخص ما يصعد إلى خارج الكرة الأرضية فيهدد كل بشر، يهدد كل الكرة الأرضية بنفيها. وحدث ما حدث، يعني شخص مثل أسامة بن لادن أو البغدادي أو داعش أو وحتى ترامب، وما يتعلق أيضا بالثقافة الأورو أمريكية يسميها أو روبن كروزوية. دانيال دوفو يقول لك شخصية اسمه فرايدي اللي هو ويا روبنسون كروزو يمثل الكولينيال الغرب المسلم، وفرايدي يمثل هذا العربي المسلم اللي هو روبنسون كروزو يصنع له صورته، وفرايدي يصدق أن هذه الصورة هي صورته الحقيقية التي لم يرسمها هو وإنما رسمها من هو الغربي. الآن نحن كلنا مثلا نتحدث عن أن الغرب روحاني والشرق مادي، وهذه الفكرة سادت باعتبار أن الأديان ظهرت في بلاد الشرق، ولكن على مستوى السلوك الاجتماعي والإنسان هذا لا يوجد أدلة أكدها على أن هناك طابع خاص روحاني لدينا وهناك طابع خاص مادي لدى الغرب.
0: كان يقول لطلابه: الفلسفة ليست أسئلة في الامتحان، الفلسفة سؤال في الحياة. كتب مدني صالح مقالات وكتبا أصبحت علامات في الفلسفة العراقية، منها بيت الحكمة الجديد، الضحك والبكاء، وفيزياء الكلام. فيها كان يمزج بين سقراط وأرسطو، وبين بائع الشاي على ناصية الشارع. كان يؤمن أن الضحك فلسفة، وأن النكتة الذكية قد تحمل من الحكمة ما لا تحمله الصفحات الكثيرة. عودة إلى الدكتور أحمد عبد الكريم الشماع قائلاً:
3: كان الرجل رحمه الله من أكثر المفكرين العراقيين حضوراً في الوسط الثقافي في السبعينيات وحتى التسعينيات، جمع حوله تلامذة ومحبين بسبب شخصيته الكاريزمية وأسلوبه المختلف، مثل حالة خاصة في الفلسفة العراقية. على خلاف كثير من المفكرين العراقيين، لم يلجأ مدني صالح إلى لغة جامدة أو مصطلحات معقدة مغلقة لا يستطيع أن يفهمها أحد، بل كتب بلغة مدهشة قريبة من القارئ، مشبعة بالصور البلاغية والرموز والاستعارات. وكما أسلفت طبعا، فقد استخدم مدني صالح السخرية اللاذعة كأداة فلسفية في الواقع السياسي الاجتماعي بعمق، لكنه أخفاه في عباءة الفكاهة والتهكم، الرغم من هو يعني شكله كأنه وجه متجهم أو غاضب أو حزين، ولكنه يحمل في داخله روحا شفافة وجميلة وتواقة إلى التحرر والانطلاق.
0: وها نحن نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، حيث كنا مع سيرة الفيلسوف والمفكر العراقي مدني صالح وفلسفته التي تجاوزت الكتب إلى الشوارع وإلى المقاهي وإلى قلوب وعقول الناس. هذا الرجل ترك بصمة واضحة في عقول وقلوب طلابه وزملائه، والذي جسد الفلسفة ليس فقط في الكتب، بل في كل كلمة وفي كل لحظة عاشها مع من حوله. نتمنى أن يظل صوت مدني يهمس فيكم، وأن تستمروا في التساؤل والتفكير والعيش بفلسفة كما علمنا هو، بابتسامة وسؤال ونكتة عابرة تحمل حكمة عميقة.
8: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام، فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
9: إذاعة جمهورية العراق من بغداد قدمت لكم فيلسوف عاش بين الفكرة والكلمة، جعل من الفلسفة أدباً ومن الأدب فلسفة. رحلة فكر، الفيلسوف مدني صالح.
1: الفلسفة ليست برجاً عاجياً، بل مقهى مفتوح على ناصية الطريق.
9: رحلة فكر، الفيلسوف مدني صالح. إعداد سميرة شاهد. رحلة فكر، جعفر الزبيدي مخرجاً.
10: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.

0: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
7: تطلق الإذاعة التونسية موقعا إلكترونيا جديدا،
6: راديو كولتورال نقطة .com.
7: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
6: بمحطاتها المركزية والجهوية،
7: أخبار،
6: متابعات،
7: مواكبات،
6: تسجيلات ومعلومات.
7: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
8: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

0: قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي.
1: طربيات.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: نجوم وأقمار،
6: نجوم وأقمار.

0: نجوم وأقمار،
1: نجوم وأقمار،
2: نجوم وأقمار
3: مع سماح قصد الله.
4: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكل أوفيائنا في هذا الموعد المباشر من نجوم وأقمار، موعد ينطلق الآن ويتواصل لحدود الساعة منتصف الليل. أمنه لكم تقنية الزميل محمد أمين المبكري في الأعداد والتقديم سميح قصد الله. كالعادة تواصلوا معنا على مجموعة من الروابط، بداية من موجات الأف أم وكذلك التردد الأفقي على النايل سات 11900، الموقع الإلكتروني تسمعونا طبعا على هذا الموقع www.radioportugal.tn، أيضا رقم هاتفنا للتفاعل معكم 71 844 600. أهلا وسهلا بالجميع في هذا الموعد الطربي الفني الشعري الأدبي، مرحبا بكم جميعا. ونبدأه بصوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في أي دمعة حزن لي.

قدرت يا زمان في رحلة النسيان.

نواصل معكم مستمعينا هذا اللقاء المباشر من نجوم وأقمار. طبعا كنا في الاستماع إلى العندليب الأسمر في هذا النغم الجميل, طبعا من أحلى مغنى ومن أحلى الأنغام طبعا للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. سمعنا مقطع أكيد منه لأنه الأغنية طويلة. الأغنية هي إحدى أطول أغاني العندليب الأسمر في مسيرته الفنية الكل, وتصنف يعني ضمن أيقونات الموسيقى العربية الكلاسيكية في القرن العشرين. صدرت هذه الأغنية سنة 1974, وهي كان يعني طبعا ثلاثي مهم جدا فيها, اللي هما الشاعر محمد حمزة, الموسيقار بليغ حمدي, وطبعا عبد الحليم. الأغنية خاصة في الحفلات اشتهرت بمدتها الطويلة, أطول أغاني, لأنه كان يعاود المقاطع جدا, وكان توصل حتى 70 دقيقة يعني في الحفلات, يعني يغنيها بإحساس كبير, وكان يعاود المقاطع اللي يتفاعل معها الجمهور جدا, يقعد 70 دقيقة يعني ساعة وعشرة دقائق يغني في أي دمعة حزن لا. الأغنية هي كما هو معروف هي بمثابة وصية كتبها الشاعر محمد حمزة, في رغم أنها في بداية حياته الفنية, لكن كانت عبارة كأنها يعني وصية على لسان العندليب الأسمر اللي كان رفيق لمحمد حمزة وصديقه المقرب أيضا. الأغنية غناها طبعا في آخر حياته عبد الحليم حافظ, كان وقتها في ظرف صحي صعب جدا, والأغنية كأنها تحدث عليه أيضا, أنه رغم المرض رغم الحياة القاسية اللي يعيشها في تلك الفترة, إلا أنه يعني أي دمعة حزن لا مجال للحزن. الأغنية كانت في البداية يعني يعني صدرت عن طريق شركة صوت الفن المعروفة في مصر, ثم يعني كانت موجودة يعني في أكثر من مكان أو في من قاعدة بيانات موسيقية موثقة, و كان يعني موثقة أيضا في أدائها الحي اللي مثلا في حفل مهم جدا, حفل بيسين عالية بلبنان يوم 15 أوت 1974, كانت أطول يعني ربما أداء لها, يعني أول أداء وفي حفلة وأطول أداء. هذه الأغنية كذلك يعني اللي هي كما قلنا خاصة جدا بالنسبة لعبد الحليم وبالنسبة لي أيضا محمد حمزة, ويقولوا إنه فما حكاية يعني لها. كان عبد الحليم في تلك الفترة كما قلنا يعاني من المرض, وكان صديقه المقرب الملك الحسن الثاني في المغرب كان جمعوا لقاء به, وكان وقتها في حالة صحية صعبة, والملك حسن الثاني لاحظ أنه الحزن يعني علامات الحزن على وجه يعني العندليب, فكان الملك يشجعه وقال له لا نريد أن نحزن, لا نريد دموعا, وأنت باق بيننا بإذن الله, ولهذا لا نريد أن تبكي, سوف تعود لفنك الذي تسعد به الملايين, ولن نذرف دمعة حزن عليك يا حليم. كانت هذه الكلمات اللي قالها الملك الحسن الثاني لعبد الحليم. وفي الظروف هذه الخاصة كتب الشاعر محمد حمزة مطلع الأغنية أثناء تواجده مع عبد الحليم في المغرب, يعني مع الملك الحسن الثاني, وتحديدا في رحلته من الرباط إلى الدار البيضاء. فأيضا الرحلة هذه في الرحلة هذه تم استقبال كذلك الموسيقار بليغ حمدي, وجلسوا ثلاثة مع بعضهم, وخرجت من غديكا طبعا الأغنية, يعني بدايتها الأغنية هذه اللي أعجب بها بليغ جدا, وفورا يعني في جلسة تناول العود وبدأ يلحن في الأغنية هذه, في لحنها يعني من الدار البيضاء إلى الرباط, يعني الفترة ما هيش طويلة, حكيت ساعة ساعة يعني ما بيناتهم أو أقل من ساعة. كان بليغ حمدي انتهى من تلحين يعني المذهب,
ثم بعد كم يعني البقية، وزادت تطورت لاحقا الأغنية في مقاطع أخرى، منها أغنية تبدأ على مقام الهزام، وكذلك فيها استخدام لمقام الراست في المقدمة وفي التحولات اللحنية، كذلك مقام النهواند فيها مقام الشوري، أيضا مقامات يعني متعددة فيها الراست، العشيران وغيرها من المقامات العربية الأصيلة. العود آلة أساسية في التلحين الأولي للأغنية، كذلك الكمان المتوسط، العناصر الأوركسترية الغربية في التوزيع الموسيقي، إلى جانب الأورج والناي وغيره. إذن هذه الأغنية هي كانت جزء أساسي من حفلات عبد الحليم حافظ الغنائية، حيث أداها في عدة مناسبات وحققت نجاح كبير. ومن أبرز هذه الحفلات حفل جامعة القاهرة يوم 30 جوان 74، حفل بيسين عالية كيف ما قلنا بلبنان يوم 15 أوت 74، وهذا التسجيل يعرف بالجودة العالية يعني للتسجيل هذا اللي في لبنان، وحفلة قصر المؤتمرات في باريس يوم 17 سبتمبر من سنة 1974. إذن هي أيضا فيها لقاء يعني بين في مقطع منها يعني من ناحية التلحين لبريق حمدي، بينها وما بين أغنية أولاد الحلال اللي غنتها وردة الجزائرية. وهذا التداخل يعني بين اللحنين ما هوش اعتباطي وإلا عجز من بريق حمدي، لكن يعني خذا من هذا كرمز للتفاؤل ورمز للأمل وغيره، فحب أنه يجمع بين هالمقطعين في التلحين. وكذلك ظهرت الأغنية ذي في عديد من الأفلام مثل فيلم ممنوع في ليلة الدخلة لعادل إمام وسهير رمزي، كذلك مسلسل يحمل عنوان أي دمعة حزني لا، أيضا في أعمال أخرى كمقاطع أو غيره، غنوها عديد الفنانين وأبدعوا فيها، رغم أنه طبعا أصواتهم لا تضاهي يعني صوت الفنان عبد الحليم حافظ مهما كانت أصواتهم جميلة، لأنه إحساسه حقيقة عالي جدا جدا في هذه الأغنية. نواصل مع الأصوات العربية ونسمع الفنانة الكروان فايزة أحمد في هذا النغم.

0: وقمار.
1: الليل سوى أهل عشا والله يشق والأشوى
0: نجوم وأقمار.
2: نجوم وأقمار.
3: نجوم وأقمار
4: مع سماح قصد الله.

نواصل معكم بعد ما استمعنا إلى نغم بصوت الفنانة التونسية مفيدة عيسى. منعرفش أكيد أنه الكثيرين منكم يعرفوا الصوت هذا ويتذكروه من الأصوات التونسية الحلوة واللي قامت وأديت عدد من الأغاني، لكن ربما للأسف ما وصلتش في مسيرتها الفنية رغم صوتها الجميل، صوت هادئ وراكز وجميل. غنيت حبيبي متغرب، وحبينا أنه نقدموا هذا النغم ونذكروا بهذا الصوت التونسي المميز. بعد قليل باش نتحدثوا على تظاهرة تحتضنها المدينة العتيقة بسوسة، تحديدا الفضاء الثقافي.

الكراوين. في هذا النغم فاز أحمد في نغم مل على يمال.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب ندوات ومراوحات
5: نجوم وأقمار
6: نجوم وأقمار

0: نجوم وأقمار.
1: نجوم وأقمار.
2: نجوم وأقمار
3: مع سماح قصد الله.
4: يتواصل لقاءنا مستمعينا بعد هذا النغم للفنانة فايزة أحمد. نواصل معكم مع أيضا المواعيد الثقافية والتظاهرات في تونس في نهاية هذه الصائفة. طبعا تقريبا أسبوعين أو أقل شوية يفصلون على نهاية فصل الصيف فعليا يعني، لكن من ناحية الحرارة أكيد ما زالت متواصلة، من ناحية الحرارة أكيد ما زالت متواصلة، لكن ينتهي شهر أوت وينتهي فصل الصيف أكيد، وتنتهي ربما هذه المهرجانات وغيره، الكثير من المهرجانات اللي اختتمت بطبيعة الحال، وفي انتظار بعض يعني أواخر يعني بعض التظاهرات في فصل الصيف، ثم ينطلق الموسم الثقافي الجديد. كما قلت منذ قليل المولد النبوي الشريف يعني يوم الثلاثاء 25 أوت، وأكيد مش تنتظم الكثير من السهرات أو الأماسي الخاصة بهذه المناسبة الدينية العربية الإسلامية، واللي نجدد طبعا التحية لكم ونقول كل عام أنتم حيين بألف خير. مولد نبوي شريف، إن شاء الله أيامكم يعني كلها خير وبركة يا ربي، وكل عام وكل الأمة العربية والإسلامية بألف خير. في الإطار هذا الفضاء الثقافي دار بديعة ينظم طبعا ينظم تظاهرة ثقافية، في الإطار هذا تظاهرة ثقافية ينظمها أو تنظمها دار بديعة في المدينة العتيقة في سوسة، ومعنا مباشرة على الخط مدير دار بديعة مش دار بديعة ومعنا مباشرة على الخط مدير هذا الفضاء الثقافي اللي نظم الكثير من التظاهرات والأماسي والسهرات والندوات أيضا، السيد عمر بلهوين.
5: هلا هلا سماح، وتشوقنا ومشتاقين لإذاعة الإذاعة الثقافية للأدب والفكر والحب والإحساس والكرم متاعكم.
4: أهلا وسهلا، مرحبا.
5: حسيلوا برشا إحساس طيب كي واحد يبدأ يسمعكم ويحكي معكم بالأخير.
4: وإن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف خير في سوسة.
5: يعيشك،
4: مولد مبروك إن شاء الله
5: للمسلمين الكل والتوانسة بخصوص الكل
4: إن شاء الله. إذن دار ربيع ودار الحبيب طبعا اللي أنت تشرف على هذين الفضائين الثقافيين، وفيهم مجموعة من الأنشطة كالعادة كما عودونا.
5: والله يا للسماح كالعادة عنا احنا مانيش موسمين الحقيقة الثقافية متاعنا، احنا عنا ديناميكية ثقافية، عنا حركية كل شيء. بطبيعة الحال ديما تشبيك مع جمعيات أخرين مع منظمات أخرين، حاولوا باش نكونوا معناتها نبارتاجيو في سوسة مع العباد الكل، نحبوا نقربوا العباد للمدينة العربي، نجيبوهم باش يقعدوا فيها ويسهروا ويسكنوا ويستثمروا ويعيشوا فيها الثقافة والفكر والأدب وتقديم الكتب وأخيرا السينما. بالمناسبة دي اللي هو مولد النبوي الشريف عليه الصلاة والسلام نبينا محمد، الحقيقة حبينا نحتفلوا للسنة الثالثة على التوالي ولا الرابعة السنة الثالثة، وعملنا مهرجان صغير المرة ذي اسمه مولد المدينة.
4: مولد المدينة
5: كلمة تونسية كتربيجة تونسية، مولد المدينة احنا المدينة نحتفلوا بالمولد اللي هو المولد متاع الناس الكل، مش مربوط بجهة معينة ولا
4: طبعا أكيد
5: منطقة معينة، لازم التوانسة الكل تحتفل به، الإدارات الكل تحتفل به، المؤسسات الكل تحتفل به. احنا في المدينة العربي قمنا بالمبادرة دي، عملنا على مدة 4 أيام من هالول اليوم كان الافتتاح، كان معناتها بتقديم فيلم رحلة الوجدان للسينمائي خالد البرصاوي. حضروا برشا نقاد سينمائيين كما سي كمال بن وناس، حضر سعاد بن يوسف، أحمد الباهي، دكاترة الحقيقة، مديرين مهرجان الحقيقة. كانت اليوم يوم الحقيقة متميز وكان حضور زادة متميز،
4: يعني بديتوها من اليوم الاحتفالية.
5: بطبيعة هي على مدة 4 أيام.
4: فهمني. نعم.
5: اليوم عنا الافتتاح الحقيقة كان معناتها عرض سينمائي في السطح متاع دار بجاع، لأن السطوحة في المدينة القديمة عندها رهبة وخصوصية وجمال ديك المنارات والقباب والأشكال
4: والمآذن نعم والبحر نعم صحيح
5: يعطيك الصح.
4: نعم.
5: غدوة إن شاء الله إن شاء الله يا ربي، خاطر ما تعرف غدوة ما تشوف كل شيء فما إن شاء الله أنا محاضرة مع في الدكتور عثمان البرهومي المؤرخ التونسي ويقري في جامعة سوسة وعنده برشا دراسات على الطرق الصوفية وعلى المذاهب كل شيء، باش يحكي على تاريخ التصوف في الساحل التونسي وتونس بصفة عامة وأنواع الطرق.
4: نعم.
5: إن شاء الله نشوف الوقت منا نرجع أنا نهبط للوخيان وقتاش بالضبط وكل شيء،
4: خاطر
5: ماك تعرف المقابلات الرياضية تشغشب العباد شوية راهو
4: ولازم واحد يدرس التوقيت المناسب يعني
5: المهم احنا كنا الستة حسير أنا استنى، وخاطر بك تعرف المطالب متاع الجمعيات الرياضية فما شكون طلب توخير، أنا استنى في الوقت حسير حسير نهار الاثنين اللي هو نهاية نهار متميز باش تكون فيه خرجة المولد. خرجة هي تولت عادة في كل مناطق الجمهورية بالخاص في تونس العاصمة.
4: نعم.
5: وفي مناطق أخرين، وإحنا في سوسة عندنا خرجة المولد.
4: يعني شنو الخرجة شنو مش يكون فيه؟
5: الخارجة تبدأ هي أول حاجة من مقام سيدي بوراوي لفحل مولى البلاد ولا مولى سوسة ولا كما سيدي محر في تونس فهمني، حتى المقام يحيى ابن عمر بحذا بحر سوسة ساحة شهداء غادي باش تكون خارجة بالطريقة العامرية من ولاد سيدي عامر، معناتها اللي هما معناتها عندهم الضرب الحر وظهر ضرب السخون كما يقولوا في عند الطريقة ذيك، كي تصبر الناس تحس وتحس بالرجة من داخلها باش يكون خارجة بيهم بالسناجق والبخور وبالبرشة حاجات عمناه، والحقيقة كانت نجاح كبير خرجة المولد عمناه، وإن شاء الله سنين متأكدين بتكون فما خارجة بعدها مع 7:30-8 غير بو عنا ما بينك مع الفنان صديقنا نور الجلولي، الحقيقة إنسان وين نكلموه الله يبارك، هو من تونس الحقيقة فنان مبدع قاعد يدور في ربوع الوطن وقاعد يخدم لهم كل شيء باش يعملوا على سمعة جامعة الحنفية في سوسة فيها خصوصية معمارية معينة واللي هي معناتها طاحت في الحرب العالمية الثانية ودمرت تو باش نعملوا لها معناتها نحاولوا باش نثمنوها ونظهروها بصورة أخرى إن شاء الله نهار اثنين نهار ثلاثة
4: نهار المولد
5: معناتها المولد باش نقراو باش يجيو أصدقائنا بالطريقة التيجانية باش يعملوا يقراوا البردة ومن بعد باش معاه، وفما خرجة صغيرة للجماعة الحانفية السادة الحانفية بتبني المذهب الحانفي باش يعملوا خرجة من سوق القايد حتى يجيو بعدين الدار بديعة، هذه حاسيلو هي
4: بديعة يعني أنا مانيش غالطة مش ربيعة
5: لا دار بديعة
4: دار بديعة
5: أمي
4: وهي بديعة يعني وهي بديعة
5: احنا سمينا دار بديعة على اسم أمي
4: والدار حبيب
5: بابا تغشش الله يرحمه
4: الله يرحمه
5: سمي أمك ويني متسمينيش ويني ما تعرف والله يبارك فسمينا اسم دار الحبيب على اسم بابا
4: الله يرحمه نعم
5: الله يرحمهم، وإن شاء الله معناتها هي كما نقولوا الديار ذوما قاعدين يخلقوا في روح وديناميكية البلدان وقاعدين يضيئوا أزقة المدينة وقاعدين هما خرب كانوا ديار إلى السقوط رديناهم فضائيات
4: جيد مهم
5: ثقافة جيهم الأدباء المفكرين شعراء تقديم الكتب
4: إن شاء الله المدن العتيقة الكل يعني
5: أكثر أكثر وقاعد تتبع كل شيء قاعدين نخدم وراه ومعنا تراه راهو لنا الحمد لله لا ناخذوا في تمويل ولا ناخذوا في حتى شيء مبادرات خاصه وبغرام وحب راهو مش اكثر حاجه حب للمنطقه نتاعنا وحب للعمل الثقافي وحب باش نغير واقعنا اللي نروه نجموا نكونوا خير برشا وكما قلت ديما نقولها في الاخر ما فماش عبد فاشل وفماش مدينه فاشله وفماش بلاد فاشله وفماش شخص فاشل، فما عباد ما تحبش تغير روحها، فما جمعيات ما تحبش تخدم وتطور، فماش بلدان فما بلدان ما تحبش تقدم وتغير، وفما مدن ما تحبش تخدم على البوتنسيال نتاعها.
4: احنا
5: قررنا باش نغيروا روحنا ونخدموا هذايا.
4: نعم جميل يعطيكم الصحة هو اللي تقوموا به، وإن شاء الله المدن العتيقة الكل تنسج على منوالكم، خاصة فما بعض المدن العتيقة ما نحبش نذكر طول الأسماء لكن فما مدن عتيقة حقيقة فيها يعني فيها برشا مباني وأنهج في حالة يعني رثة تستدعي التدخل يعني العاجل، وإن شاء الله تتحول إلى فضاءات جميلة كما كانت المدن هذه في رونقها أو أجمل. إذن آخر يوم اللي هو يوم المولد النبوي الشريف مش يكون احتفالية خاصة كيف ما قلت، باش تتواصل يعني تيلت يوم كامل.
5: لا لا لا، هي هو العشيات الحقيقة،
4: العشيات
5: سخانة أخويا، بنجمو هيك
4: خاصة السنة سخانة
5: أخويا، سخانة بنجمو هيك.
4: نعم يعني ديما بداية من السبعة
5: نهارتها، ونفرقوش شوية الموروث الثقافي التونسي اللي تعرفوا اللي هو الروزاتا. نحبوا نحييه ونرجعوا عادة
4: العادات
5: التونسية. فما ثقافة احنا في التراث الليمادي هو الطاسة والبرش،
4: صحيح،
5: نعمل التراث الليمادي اللي هو حاجة مهمة في العادات متاعنا، بالاخص في سوسة وفي المدن الساحلية وفي تونس كاملة، يبردوا في الصيف يمشي نعمل طاسة وبرج عند فلان وعند فلتان. هذا موروث ثقافي قاعد يتفقد الحقيقه، نحبوا نحيوه ونرجعوه، كما قهوه الفلتر زاد قاعده تتفقد، موروث ثقافي لازم يتحيا ويرجع ونخدموا عليه ونحافظوا عليه، وتولي عنده ماركه وخصوصيه زاد راهو مهم برشا.
4: نعم صحيح، وانت مختص في هذايا يعني
5: تتغير، ونحبوا واقعنا يتغير، والثقافه هي اللي تغير كل شيء راه.
4: نعم انت يعني هذا بالنسبه لي طبعا احتفاليه المولد النبوي الشريف، لكن طبعا الانشطه ما زالت متواصله وقاعدين تستعدوا للموسم الثقافي الجديد.
5: أكيد احنا تو احنا عندنا برنامج مهم برشا الحقيقة، قدم الدوسي المهرجان قليبيا على فيلم وثائقي على المدير العربي نتاع سوسة، قبلوني
4: ونقدم
5: ان شاء الله في قليبيا ان شاء الله الايام الجاية.
4: معناه مش تجي لقليبيا؟ جاي لقليبيا يعني.
5: ايه
4: يا ميلا مرحبا بيك، مش احنا مش نواكبوا طبعا المهرجان، غادي تكون حاضر معنا وتحكينا على الفيلم
5: ان شاء الله. وعنا البرنامج نتاعنا كيفاش تترشح سوسة للمدن المبدعة، وإن شاء الله المدن تونس كل كي تترشح للمدن المبدعة مع الدكتور حبيبي إن شاء الله في شهر 9، باش يكون دكتور حبيبي هو خبير
4: دكتور أحمد حبيبي. نعم
5: باش يعمل لنا هو المحاضرة، هو الدكتور منجي زيد باش يكونوا في سوسة في شهر 9، نحكيوا على كيفاش الإجراءات اللي تتخذها مدينة سوسة والمدن الأخرى الكل كيفاش تدخل في التراث في المدن المبدعة، لأن حاجة مهمة للمدن متاعنا باش تدخل المدن المبدعة تابعة لونسكو. وأنا حضرت على عمناول في السويرات الحقيقة في المغرب، وريت
4: جميلة
5: الشالنج ما بيناتهم. إن شاء الله احنا برشا مدن تاو الحقيقة، فما كانت تونس العاصمة كل شيء، إن شاء الله سوسة وصفاقس والقروان والمدن الكل كاية، وفما حتى مدن صغيره والقرى الصغيره تنجم تدخل، خاطر مهمه برشا، خاطر فيها ثمانيه اشارات تنجم تدخل بها.
4: نعم تنجم تكون موجوده في هذا التراث يعني، وفي كمدن وكقرى مبدعه. نعم سي عمر، سي عمر مازال معنا، خليه معنا، نذكره انه نتحدث على مدينه سوسه، على هذه التظاهره الخاصه بالمولد النبوي الشريف في دار بديعه، وكذلك على الانشطه القادمه بالنسبه لدار بديعه ودار الحبيب، هذه الفضاءات الثقافيه في قلب المدينه العتيقه بسوسه. والمشروع المهم اللي حكيت عليه سي عمر اللي هو طبعا المدن المبدعه، هناك كما قلت اشارتك مهمه، صحيح فما مدن فما زاد قرى متميزه جدا يعني، نلقاوها قرى أمازيغية ولا قرى قديمة جدا يعني عندها ثقلها وعندها أهميتها.
5: هما راهو اليونسكو شنو المطلوب؟ تقول لك أخويا شنو الخصوصية متاعك؟ أدبية، فكرية، موسيقية، في الأكلة متاعك، في المعمار متاعك، ثمانية حاجات شرط كل شيء. احنا في سوسة عندنا خصوصية معمارية متاع مثال متاع المعمار متاع البني متاعنا، اللي هو معناتها كان جزء باش تصنف سوسة في كمدينة في اليونسكو، كما طريقة بني الرباط والسور، الأشياء خصوصية معمارية ذيك نجمو توفي نخدموا عليه الحقيقة.
4: مش أنا برشا بأماكن أخرى مثلا الجم، نستغرب أنها مش موجودة كم
5: هو راهو هو هي الريزو نتاع المدن المبدعه مش ريزو كبير، وتونس ما كانتش من الناس خدمه من الاوائل عكس في التراث المادي والتراث اللامادي. تو ان شاء الله فما مبادرات وفما وعي، ما تعرف الوعي هو احنا في تونس الحاجه باهيه في السنوات الاخرانيه، تخلق وعي جديد باللي راهو لازم نحافظوا على تراثنا، نحافظوا على
4: طبيعتنا. ان شاء الله يزيد يتطور، يزيد يكبر، ان شاء الله يزيد يتطور.
5: صايره ثوره يا ملال سماح، راه في التراث، راه في المدن القديمه الكل، المهرجانات قاعده تتغير، بيوت دور ضيافه اللي قاعده طالعه، الانشطه الثقافيه اللي قاعده طالعه في المدن، راهو فما ثوره قاعده بشويه بشويه قاعده تتطور.
4: على ان يحافظوا على هذا المعمار، لانه ساعات نشوفوا يعني الحقيقة ساعات نشوفه بحجة أنه المكان ذيك يولي ثقافي فيقع تشويهه، فلابد من المراقبة أيضا، لأنه هذيك زاد التراث معماري، فلابد أن نحافظ عليه.
5: والله للسماح أنا مع كل احتراماتي لرأيك، ولكن أنا شو نقول نقول راهو تو مثال، احنا المنازل اللي تمجدت أغلبيتها تو في المدينة العربية نتاع سوسة أغلبيتها كانت خرب إلى السقوط، معناتها مش معناتها دار قديمه تعاود
4: تخرب هي. كي ترجعها رجعها كيما كانت.
5: اي وهي قاعده ترجعها كيف كانت.
4: مش الكل، مش الكل.
5: فما ضعف التكوين عند السماح، عند المشرفين ولا المراقبين.
4: يعني فما مواد سي عمر، فما مواد معينه حتى حتى شخص يعني ربما ما عندوش درايه بالمعمار وبالمواد هذيا ينجم يفيق انه الماده هذيك راهي كي تكون موجوده في مدينه عتيقه راهي تشوه المنظر العام. يعني مثلا الجليز الحديث هذايا اللي نستعملوه الان في ديارنا ما يجيش انك تستعمله يعني في مثلا على حائط ولا على غيره، لانه باش يشوه المنظر.
5: معاك هو راهو طريقه البني، قلت لك ضعف المراقبه وزاد البلديات ناقصين تكوين، راهو الاعوان البلديه في الموضوع هذا، راهو لازم هي هيكله جديده في في البلديات نتاع تونس، تكوينهم كيفاش ترميم، كيفاش معناتها شنو الزليز اللي يستعملوه، شنو السيمان،
4: وكان لازم حتى المواطنين اللي عندهم ديار ويسكنوا غاديكا زادة يحافظوا على الديار هذية، وبيكون فما شكل متناسق، شكل يحافظ على هالبنائات هذية، لأنه نشوفوا ساعات يعني بحجة أنه هذية هذا منزلي فيبنيه بطريقة يعني الحقيقة غريبة عجيبة في قلب المدينة العتيقة. أنا شفت أكثر من مدينة عتيقة مش كلها محافظة على المعمار الأصيل يعني لها.
5: والله للسماحة ثم سلبيات راه، أما الإيجابيات يعني راها أكثر الحقيقة.
4: نعم أكيد أكيد.
5: ثم روح جديدة.
4: ما هو إحنا كنا نحب نوجهه، نحب نوجهه أو أن نوعيه إن اللي قائم بالسلبيات مش اللي قائم بالإيجابيات.
5: أنت تعرف إحنا عام 2011 أول تظاهرة عملتها اسمها بالعربي البلاد العربي في خطر، سوسة خارجة من التراث العالمي.
4: أي.
5: فهمني علاش عملناه؟ جينا نلقاو الشبابك ما نحاول حديد وعملوا شبابك الالمنيوم، جينا نحاول زليز ولا وعملوا معناتها الفايونس اللي تحكي عليه، جينا نحاول بيبان العربي وحطوا بيبان حديد، وكانت معناتها بالحق هذيك اقوى تظاهره عملت لامباكت وقتها في سوسه. هذه معناتها جات وقتها تلزم تنافس في تونس، فعملت تقول سوسه باش تخرج من التراث العالمي، قالت سوسه خرجت من التراث العالمي. عسل وهبطت بيان وزارة خارجية وتخلق وعي عام في
4: إن شاء الله. إن شاء الله يتعمم، إن شاء الله إن شاء الله يتعمم.
5: قاعدين نخدم وراء، ولا يسمعني ديما واحد يبني على الأمل وعلى الحاجات المميزات
4: أكيد، لكن نحبه إحنا أنت والناس اللي كيفك تحافظ على هالتراث هذي، أنه زادة تكونوا نموذج ويتبعوكم، وأنه نبدأ واعين بأهمية هالتراث هذي والتاريخ هذا زادة.
5: تو مثال احنا تو عندنا مشكله في بلادي في مدينه العربي نتاع سوسه وطرحت عند المسؤولين مثال البانو سولاي هذوما قاعدين يفزدوا في المنظر نتاع المدينه العربي
4: بالضبط
5: بكثره كبيره ما فماش لا قانون خاص بهم اللي يتكلموا يقول لك راهو معناتها ما نعرفش شنو ما تابع شكون وكيل تحيا تبعثنا المعهد التراث ما التراث تبعثنا البلديه ما تعرفش وين فهمني. هذا مثال من الحاجات اللي نجموا نطرحوها نحكيوها
4: صحيح
5: شنو لازم البلاد العربية تتعمل فيها
4: وهي هي اصلا فيها يعني هي مبنيه بطريقه الاضاءه فيها يعني تكون جيده تكون بارده في الصيف وسخونه في الشتاء، يعني هي بيدها محافظه على نفسها يعني لابد انه نحافظوا عليها من الاشياء الجديده.
5: الحديث المحدثة لازم هو طرح الحكي والنقاش وبعدها تحكي مع مسؤول تحسه ما يفهمك تحسه ما مش فاهمك معناتها هو يقول لك عادي خاطر هو مش عايش في المدينة ما يعرفش الخصوصية متاع المدينة العتيقة ما يعرفش الحاجة اللي يميز البلد العربي. وإحنا وين يتو حتى في المولد النبوي الشريف علاش معناتها بادرنا إحنا الحقيقة هالترانية كي نذكر قبل في التسعينات وفي في أواخر التسعينات كانت مدينة الكل تتزين بالأعلام وتتزين بالبندرولات واللافتات وتلقى مواكب رسمية وجوا مع الكل كي يجيوها كل عصايد وكل جوا وذي الكل تحسه تفقدك شوية ولا طفية شوية نحاولوا احنا بمبادراتنا باش
4: ترجعوا نعم به جميل جميل هذا كل يرجع بالفايدة للحركة الاقتصادية زيادة في المدينة كل شيء مربوط أكيد ببعض الناس الكل تكون مستفيدة لو احنا كل واحد يبادر من مكانه ان شاء الله بالتوفيق والنجاح سي عمر بلهوين ان شاء الله التظاهرة هذه الخاصة بالمولد النبوي الشريف تكون تظاهرة ناجحة ويقبل عليها الجمهور جمهور المدينة وغير المدينة في سوسة وان شاء الله مع بداية الموسم أكيد نرجع نتحدث معكم على أنشطتكم في الموسم الثقافي الجديد وأكيد أنه في قليبيا لنا عودة للفيلم الذي ستشارك فيه إن شاء الله تكون معنا في أحد المواعيد ونتحدث على الفيلم اللي سيشارك في المهرجان الدولي لفيلم الهواة في قليبيا من 23 إلى 29 أوت شكرا جزيلا
5: يعيشك يعيشك يا اخي خاطرك وان شاء الله ديما تالقى سمير
4: شكرا وكل عام وانت حي بالف خير انت وكل اللي يسمعوا فينا من سوسة وكل اللي يسمعوا فينا في كل مكان بمناسبه المولد النبوي الشريف المبارك نهدي لكم هذا النغم.

0: كانت هذه الحضرة بمناسبة المولد النبوي الشريف. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. نواصلوا معاكم وناخذوا أولى المكالمات الهاتفية. حبيت قبل ما تكون معنا هدايا في ميناء المنستير نحيي كريم المهدية. شكرا لك كريم وتحية لك على كل كلماتك اللطيفة، وشكرا أنك في الاستماع والاهتمام، وشكرا جزيلا وتحية لك وتحية لكل يسمعوا فينا في ولاية المهدية الكل بمدنها وقراها. كذلك تحية لفايزة من تطاوين. فايزة لتقدم تحية لكل المستمعين، كذلك تترحم على الشباب اللي للأسف فرقونا واللي ماتوا غرقا يعني في المركب اللي كان متوجه بهم خارج حدود الوطن بعد ربما انسداد الأبواب أمامهم. هؤلاء الشباب اللي ماتوا غرقا في قلب البحر، الله يرحمهم وينعمهم ولا يصبر عائلاتهم، واللي هما طبعا شباب من بنقردان. تعازينا الحارة لكل أهالينا في بنقردان، ربي يصبرهم وربي يصبر كل أم وكل أب فقدوا أولادهم، وكل عائلة فقدت عزيز غالي. صعبة جدا جدا يعني المسألة، صعبة لما تحس باليأس وربما انسداد الأفاق. لكن طبعا ربما هذه الهجرة الغير نظامية ليست هي الحل، أنه في أحيان كثيرة في أغلب الأحيان تكون نهايتها الموت. إن شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم ويصبر أهليهم يا ربي. ناخذ إذن هدى من المنستير. أهلا وسهلا بك هدى.
1: على السلامة، تحياتي يا سماح، وربي يعطيك القبول ومحبة من عند الرسول، وكل عام وأنتم بخير وسعادة وصحة وعافية. والله حتيني زاد نحب نترحم عليهم، هما هل ماتوا الكل بتكنات، وربي يصبر الوالدين يعني البو والام والاخوات والعائله معناها بتكنات. ربي والله ربي يصبر.
0: انا شباب صغير يعني في عمر الورد يعني،
1: كانت تشوي والله تشوي وتوجع معناها كيفاش بتكنات هكا هو برا هذيك هي الدنيا. الله غالب
0: الله يرحمه.
1: هما بتكنات نيتهم معناها باش يلوجوا خبزتهم، هذيك هي الدنيا وكاع باش نقول. ربي يصبر ميماتهم وبياتهم، وبربي اني نعدي لهم ست الحبايب، خاطر الام هي اللي باش تتقرا هاي ست الحبايب ذبيح.
0: فايزة
1: بصوت عبد الوهاب نحب نسمعها بصوت عبد الوهاب اني الليله نطلبها، ونحب نسمع عبد الوهاب يغنيها ونهديها لكل الامهات اللي معناتها الليله يتوجعوا ويتالموا متكنات، ونهديها لكل الأصدقاء ونهديها لك.
0: نعم شكرا يا هدى،
1: لمينتك ربي فضلها لك.
0: عايشك شكرا وانت زيد،
1: عايشك وبالصحة والعافية
0: إن شاء الله،
1: كل عام وأنتم بخير. شكرا،
0: شكرا لك يا هدى، يعطيك الصحة نورتنا ويعطيك الصحة. شكرا على مداخلتك الشيقة، شكرا وتحياتي لكل عائلتك ولكل يسمعوا فينا في ولاية المنستير. احنا باقتراح من فايزة وتلبية اللي طبعا هذا الاقتراح اللي هو حقيقة جميل واقتراح في محله بصوت فنان تونسي صابر الربيعي في أحلى مغنى صراحة صرخة، كلمات طبعا حاتم الجيزاني وألحان الراحل رضا علام يعني الله يرحمه زادة. إذا نسمعوا هذا النغم الرائع لصابر الربيعي صرخة.

صرخة، نسمعوا صرخة تحية لأرواح الشباب اللي فقدناهم في بنقردان، صرخة من كلمات الشاعر حاتم الجيزاني وألحان الملحن الرائع الراحل محمد علام وغناء صابر الربيعي.

0: يا طريق الصبر، هذه الصرخة لصبر الرباعي حاتم الجيزاني ومحمد علام، الله يرحمه وينعمه. نواصل معكم هذا اللقاء المباشر من نجوم أقمار، وناخذ مكالمة هاتفية من المنستير. أيضا حبيت تحية لكل المستمعين اللي اتصلوا بنا، نحاول ناخذ مكالمات قدر الإمكان. معنا الآن جميلة من المنستير أيضا. مرحبا جميلة.
1: ألو، عسلامة سماح. مساء النور، مساء الفل والياسمين.
0: أهلا بك يا جميلة، نورتنا، مرحبا.
1: يعيشك بوجودك يا سماح.
0: الله يخليك.
1: يعيشك يا
0: تفضل
1: أختي وغالي.
0: جميلة. جميلة ساعة قبل كل شيء، إن شاء الله مولد مبروك، إن شاء الله كل عام وأنتي بخير.
1: يعيشك على أمة سيدنا محمد وربي يهنينا يا ربي، ونصلي
0: يعيش
1: ديما أخوة مع بعضنا يا ربي،
0: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله.
1: وربي يحنن قلوبنا على بعضنا يا سامح أختي.
0: إن شاء الله إن شاء الله. ثم حزنك شوية في صوتك جميل،
1: أنا ديما هكاك،
0: بسم الله عليك.
1: أما ساعات كي تسمع حاجة تنسيك وجعتك، لكن تلقى وجعة أكبر.
0: نعم صحيح،
1: فهمتني؟ الحق أنا قلبي وجعني على توفاو،
0: الله يرحمهم. نعم
1: أقول للعائلات إن شاء الله مزوية من جنة يا ربي، ونعرف كل أم ولا كل بو ولا كل خو برسمه توجع وجاعة ما تتنسيش.
0: نعم إن شاء الله ربي يرحمهم الناس الكل، وإن شاء الله آخر الأحزان
1: انت
0: للناس الكل.
1: رجعتني ذكرت
0: نعم
1: هو القدر اللي فكر. أنا ذكرت حاجة صارت عليا لي أنا مدة 5 سنين تالي، يعني أختي وأمي وأخويا في نفس البريود،
0: توفيوا في نفس الفترة،
1: أي في دار الجماعة.
0: ربي يصبرك، إن شاء الله ربي يرحمهم، الله يرحمهم،
1: يعيش كده.
0: الله يرحمهم وينعمهم، هذيك الحياة.
1: أنا تقول لك ديك وجاك، دي الإنسان وجاعة

0: تراس يحاول ينساها، مش ينساها يتفاداها، لكن كي تراس هذيك تتحير يعاود يعيش نفس اللحظة، نفس الوجاعة، نفس الآه.
1: نعم إن شاء الله آخر الأحزان، إن شاء الله ربي يرحمهم يا جميلة، إن شاء الله يا ربي
0: يعيشك،
1: إن شاء الله
0: يعيشك ربي بفضلك،
1: شكرا لك يا جميلة، وإن شاء الله أيامك القادمة تكون كلها سعادة.
0: راح الغناية
1: أي تفضل.
0: أنا اخترت زوز، أنا خليت مخلي على ذوقك أنت وذوق الفريق.
1: إن شاء الله نلقاهم، مش مسألة ذوق، إن شاء الله يكونوا عنا في الخزينة. الاقتراح ذكرنا به شادية،
0: فما شادية يا نور عيني
1: وأكثر
0: شوية
1: أي.
0: يا عزي ما عندي في الدنيا دي
1: أي. نغم جميل،
0: فما سيد الحبايب
1: يا ظنايا أنت. تعرف أنه جميل النغم هذية من كثر ما كان مشهور في تونس في فترة ما كانوا يغنيوه في العروسات. النغم هذا كانوا يغنيوه في المناسبات العائلية.
0: وفما غنية زادة ما نحبها برشا،
1: اهي
0: خذني معاك اللي انت مسافر،
1: خذني معاك حلوة جميلة. تعال نهديو لك شادية إذا موجودة. أمين
0: طبعا نهديها نور عيني وروحي وعمري وحياتي، هي قريب نور وهي تسمع فيا بحذايا توا،
1: إن شاء الله ربي يفضل هي لك.
0: نهديها لولدي بالحق هذيك، قول لك عوزت لي أمي وأختي وخويا ورسمة صورة عائلتي كل في.
1: أحيانا أصدقاء يعني يكونوا أقرب، يعني يكونوا قراب بدرجة كبيرة وينسيوا الشخص يعني. أيوه الأحزان
0: بكل نعم. شيء معايا بالرسمي بكل شيء معايا،
1: إن شاء الله ربي يفضل هيلك. شكرا لك يا جميلة.
0: ونحن عايزة على صديقتي زينب من
1: زغوي. نعم تحية ليك ولزينب والنور، وإن شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم. شكرا جزيلا يا جميلة، نورتنا، مرحبا. نسمعوا نعم تفضل.
0: وناني روحي زاد بعيد ميلادي.
1: عيد ميلادك اليوم؟ هيا كل عام وانتي بخير.
0: قبل حصتك انت نهار الجمعة
1: إن شاء الله، كل عام وانتي بخير يا جميلة. يعيشك. شكرا وان شاء الله العاقبة لميت سنين ان شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا لك انت، شكرا وتحية لزينب ونور وهدى مرة اخرى. نسمعوا محمد عبد الوهاب.

هل يجب أن يطول هذا إلى ما لا نهاية؟ الهواء، الإشارة الأبدية، واليد التي فلتت خلصة مني. في البدء ماذا كنت أريد في البدء؟ حين أخذت على حين غرة بحياة لا تزال تلطم حوافرها على بابي، حين رأيت أو ظننت أني أرى رملا سيكون في آخر المطاف لؤلؤة، قلت ونمت من التعب أخيرا على ظهر باخرة تنقل حمولة عظامي. جننت وجننت ثم جننت كواحد دوره التدحرج في تفسخات الأرض كجمجمة في أطلس مهمل وسحري، كمني مقذوف وفيه جمجمة. هل كان يجب أن يطول هذا إلى ما لا نهاية؟ وديع سعادة. بهذه القصيدة وهذا النغم اللي ستستمعون إليه في آخر هذا الموعد من نجوم وأقمار ننهي هذا الموعد. شكرا جزيلا لتفاعلكم ولتواصلكم معنا. شكرا أمين بوبكري في الهندسة التقنية. نلتقي غدا أنا وأمين في مواكبة أولى للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا مباشرة من قليبيا في مواعيد خاصة، تحديدا كما قلت البداية بمناسبة نواعة الأحد غدا في حدود الساعة 5 مساء. شكرا لكم جميعا وإلى اللقاء وتصبحون على خير.

0: نجوم وأقمار
1: نجوم وأقمار
2: نجوم وأقمار
3: مع سماح قصد الله. إذاعة تونس الثقافية نبض الصيف الثقافي. نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي الجرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. نشر توماس دو كوانسي في بداية القرن التاسع عشر كتابا بعنوان اعترافات مدمن أفيون أنجليزي، واعتبر هذا النص قاسيا كونه يحمل سمات الفترة الرومانسية. نستمع لافتتاحية الكارنفال غوما للمؤلف الفرنسي إكتور بيرليوز كالعادة في برنامج لغة العالم على موجة إذاعة تونس الثقافية.

هذا الكتاب يصف ضياع الكاتب في دوامة الإدمان حتى أنقذته محبوبته، ثم تابع هو إنقاذ نفسه. وكان نص توماس من القوة والتأثير، بحيث استولى عليه أو اقتبس منه العديد من شعراء وأدباء الفترة الرومانسية، ليعبر كل واحد عن تجربة خيالية مؤلمة مر بها. ومنهم شارل بودلير الذي استوحى منه نصه الجميل الفردوس الاصطناعي. لكن الأدباء لم يكونوا وحدهم من استوحى من الأدب، فهناك أيضا إكتور بيرليوز المؤلف الموسيقي الفرنسي البارز بين 1803-1869، والذي حول نصا للشاعر دوموسي إلى واحدة من أهم سمفونيات الفترة الرومانسية التي ظهرت في الربع الثاني من القرن التاسع عشر وخلدت اسمه، وهي السمفونية الخيالية سمفوني فانتاستيك، التي تحكي قصة الأمل والأمل كما أنها تعتبر علميا القاعدة الأساسية لنمط من الموسيقى السيمفونية يسمى الموسيقى البرامجية.

كنا في الاستماع لافتتاحية لوكورسير لبيرليوز على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. كتب بيرليوز هذا العمل سنة 1830 في العام نفسه الذي وقعت فيه الثورة الفرنسية الجديدة آنذاك، التي كرس بيرليوز لها سمفونيته الجنائزية بعد ذلك بعشرة أعوام، إذ استوحى فكرة السمفونية الخيالية من أحداث حقيقية في حياته، فهو التقى الممثلة الإيرلندية إربيرت شيمسون وأغرم بها، وكانت السمفونية الخيالية من أثار هذا الحب الجارف وأول أعماله الكبيرة وسبب شهرته. نستمع لأبوتيوز من السمفونية الجنائزية سمفوني فونابر اي تريونفال لبيرليوز، دائما على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

أدى النجاح الكبير الذي حققته السيمفونية الخيالية فور تقديمها عام 1830 إلى نيله جائزة روما الكبرى للتأليف، وهو نجح في وصف قصة حبه لهربرت وعبر عن يأسه من أن تبادله الشعور نفسه، فخلق شخصية فنية رمزية تمثل شخصية بيرلياوز الداخلية وخيالاته.

كنا في الاستماع لافتتاحية روميو إي جولييت لبرليوز على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. حملت السيمفونية الخيالية أهم مراحل تطور الموسيقى السيمفونية بسبب التوزيع الأوركسترالي، وسنواصلها بالتحليل في الحصة القادمة.

0: نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وأمتع على موجات إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائما.
1: لغة العالم، لغة العالم مع شادي القرفي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
6: إذاعة تونس الثقافية،
0: صوت إرادة الحياة.
7: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة، أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
8: أهلا وسهلا بكم إلى موجات الإذاعة الثقافية في هذه الحصة الجديدة من برنامج أحباء الحكمة. شكرا للدكتور حمادي بن جبلة في الأعداد. ننطلق مع هذه الأغنية، ثم بعد ذلك قدم من خلال أحاول وأسعى أن أذكر بما تفضل بتحريره أستاذنا الجليس حمادي بن جبلة في عدد من الحصص السابقة، وبعد ذلك نفسح له المجال. هذه الأغنية وتلقوا لقاءنا على موجاتنا، موجات الإذاعة الثقافية.